صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير وأطيب التحيات من صوت كل لبنان. مع بداية إرسالنا لليوم الأربعاء 27 الأول 2026، نتمنى للجميع نهار موفق وناجح ورفقة حلوة مع برامجنا المكررة لليوم. بتمام 6:15 موافقون بأول موجز للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، بعد نشرة أخبار 8:15 صبحية ندى، ومنتابع 10:30 مع جعفر توك، 1:30 فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. ثلاثة وثلث استوديو الحدث بتعاون مع DW عربية في ألمانيا، وبعد نشرة 5:15 ضمن راديو راما بنكون مع فترة من برامج سبوتنيك مباشرة من موسكو. وليلا تابعوا معنا 9:30 يوميات الشرق الأوسط من BBC، وعشرة من موسكو إلى بيروت برنامج من قناة RT روسيا اليوم. أطيب الأوقات مع صوت كل لبنان، ويسعد صباحكم.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان. في جديد الميداني، جنوبا أغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا وفجرا مستهدفا على دفعتين وادي سلوقي لجهة بلدة شقرة، فيما سجل قصف مدفعي على أطراف بلدة براشيت. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن معالجة الوضع في الجنوب تبدأ بانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها، رافضا تقديم أي خطوات مسبقة مقابل الانسحاب في ظل ما وصفه بعدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات القائمة. وشدد قاسم على استمرار خيار المقاومة طالما استمرت الاعتداءات، فيما أعلن استعداد الحزب للتعاون ضمن المؤسسات الدستورية والقوانين بعيدا من الإملاءات والوصايا الخارجية. أعلن وزير الطاقة والمياه جو صدي اعتكافه عن العمل بعد سلسلة تحذيرات وجهها إلى الحكومة بشأن تداعيات أزمة الطاقة. وأوضح صدي في مؤتمر صحفي أنه وضع أمام الحكومة المعطيات المتعلقة بالأزمة وقدم مجموعة من الحلول لضمان استمرارية التغذية الكهربائية وتخفيف الكلفة عند المواطنين، وشدد على أن قرار الاعتكاف لا يعني التخلي عن المسؤوليات.

تواصل القوات المسلحة اليمنية تقدمها في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ضمن عملية فج اليمن، معلنة السيطرة على مواقع استراتيجية ومناطق واسعة. وأفادت مصادر عسكرية بسقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح وأسير وتدمير آليات قتالية. كما أعلنت الدفاعات الجوية إسقاط مسيرة معادية، فيما أحبطت القوات محاولة حوثية لاستعادة المواقع التي خسرتها منذ بدء العملية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أكبر مشكلة تواجهه في التعامل مع إيران هي عدم معرفة الجهة التي تدير البلاد، مشيرا إلى أن المجموعة الثانية من القادة الإيرانيين قد رحلت. في ذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى، رأى الحرس الثوري الإيراني أن هذه العملية تثبت مسار الأفول الحتمي للنظام الصهيوني، وحولت جبهة المقاومة في أنحاء المنطقة إلى حقيقة استراتيجية لا يمكن إنكارها. وقال رغم الضغوط الشديدة واستشهاد قادتها الكبار، لا يزال محور المقاومة صامدا وثابتا. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: بها الصيفي. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب، ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان. بلبنان الحلم، الإعلامي فادي شهوان. هل سقطت الأحلام بوطن الكوابيس المتواصلة اللي عم يعيشها شعبه؟ وشو حقق هو من الأحلام المهنية والشخصية؟ لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عصوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
0: صوت كل لبنان. صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه القراءة في صحف اليوم 7 من تشرين الأول 2026. البداية مع عناوين النهار: أزمة المحروقات تأهز الحكومة ولا تسقط الضريبة، احتجاجات فرنسا من أزمة التعليم إلى معركة رئاسية، حرب اليمن تختبر تحالف مكة. في عناوين النهار أيضا: التهريب بقاعن، خراطيم يتدفق عبرها الحليب، مصارف لبنان صندوق النقد يعين لها مديرين، ومئوية الرواد بغداد تحتفي بالسياب والبياتي والحيدري.

تحت عنوان الصدي يرفع الاحتجاج على الحكومة اعتكافا، والأمم المتحدة تتشاور مع إيران حول لبنان، كتبت النهار: إذا صح الحديث عن مفارقة غريبة في إقدام وزير الطاقة والمياه درو الصدي على إعلان اعتكافه عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء في رسالة احتجاج حيال عدم استجابة الحكومة للإجراءات التي يطلبها في سياق احتواء تداعيات أزمة المحروقات، فهي في أن هذه الأزمة تمكنت من هز الحكومة ولو أنها لم ولن تسقطها، ولكنها عجزت عن إلغاء أو إسقاط أو تخفيض ضريبة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين. بطبيعة الحال لا يمكن اختصار المشهد الداخلي في الذكرى الثالثة للسابع من تشرين الأول بملف المحروقات وأزمة الكهرباء وحدهما على أهميتهما، ولكن مجرياتهما في ظل رفع صوت الاعتراض من الوزير المعني كما من فريقه السياسي القوات اللبنانية على نحو تصاعدي شكل واقعيا ما اعتبر جرس إنذار بفعل دوران أزمة المحروقات والكهرباء في دوامة العجز عن تحقيق حلول جذرية. وأدرجت خطوة الوزير الصدي التي جاءت عقب موقف للقوات تضمن مجموعة تحذيرات لافتة حكوميا وسياسيا في إطار رسالة تقف في منتصف الطريق بين الاستقالة وعدم السكوت عن امتعاض تصاعدي من عدم تلقي الوزير السند الحكومي الكافي في الأزمة الأشد تعقيدا التي ترتب على الوزارة والحكومة تداعيات سلبية تراكمية. أما في الجانب بالسياسي الواسع، فإن تزامن الذكرى الثالثة للسابع من تشرين الأول مع تصاعد الغموض الذي يكتنف الوضع في الجنوب اللبناني أبقى هاجس المخاوف مسلطا حيال المراوحة في ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وعدم إسقاط التحسب لتصعيد إسرائيلي واسع قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية في 27 من الشهر الحالي، خصوصا أن الموعد الرسمي للمفاوضات العسكرية المقررة مبدئيا في تامبا لم يحدد بعد.

في أسرار الآلهة في النهار اليوم، كشف مستشار رئاسي سابق أن أمريكا انسحبت من العراق لتدخل إلى لبنان، معتبرا أن المهلة التي أعطتها للحكومة العراقية حتى مطلع حزيران 2027 لحصر السلاح بيد الدولة ستطبقها في لبنان لاحقا ضمن خطة يتم التوافق عليها مع الرئيس نبيه بري، تتزامن مع الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من الجنوب. يتحدث مصدر سياسي أن المجلس النيابي يتجه إلى إكمال ولايته الممددة قبل الشروع بالتمديد لنفسه سنتين جديدتين أيضا، فتصبح ولاية كاملة ممددة، لأن الظروف التي حتمت التمديد قبل سنتين لا تزال موجودة، مما يحول دون الاتفاق على قانون للانتخاب وبالتالي دون إجراء انتخابات نيابية. في أسرار الآلهة في النهار أيضا، كان لافتا إعلان رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي أن الحكومة السورية السابقة كانت تمنع تقنيا إعادة فتح مطار لقليعات، إذ قال هذا الملف كان طرح في كل الحكومات السابقة من أيام الشهيد رفيق الحريري ورؤساء فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام والحكومات التي توليت رئاستها، ولم نصل إلى نتيجة بسبب الرفض السوري آنذاك.

في بعض العناوين في النهار أيضا، فرنسا تخفض سقف طرحها في شأن اليوم التالي لليونيفيل. الجنوب بين الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية، سباق مع الوقت لمنع الفراغ بحسب ما كتب سمير تويني من باريس في النهار. بيرلي يشارك في الدفاع عن دريان، فهل يبقى إلى نيسان 2029؟

في عناوين اللواء بدعة الاعتكاف أمام مجلس الوزراء غدا والصدي لمزاولة مهامه أو الاستقالة. سلام مطار الإقلاعات خطوة في الإنماء المتوازن ولبنان لا يمكنه نشر الجيش في مناطق الاحتلال. صندوق النقد الدولي تدهور مستدام في القدرة الشرائية. ولي العهد السعودي والشرع يبحثان المستجدات في المنطقة. استهداف مطارين في السعودية والأمم المتحدة تدين هجمات الحوثيين. حماس تهاجم الأمم المتحدة وتنشر صوراً للسنوار. ترامب يحمل المسلمين مسؤولية الأحداث في فرنسا.

ونقرأ من ماشات اللواء: انصرف الحكم والحكومة إلى متابعة القضايا المستجدة والقديمة لتحريك عجلة المعالجات للأزمات القائمة، وآخرها أمس بإعلان وزير الطاقة والمياه الجسدي اعتكافه بسبب عدم تلبية مجلس الوزراء مقترحاته لمعالجة أزمة الكهرباء وتأمين الاعتمادات والمستحقات على الدولة لشراء الفيول على الأسعار العالية. وعلمت اللواء من مصادر في القوات اللبنانية أن الوزير الصدي اتصل برئيس الحكومة نواف سلام قبل عقد مؤتمره الصحفي وأبلغه قراره بالاعتكاف. وقالت المصادر إن الاعتكاف لا يبقى إلى ما لا نهاية، فإما يصل إلى نتيجة وحل وإما تتخذ خطوات أخرى إذا لم تصل الاتصالات إلى نتائج. لكن مصادر رسمية مواكبة أوضحت اللواء أن اعتكاف الصدي قد يشل عمل وزارته، فكيف يمكن إصدار أي قرار حول وزارة الطاقة إذا لم يكن الوزير موجودا ويطرحه للبحث؟ وبحسب مصادر سياسية فإن الاعتكاف لا وجود له في القاموس السياسي، فإما استقالة أو مزاولة العمل كالمعتاد. دبلوماسيا، علمت اللواء من مصادر وزارة الخارجية أن الوزير يوسف رجي سيزور موسكو مطلع الأسبوع المقبل، وأن البحث سيتناول العلاقات بين البلدين وتطورات الوضع في لبنان والمنطقة وتأثيراته. إلى ذلك برز اجتماع فرنسي إيراني تطرق إلى الأوضاع اللبنانية، فقد التقى منسق الأمم المتحدة الخاص بشؤون لبنان جان أرنو اليوم بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وقال أرنو: نتطلع من خلال تنفيذ اتفاق نهاية الحرب بين إيران والولايات المتحدة إلى إرساء السلام والأمن المستدامين في المنطقة وخصوصا لبنان، في وقت أدان عراقجي استمرار العدوان العسكري للكيان الصهيوني وممارساته الإرهابية ضد لبنان، كما أكد استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعمها الشامل للشعب اللبناني وطالب بإنهاء العدوان والاحتلال الإسرائيلي.

ونصل إلى عناوين الأخبار. المنصوري تحت العين والنار، لماذا دفعت إسرائيل الخط الأصفر نحو سور؟ وزير الطاقة أوقف النفط العراقي وحمل الحكومة سوء إدارته. معراب تهرب من الفشل إلى الاعتكاف. غزة الإبادة الصامتة.

0: أن الكرة الأرضية تكمل الدوران من دونه عاد عن قراره، ومن المرجح أن يقوم الصدي بالأمر نفسه بحسب الأخبار. في الشق الإداري والتقني حاول وزير الطاقة تحويل الأنظار عن إخفاقه في زيادة ساعات التغذية باتهام الحكومة بعرقلة ورشته الإصلاحية، وهي ورشة لم تنتج بعد عام وتسعة أشهر إنجازا واحدا يمكن البناء عليه. جل ما فعله وزير الطاقة أمس كان تعداد ما لم ينجزه بل ما يأمل في إنجازه: استجار الكهرباء من سوريا وعبرها تأمين الغاز من الأردن، الربط البحري مع قبرص، مشاريع الطاقة الهوائية، تأهيل خط دير عمار، والتواصل مع مستثمرين في قطاع الطاقة. أما الإنجاز الملموس الوحيد الذي عرضه فكان إصلاح أنبوب يمتد من دير عمار إلى الدبوسية في سوريا، وهو مشروع تم بجهود قطرية. وقفة قصيرة ونتابع.
1: فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: انا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك، قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: صاحبة الجلالة.
1: أهلا بكم مجددا، ونتابع مع عناوين الجمهورية. الأمم المتحدة تستعجل بديل اليونيفيل، جولة المفاوضات معلقة على الضغط الأمريكي، إنجاز يسجل لعون، خطوة استراتيجية نحو تجارة الهند وأوروبا. وكتبت الجمهورية تحت عنوان حراك نيابي للتمسك باليونيفيل جنوبا، و7 أكتوبر التداعيات تتفاقم والارتدادات تتمدد، اليوم تصادف الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، وحتى الآن لا تزال تداعياتها الإبادية لقطاع غزة وارتداداتها التدميرية على كل المنطقة في مسار تصاعدي، ولا تلوح في الأفق أي مؤشرات لإطفاء نارها المشتعلة، بل على العكس تنذر بإشعال المزيد من فتائل التصعيد في حرب مفتوحة غلبت إرادة الاستمرار فيها وتوسيع مداها كل الجهود التي سعت إلى فتح طاقات الحلول والانفراج. إلى ذلك، برزت أمس حركة نيابية مؤيدة لإبقاء قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، إذ سلم وفد نيابي مذكرة بهذا المعنى لرئيس الجمهورية والرئيس نبيه بري. مسؤول أممي قال للجمهورية: الوقت ينفد ولابد من التعجيل في بلورة إطار بديل لليونيفيل في جنوب لبنان لتجنب ما قد يرخيه الفراغ من مخاطر وربما أمور خارجة عن السيطرة. في أسرار الجمهورية، تظهر بيانات الشراء العام أن هيئة تعنى بالإنترنت دخلت في نهاية

أيلول أمام مجموعة من الاستحقاقات التقنية والتعاقدية المتزامنة. في الأسرار أيضا تتجه الدولة اللبنانية لإلغاء نحو 10,000 وظيفة شاغرة في القطاع العام، وهي تحسب على الدرجات الأدنى، وذلك أثر تقارير جدوى اقتصادية تثبت أن لا حاجة للإبقاء عليها إذا تم التوجه نحو المكننة.

وإلى عناوين الديار. المنطقة قد تنفجر على مراحل، ولبنان في قلب العاصفة، خضة قواتية تهز حكومة سلام. قاسم، تحرير الجنوب نراه أمام أعيننا، والحل يبدأ بخروج العدو. واشنطن وطهران ولبنان ومقاربة الرئيس سلام للجنوب. واشنطن تقوم بحسابات الانتخابات، توسيع الحرب أم التسوية. بزشكيان، واشنطن لا تسعى للحوار، عملية فجر اليمن مستمرة.

نقرأ من منشات الديار: بغياب أي حراك سياسي جدي على المستوى الداخلي، لم تنجح الاتصالات البعيدة عن الأضواء في إحداث خرق مفترض في اجتماعات تامبا في فلوريدا. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن ترويج واشنطن السعي خلال الجولة إلى بلورة تفاهمات أمنية جديدة بين لبنان وإسرائيل يبدو بعيدا عن الواقع، فنتنياهو يفخخ جولة تامبا. وفي هذا السياق تشير مصادر سياسية بارزة إلى أن الوفد العسكري اللبناني يذهب إلى التفاوض ليواجه عقبات كبيرة في ظل تفريغه إسرائيليا من مضمونه. وإذا كان الوفد اللبناني يريد أن يبت بآلية التحقق والقوى الدولية المسؤولة عنه وحدود مسؤولياتها وانتشار الجيش وتوسيع المناطق التجريبية والانسحاب الإسرائيلي، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو استبق جولة التفاوض العسكرية في فلوريدا بتفخيخها عبر الإعلان عن الاستراتيجية الإسرائيلية دون مواربة، وعبر الإعلان عن إبقاء الجنوب ساحة قتال مفتوحة تحت ذريعة مطاردة حزب الله للوصول إلى صناعة السلام مع لبنان، أي أن عمليات التفجير والهدم والحرق للمدن المحتلة سياسة ثابتة ولن يتم التراجع عنها في إطار مشروع الاحتلال المستدام. وفق المعلومات فإن الوفد الإسرائيلي يذهب إلى جولة التفاوض لمحاولة تكريس وقائع ميدانية عبر التمسك بالسردية التي روجت لها واشنطن، نزع السلاح وفق جدول زمني دون أي التزام بخارطة الطريق للانسحاب، ما يعني استمرار حرب الاستنزاف.

نتابع مع عناوين الشرق. عملية فجر اليمن مستمرة وتحرير مواقع جديدة من الحوثيين. الحوثيون آخر أذرع إيران الآلية للسقوط. ترامب يعتبر احتمال استهداف مدن أمريكية ثمنا ضئيلا، والحرس الإيراني يمتلك مخزونا كبيرا من الأسلحة الجديدة.

إلى نداء الوطن، اعتكاف الصد يصعق الحكومة ويحرك خطوط المعالجة. أحداث 7 من تشرين الأول أعادت رسم رهانات واشنطن الاستراتيجية في بيروت. ومن بعبدة إلى نيودلهي، هكذا دخل لبنان على خط IMEC.

إذن كتبت نداء الوطن كيف دخل لبنان على خط IMEC، المشروع أكبر من مجرد خط لنقل البضائع، فهو يقوم على شبكة من الموانئ والسكك الحديدية إلى جانب الربط في مجالي الطاقة والاتصالات الرقمية بهدف اختصار المسافات وتعزيز حركة التجارة بين الهند والخليج والشرق الأوسط وأوروبا. من هنا بدأت محاولة إدخال لبنان على الخريطة. تواصل الرئيس عون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدفع باتجاه إشراك لبنان في المشروع. وفي 25 من شباط 2026 وصل إلى بيروت مبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لمبادرة IMEC، والتقى الرئيس عون في قصر بعبدة. وخلال اللقاء أعلن الرئيس عون استعداد لبنان للانخراط في المبادرة بما يخدم مصالحه الوطنية ويعزز موقعه الاستراتيجي واللوجستي في المنطقة. وبالتنسيق بين عون ورئيس الحكومة نواف سلام، تولى الوزير فايز رسامني متابعة الملف، فيما عمل فريق لبناني على المسارات التقنية واللوجستية المطلوبة. وفي 21 تموز 2026 جاءت محطة مرسيليا، فجدد مرفأ بيروت ومرفأ مرسيليا مذكرة التفاهم الموقعة أساسا عام 2022 لمدة 3 سنوات، فاتحين مرحلة جديدة من التعاون بما يعزز موقع بيروت على المتوسط. ومن مرسيليا انتقلت الرحلة إلى نيودلهي. ففي 6 تشرين الأول 2026 وقع مرفأ بيروت وطرابلس في العاصمة الهندية الإعلان المشترك لإطلاق نادي موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. واعتبر رئيس الجمهورية أن انضمام مرفأي بيروت وطرابلس إلى نادي موانئ الممر الاقتصادي وتوقيع هذه الاتفاقية يمثل إنجازا مؤسسيا مهما للبنان ونافذة حقيقية لتعزيز شراكاتنا وتطوير قطاعنا اللوجستي والتجاري. وإلى أسرار نداء الوطن، بحسب مصادر فإن ما سقط من مسيرة في شليفة قد يتجاوز عبوات المخدرات، إذ تطرح المصادر نفسها فرضية أنها ربما كانت عبوات نيترات. توقعت مصادر وزارية خطوات تصعيدية من جانب وزراء القوات اللبنانية في حال لم تتم معالجة أسباب اعتكاف وزير الطاقة والمياه جو صدي. في أسرار نداء الوطن أيضا، احتدمت المنافسة بين مرشحين مفترضين من التيار الوطني الحر في جبيل بعد زيارة رئيس التيار للدكتور ناجي حايك في بجي. واعتبرت الزيارة رسالة واضحة إلى المرشحين المفترضين.

وإلى عناوين الشرق الأوسط، فجر اليمن، المكاسب تتوسع في تعز ومأرب، محادثات سعودية سورية، السعودية تستعيد تدفقات خط شرق غرب. بعد 23 عاما السعودية تعانق كأس الخليج. مساع إقليمية لدفع حوار واشنطن وطهران. وجوه السابع من أكتوبر في ذكراه الثالثة.

0: إلى صحيفة العربي الجديد. فج اليمن توسع جبهات تعز. القوات اليمنية تعلن عملية لتحرير مديرية الوازعية لقطع إمداد الحوثيين نحو الساحل الغربي. الحوثيون يؤكدون أحكام السيطرة على مكتسباتهم الميدانية ويستهدفون مطارات في السعودية. انتخابات أمريكا 53 مقعدا حاسما. ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. الشيخ نعيم قاسم حاضرون للتعاون في قضايا الداخل وفق الأطر الدستورية المعمول بها من دون إملاءات خارجية. سلام، مطار القلاعات يدخل المرحلة الأخيرة والرحلات الشهر المقبل. لبنان يحبط عملية تهريب سوريين بحرا إلى قبرص وتوقيف 10 أشخاص في العبودية. الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تدين الاعتداءات الحوثية الإرهابية على مطاري جازان ونجران وتؤكد التضامن التام إلى جانب المملكة. إلى هنا وتنتهي صاحبة الجلالة. شكرا للمتابعة. موعدنا يتجدد في 6:30 من صباح الغد. ولكم في الختام أطيب التحيات من إلان شديد خليفي والمخرج توني خوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر عصوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
5: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
6: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
7: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
8: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكتر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة مرطبين شوكولا اونو 350 جرام بدولار ونص، زيت زيتون مازولا 500 ملي $3.90.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
0: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: بدكن إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولت تعبولت تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت تعبولت تع
3: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون.
1: تعبولت تعبولت تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان، مع كارولين الحاج وإعلان جديد خليفي، إخراج طوني خوري.

0: عناوين اليومية. صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: المنطقة على استحقاقاتها وتصعيدها، لبنان يتلمس الطريق والحكومة في خضة كهربائية، لبنان لا دعوة رسمية بعد لمفاوضات طنبة، النتائج المرجحة غير مشجعة، وفراغ اليونيفيل إشكالية خطيرة، الشيخ قاسم لن نقدم شيئا، وتحرير الجنوب أمام أعيننا، وجعجع تفكيك حزب الله ضرورة لقيام الدولة، الجنوب على تصعيده، غارات صباحية وقصف وتفجيرات، الوزير صدي يعتكف، خطوط المعالجة ناشطة، وجلسة حكومية غدا في بعبدة، قانون الانتخابات على جدله، والتغطية الصحية تبحث عن التمويل، فجر اليمن، القوات الحكومية تتوسع في تعز ومأرب، والسعودية لإنهاء الانقلاب الحوثي، ترامب وضع إيران سيء، وبيزشكيان لا طائل من التفاوض مع واشنطن.
1: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية ومبتدا وخبر مع أنطوان سلامي.
2: مرحب.
3: شو؟ قروات دوليم؟
2: غير.
3: افحص البطارية؟
2: غير.
3: الزيت؟
2: غير.
3: والمساحات؟
2: غير.
3: المضام؟
2: غير. يا خربت اللي بيت. هيتي بنا نروق.
4: Tires and More، رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
7: تبرد تبرد تبرد تع
8: تع بولد تع بولد تع
9: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
10: تع بولد تع بولد تع
9: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تع بولد تع بولد تع
9: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
10: تبري تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: صباح الخير. إنها المرحلة الحساسة تدخلها المنطقة ومعها لبنان في انعكاساته على ملفاته الشائكة، من الانتخابات الإسرائيلية في 27 من الجاري إلى الانتخابات المصرية الأمريكية في 23 من تشرين الثاني، إضافة إلى تظهير مجريات الإقليم والمنطقة من المواجهة الأمريكية الإيرانية المستمرة إلى عملية فجر اليمن ضد الحوثيين بمشاركة سعودية، فيما مفاوضات فلوريدا بين لبنان وإسرائيل لم يحسم موعدها وسط تشاؤم من تسجيل خرق مع التعنت الإسرائيلي إزاء المطالب اللبنانية وتمسك واشنطن بنزع سلاح حزب الله، وذلك على أبواب الإشكالية الخطيرة الفراغ جنوباً مع انتهاء مهام اليونيفل أواخر العام ولا بديل في الأفق. في زحمة كل ذلك، الملفات الداخلية من معيشية وحياتية تدق ناقوس الخطر ليأتي جرس الإنذار من داخل الحكومة نفسها، اعتكاف وزير الطاقة جو صدي عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء من دون أن يغادر الحكومة، رافعا مستوى الاحتجاج على عدم استجابة الحكومة للإجراءات التي يطالب بها من أجل احتواء تداعيات أزمة المحروقات، لتبقى الاتصالات متواصلة على أعلى مستوى للمعالجة ما يضمن عودة صدي إلى حضن مجلس الوزراء، البداية من مفاوضات تامبا.
1: إذن لم يتسلم لبنان رسميا دعوة للمشاركة في جولة المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية في تامبا في فلوريدا، لكنه أجاز للسفيرة ندى معوض المشاركة مع التأكيد على مطالب الالتزام بوقف النار وتسليم موقع علي الطاهر للجيش اللبناني والعودة إلى المناطق التجريبية استنادا إلى اتفاق الإطار، فيما أفادت المصادر بأن الجانب الأمريكي لم يقلص حراكه تجاه لبنان مقابل تشديد الجانب الأمريكي على ضرورة نزع سلاح حزب الله.
0: مصدر معني بالمسار التفاوضي نفى أن يكون يملك أي معطيات حول انعقاد جولة المفاوضات في 20 من الجاري، إلا أنه استدرك قائلا هذا الشهر هو شهر الانتخابات في إسرائيل، وحتى ولو انعقدت هذه الجولة في الموعد المفترض فهو يسبق هذه الانتخابات بأسبوع، وبالتالي لا أعتقد أنه قد يفضي لأي شيء.
1: توازيا، أشارت مصادر دبلوماسية للديار إلى أن ترويج واشنطن السعي في خلال جولة تامبا إلى بلورة تفاهمات أمنية جديدة بين لبنان وإسرائيل يبدو بعيدا من الواقع، فأي ترتيبات أمنية أكثر تقدما تحتاج إلى اتفاق على عملية التحقق مع مهام الجيش اللبناني، كما إلى خطوات إسرائيلية تشمل الانسحاب من مناطق جنوبية محددة وانتشار الجيش فيها. لكن إسرائيل ترفض أي جدول زمني لتوسيع تجربة المناطق التجريبية ولا توافق على مناقشة تثبيت وقف النار، في المقابل طالبت لبنان عبر الأمريكيين بضرورة إعداد الوفد العسكري خطة واضحة لكيفية التعامل مع محاولات حزب الله إعادة التموضع في شمال الليطاني.
0: هذا الملف الشائك يضاف إليه إشكالية انتهاء مهام اليونيفل في الجنوب أواخر العام. في السياق، أبلغ مسؤول أممي الجمهورية بأن الوقت ينفد ولابد من التعجيل في بلورة إطار بديل اليونيفل، وذلك تجنبا لما قد يرخيه الفراغ الذي سيحدث بعد مغادرة هذه القوات من مخاطر وربما أمور خارجة عن السيطرة، وذلك من دون تأمين بديل لها. وقال: قمنا بمداولات عديدة ذات صلة في الأمم المتحدة بالإضافة إلى اتصالات وأفكار طرحت ولا تزال تطرح على أكثر من خط دولي، لكن حتى الآن لا نستطيع القول إن موقف الولايات المتحدة متجاوب مع هذا الأمر. ورأى المصدر الأممي أن كل ذلك مرهون بحركة الاتصالات التي يواكبها لبنان بحركة دولية مكثفة وتواصل مباشر مع واشنطن، محذرا من أنه كلما تقلصت فترة الشهرين يصبح تحقيق الإيجابيات أمرا صعبا جدا.
1: وأمس جال وفد نيابي على قصر بعبدة وعين التيني وسلم الرئيسين عون وبري المذكرة الموقعة من 86 نائبا تطالب بالتمسك بقوات اليونيفل وإعادة النظر بالقرار 2790 الذي ينهي مهام هذه القوات في الجنوب، وذلك لاستمرار المظلة الدولية في الجنوب، محذرا من الفراغ الذي سيثبت الاحتلال ويضعف الدولة، وشدد على دور اليونيفل في معالجة الاحتكاكات بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي بحسب ما أعلن النائب ملحم خلف متحدثا باسم الوفد.
0: في المواقف قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن تحرير الجنوب اللبناني نراه أمام أعيننا ولن تتمكن إسرائيل من البقاء في جنوب لبنان ولو بعد حين، أما أن يقال لنا قدموا ليخرج العدو فلا شيء نقدمه.
2: تحرير الجنوب اللبناني نراه أمام أعيننا، لن تتمكن إسرائيل من البقاء في جنوب لبنان ولو بعد حين. هذه المقاومة استطاعت أن تقدم أسطورة في الصمود خلال كل هذه الفترة، أن يقال لنا قدموا ليخرج العدو لا شيء نقدمه لأنه معتدى علينا. نحن حاضرون للتعاون في الداخل وفق الأطر الدستورية المعمول بها من دون إملاءات الوصاية الأمريكية وغير الأمريكية.
1: في المقابل رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن تفكيك حزب الله ضرورة لقيام دولة فعلية في لبنان الذي يشكل أولوية لبنانية وليس استجابة للضغوط، واعتبر جعجع أن اتفاق الإطار مع إسرائيل تعثر لأن تفكيك الحزب لم يسبق تطبيقه رغم اقترانه بانسحاب إسرائيلي من الجنوب. ورأى جعجع أن كسب تأييد الطائفة الشيعية يبقى صعبا ما دام حزب الله يحتفظ بقوته وقدرته القتالية الحالية.
0: ومن القصر الجمهوري شدد النائب ميشيل معوض على أن قيام الدولة يبدأ بحص السلاح وبسط سيادتها على كامل أراضيها، مؤكدا أن نجاح التفاوض يتطلب قرارا لبنانيا موحدا وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة بما يتيح استعادة الأراضي المحتلة والانتقال إلى السلام والاستقرار والازدهار.
1: إلى ذلك برز اجتماع أممي إيراني تطرق إلى الأوضاع اللبنانية، وقد أفيد بأن منسق الأمم المتحدة الخاص بشؤون لبنان جان أرنو اجتمع أمس بوزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي وجرى تقييم الوضع الراهن في لبنان والجهود التي بذلتها الأمم المتحدة للحفاظ على اتفاق وقف النار وإنهاء الحرب في المنطقة.
0: وفي الميدان الجنوبي الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة، وهذا الصباح غارة على دفعتين استهدفت وادي سلوقي إضافة إلى قصف مدفعي طال أكثر من منطقة وتفجير عند أطراف برعشيت. للمزيد مع الزميل حسين معنا.
3: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي استهدف صباح اليوم بلدة حداثة ومنطقة العرايش والسهل في محيط حداثة حريص. كذلك تم رصد تحرك لآليات العدو داخل حداثة مع حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة. كما استهدف القصف المدفعي فجر اليوم أطراف بلدة برعشيت ووادي سلوكي، كذلك نفذت قوات العدو تفجيرا صباح اليوم في أطراف برعشيت، وعند منتصف الليل استهدف الطيران الحربي وادي سلوكي لجهة بلدة شقرة على دفعتين، كما نفذ غارات وهمية في الأجواء الجنوبية مع إلقاء بالونات حرارية. وشهد الجنوب اللبناني خلال ساعات الليل ويوم أمس عدوانا واسعا بالقصف المدفعي الذي طال المنصوري وميفدون وبيت يحون والنبطي الفوق وأطراف بلدات حداثة وكونين وعينات وبرعشيت ومحيط ميس الجبل عيطرون، بالإضافة إلى استهداف مرج الخيام ووادي سبكين ووادي حسن عند أطراف مجدل زون. وفي مسلسل التفجيرات ونسف المنازل نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات في بني حيان والمنصوري وفي محيط النبطي فوق علي الطاهر، بعد أن قامت محلقات إسرائيلية بنقل جالونات متفجرة على مراحل عدة إلى المنطقة وإلى كفر شوبة، حيث توغلت جرافة إسرائيلية وثلاث آليات باتجاه شمال البلدة وصولا إلى قرب المنازل في مزرعة حلتة وعملت على رفع ساتر ترابي ثم انسحبت باتجاه مزرعة بسترة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: للقراءة في مجريات الميدان الجنوبي ومسار مفاوضات فلوريدا على أبواب الانتخابات الإسرائيلية نسأل الخبير العسكري العميد المتقاعد جورج نادر. جنرال صباح الخير.
4: صباح النور.
0: لنبدأ جنرال بالميدان، التصعيد مستمر جنوبا، التركيز الإسرائيلي يشمل دائما المنصوري وهي ضمن المنطقة الصفراء، لماذا؟
4: يعني أوشي التصعيد الإسرائيلي متوقع لأنه ما في أي مؤشرات دبلوماسية للحل، شفنا المفاوضات المباشرة أجلت ثلاث مرات، وهلأ بيقولوا أنه بعشرين تسعين الأول بفلوريدا، وبعد ما بس ما هو من وسابت لبنان بعد رسمي بعد ما تبلغ شيء. فإذا لما الدبلوماسية تتعثر بصير الأفضلية للميدان. الميدان اليوم هو اللي عم يحكي. إسرائيل اليوم هي بوضع المشجر النقاط، ما بدي أقول منتصر حتى ما يفسروك يقولوا لك أنت عميل صهيوني، فبوضع المسجل للنقاط والرابح في الأرض، وهي التي تفرض شروطها اليوم. وليش بالمنصوري؟ لأن المنصوري هي إذا بدك بتفتح الطريق لصور، وهي من شمع بيقدروا يشوفوا صور. إذا راح المنصوري ما خلوا فيها شيء، ما ضل فيها بيت. كل أغلب الكورة بالخط الأصفر مسحت عن بكرة أبيها وأزيلت معالمها نهائيا. التصعيد سيستمر للأسف، لأنه الدبلوماسية تتعسر، لانه امبارح شفنا الشيخ نعيم بيرفض اي مفاوضات واي ما ينتج عن هذه المفاوضات. نعم. ومن ثاني ميلي الاسرائيلي بلين بالمفاوضات على مضض، لانه الامريكاني عم يضغط عليه بده. فاذا الطرفين ما بدهم تسويه، ما بدهم مفاوضات، فاذا الافضليه للميدان، والميدان بده يروح للاكستريم للاخر.
0: يعني هل تشاطر البعض الذي يقول أن جنوب لبنان بات ورقة انتخابية بيد نتنياهو لتجديد؟
4: طبعا هو أساسا من وقت ما أعلنوا أنه في انتخابات مبكرة بإسرائيل، والجنوب هو ورقة بإيد الناخب الإسرائيلي. اليوم أكبر ناخب اليوم هو الجيش الإسرائيلي اللي عم بيسجل نقاط بجنوب، وكل ما سجل نقطة كل ما كانت نقطة انتخابية أو دافع انتخابي وفائض انتخابي لنتنياهو. اليوم نتنياهو منه يعني كل الاستطلاعات بتقول انه في شبه تعادل بينه وبين خصومه، لذلك بده يسجل اي نقطة ان كان تهي يتفوع على خصومه ويشكل حكومة ائتلافية. غير هيك وللأسف نحن وراء انتخابي بإذن نتنياهو للأسف.
0: إذن الموضوع سيطول والأمور لا تزال جد معقدة،
4: سيطول وسيطول على الأسوأ، لأنه كمان ما تنسى اليوم اللي عم بيصير باليمن. هيدا كنا نحن مرتبطين شئنا أما بينا، شو بدي أنا بالشكل نحن عم نفوض إسرائيل بشكل مباشر معزل عن إيران. نحن مرتبطين بكل المفاوضات الأمريكية الإيرانية والحرب التي تدور في اليمن. اليوم شكله بده يكون في قرار إسقاط هذه الأزرع كلها سوا، بدءا من اليمن وانتهاء بلبنان. أمتين بيجي دورنا نحن؟ ما الله بيعرف.
0: جنرال نادر، ماذا عن يونيفيل؟ يعني خطر فراغ دولي بات حتميا على ما يبدو، تريده واشنطن وتل أبيب للمزيد من الضغط أو للمزيد من استباحة التحرك الإسرائيلي على أرض الجنوب. هل تعتقد أن عدم التمديد أو إيجاد قوة بديلة عن يونيفيل بات أمرا مستحيلا؟
4: يعني هل جربوا عدة مرات يكون في قوات أوروبية مشتركة تحل محل اليونيفيل، واختلفوا على الهوية ورجعوا أجلوها. أنا شايف ما في بديل عن اليونيفيل لحديت اليوم، ما في إلا الجيش اللبناني بديل عن اليونيفيل. وقال ماركو روبيو للرئيس نواف سلام، وقال له جيش كون هو اللي بده يروح، وهو اللي بده يوقف بجنوب، وهو اللي بده يضغط طالما عم يتفاوض مباشرة مع إسرائيل، هو اللي بده ينزع السلاح. يعني حط الطابي كله سوا عند الحكومة اللبنانية يلي هي بدها تنشر جيش بجنوب، وهو بده يكون مسؤول عن جنوب. أصلا اليونيفيل شو كان معبية بدي أقول تقل أمني أو فراغ أمني. ما كانت اليونيفيل كانت تعمل دورية فقط وترائب، ما كان عندها أكثر من صلاحية. وأكبر دليل ليك إسرائيل ونية، واليونيفيل ما بتقدر تعمل شيء ولا عندها صلاحية تعمل شيء. اليوم خلي الجيش يكون هو محل اليونيفيل، ما هي شغلة الجيش أساسا. يعني الفراغ ما في فراغ، الفراغ بيملقوا الجيش هي وجبته، ويحطوا الجيش بجنوب ويكون عنده مهمة ثابتة، أولا نزع سلاح حزب الله، وثانيا تفاوض مع إسرائيل على الانسحاب. إذا نزع سلاح حزب الله ولم تنسحب إسرائيل، ساعتها المشكلة بتكون بين لبنان كله سوا وإسرائيل.
0: نعم.
4: ونشوف ساعتها.
0: نعم. شكرا للخبير العسكري العميد المتقاعد جورج نادر.
1: أعلن وزير الطاقة جوز صدي في مؤتمر صحفي أمس الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين اتخاذ القرارات المحقة بالنسبة للكهرباء من دفع الإعفاءات والمتأخرات لصالح كهرباء لبنان على وقع تفاقم أزمة الكهرباء والمحروقات العالمية، وبعد سلسلة تحذيرات وجهها إلى الحكومة التي وضع أمامها المعطيات المتعلقة بتداعيات الأزمة كما قال. وأشار صدي إلى أنه قدم مجموعة من الحلول لتأمين استمرارية التغذية الكهربائية وتخفيف الكلفة على المواطنين.
5: قررت أنه اعتكف عن الحضور عن جلسات مجلس الوزراء. الحل أول شيء المستدام هو أنه يكون في تعرفة متحركة يلي هي بتطلع مع سعر الفيول العالمي وبتنزل مع انخفاض أسعار الفيول، وهيدا الشيء مطلب إصلاحي من الجهات الممولة من زمان. مشكلة الطاقة بتخص كل اللبنانية، معناتها أكيدا بتخص كل الحكومة.
0: مصدر سياسي كشف لنداء الوطن أن صدي سيزور اليوم رئيس الجمهورية جوزيف عون للبحث في مختلف الخلفيات والملابسات التي أحاطت بقراره تعليق مشاركته في جلسات مجلس الوزراء، على أن يتشاور رئيس الجمهورية بدوره مع رئيس الحكومة نواف سلام فيما آلت إليه الأمور، بما يفتح الباب أمام معالجة سياسية داخلية تحول دون اتساع دائرة الخلاف داخل السلطة التنفيذية. وأشار المصدر نفسه إلى أن الاتصالات جارية يفترض أن تفضي لتوضيح الصورة في خلال الساعات المقبلة، وسط ترجيح بأن تتجه الأمور في منحى إيجابي قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد ظهر غد في قصر بعبدة، ويؤمل أن يشارك الوزير صدي فيها.
1: وتحدثت المعلومات عن أن وزير الطاقة اتصل برئيس الحكومة نواف سلام قبل عقد مؤتمره الصحفي وأبلغه قراره بالاعتكاف. لتسبق هذه الخطوة أيضا إفاد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع النائب ملحم رياشي إلى قصر بعبدة، حيث عرض مع رئيس الجمهورية للأوضاع السياسية والمعيشية إضافة إلى التطورات الإقليمية الراهنة.
0: ويعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالث بعد ظهر غد في قصر بعبدة لبحث جدول الأعمال تتضمن ملفات أمنية وإدارية ومالية، من أبرز البنود مشروع قانون معجل لتوسيع اختصاص جهاز أمن مطار بيروت وطلب تركيب منظومة كاميرات مراقبة في مطار الإقلاعات. كذلك تبحث الحكومة مشاريع للطاقة المتجددة وخرائط محميات طبيعية وبنودا مالية وتعيينات وهبات واتفاقيات تعاون دولية.
1: في ملف الانتخابات النيابية وما يرافقه من جدل، أكد نائب رئيس مجلس النواب ليس بوصعب أن الحل لا يكون عبر تطبيق اتفاق الطائف الذي لا ينص على لبنان دائرة انتخابية واحدة. كلام بوصعب جاء ردا على سؤال إسر اجتماع اللجان المشتركة التي بحثت في قانون التغطية الصحية الأولية ليبقى تأمين مصدر التمويل المقدر بمليار دولار عالقا وسط اقتراح بفرض رسوم على جهات عدة.
0: وفي السياق أكد وزير الداخلية أحمد الحجار بعد لقاء رئيس الجمهورية حق المجلس النيابي في طرح قانون الانتخاب، مشيرا إلى أن لدى الحكومة تحديات كثيرة.
6: كحكومة كان موقفنا واضح، سبق وتقدمنا بمشروع قانون لتعديل قانون عام 44 يرتكز على تعديلين أساسيين. التعديل الأول المادة 84 البطاقة المغنطة، كان في لنا اقتراح بإلغائها واعتماد الميجا سنتر مراكز الاقتراع الكبرى مع التسجيل المسبق، والاقتراح الآخر كان بيشمل موضوع انتخاب المغتربين من الخارج مثل ما حصل بالفترات السابقة. حكومة منفتحة على كل اقتراحات القوانين اللي موجودين باللجنة.
1: في سياق آخر، النفايات مجددا، فقد حذر نواب منطقة قسروان الفتوح من تداعيات أي تأخير في معالجة ملف النفايات على البيئة، مشددين على أن المنطقة تمتلك مقومات الحل وأن أبناء المنطقة والبلديات قادرون على إدارة الملف وفق نموذج لا مركزي. هذا وطالب المجتمعون وزارة المالية بتحويل الأموال المستحقة للبلديات بما يتيح لها وللاتحاد القيام بواجباتهم.
0: تحت شعار بيروت في كل خطوة، أطلقت جمعية بيروت ماراثون التحضيرات الإدارية والتقنية لسباق سبينس ماراثون بيروت الذي من المقرر تنظيمه في 29 من شهر تشرين الثاني. التفاصيل مع زميلة غايال غالب.
7: تعود فعاليات ماراثون بيروت هذا العام لتضيء العاصمة في أمسية أطلقت خلالها جمعية بيروت ماراثون رسميا نسخة هذا العام من سبينس ماراثون بيروت تحت شعار بيروت في كل خطوة، على أن يقام السباق في 29 من تشرين الثاني برعاية سبينس الراعي الرسمي. الحفل حضرته وزيرة السياحة لورا لحود ووزير الأعلام بول مرقص إلى جانب شخصيات اجتماعية ورياضية وثقافية وممثلين عن القيادات العسكرية. رئيسة جمعية بيروت ماراثون ماي الخليل تحدثت لإذاعتنا عن الرسالة التي يحملها ماراثون هذا العام وما يميز هذه النسخة عن سابقاتها.
8: بيروت بكل خطوة، يعني لأنه كل عداء مثل ما ذكرت عم بيعمل هالخبطة في القدم عم بيعطي النبض لمدينة بيروت، عم بيعطيها النور هيدا. إذا نحن مجموعنا فوق 20,000 عداء وعداء معناتها كلنا عم نجتمع على إعطاء النور والأمل لمدينة بيروت. اللي بدي أقوله إنه رسالتنا من لما ابتدأنا بال 2003 لليوم 23 سنة ونحن حاملين بقلبنا شعار اللي هو سلام محبة ركض. هيدا هالشعار هو اللي عم يترجم كل سنة على الأرض مع العدائين.
7: أما اللافت في الحفل فكانت مشاركة 4 عدائين من الشابات والشباب، خاضوا سباق الماراثون على أجهزة المشي تريدميل ووصلوا خلاله إلى مسافة تقارب 42 كيلومترا فيما حل المطر ضيفا خفيفا على الأمسية. وجاءت مفاجأة الحفل بإضاءة مبنى بكري بعرض ضوئي ثلاثي الأبعاد حمل شعار بيروت في كل خطوة ليختتم الأمسية بمشهد يليق بمدينة تواصل الركض خطوة تلو خطوة. من كابيتول بيروت جايال غالب، صوت كل لبنان.
1: دخلت عملية فجر اليمن التي أطلقتها القوات الحكومية يومها الثالث مع توسيع المكاسب الميدانية عبر السيطرة على مواقف جديدة في تعز ومأرب وفي الساحل الغربي، وسجلت ضربات جوية استهدفت قدرات عسكرية حوثية في صنعاء وصعدة والحديدة، فيما ينفذ تحالف دعم الشرعية عملية عسكرية لحماية أمن الملاحة بمضيق باب المندب.
0: وأفادت مصادر عسكرية بسقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح وأسير وتدمير آليات قتالية، كما أعلنت الدفاعات الجوية إسقاط مسيرة معادية، فيما أحبطت القوات محاولات حوثية لاستعادة المواقع التي خسرتها منذ بدء العملية. وهذا الصباح أعلنت وزارة النقل اليمنية إخلاء مطار عدن الدولي ونقل طائرتين إلى مناطق آمنة عقب هجوم للحوثيين استهدف المطار. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض.
1: في المقابل أعلن الحوثيون هذا الصباح إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للسعودية في أجواء محافظة الجوف. هذا وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين: نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت معسكرات في جيزان وعسير.
0: تزامنا أكدت السعودية دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة الشرعية لإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة ومؤسساتها.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال: نحن في وضع جيد جدا بينما إيران في وضع سيء للغاية، وأضاف إن أكبر مشكلة تواجه التعامل مع إيران هي عدم معرفة الجهة التي تدير البلاد، مشيرا إلى أن المجموعة الثانية من القادة الإيرانيين رحلت.
0: نائب الرئيس الأمريكي جي فانس قال لرويترز على إيران أن تخفض قدرات تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب. في الموازاة أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أو أغلق الباب أمام انفراج قريب مع واشنطن، معتبرا أن التفاوض معها بات لا طائل منه، متهما الولايات المتحدة باللجوء إلى الحرب والعقوبات والضغوط بدلا من الحوار.
1: وعلى خط المساعي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن الاتصالات وزيارات مستمرة بهدف تحقيق تقدم على مسار المحادثات بين واشنطن وطهران.
0: نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية بوجود إنذار مركز بشأن نية حماس تنفيذ هجوم بالتزامن مع ذكرى 7 من تشرين الأول. وفي ذكرى 3 لعملية طوفان الأقصى، رأى الحرس الثوري الإيراني أن هذه العملية تثبت مسار الأفول الحتمي للنظام الصهيوني، وحولت جبهة المقاومة في أنحاء المنطقة إلى حقيقة استراتيجية لا يمكن إنكارها. وقال رغم الضغوط الشديدة واستشهاد قادته الكبار، لا يزال محور المقاومة صامدا وثابتا.
1: والآن إلى الأحوال الجوية. يكون جو اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، فيما يستمر ظهور الضباب محليا على المرتفعات، وتواصل درجات الحرارة الارتفاع تدريجا على أن تتخطى معدلاتها الموسمية الخميس، خصوصا في المناطق الداخلية.

0: الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جامبون حبش البوزو لوقية بدولار و95 سنت، جبنة إدام كافال لوقية بدولار و95 سنت.
3: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو بمسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
4: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
5: أبو جاد عطول مبيضة.
4: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
6: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
7: عن شو عم تحكوا؟
4: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
2: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
8: نهرمو السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: مبتدا وخبر مع أنطوان سليمي.
1: لطالما ارتبطت كلمة الإنعزالية في الخطاب السياسي اللبناني بالمسيحيين وتحديدا بالموارنة، وهي تسمية أطلقها في مراحل مختلفة قياديون بارزون في الحركة الوطنية، ثم ترسخت في الذاكرة السياسية اللبنانية وما زالت متداولة حتى اليوم. لكن ماذا كانت تعني هذه الإنعزالية في الأصل؟ كانت تعني قبل كل شيء موقفا سياسيا من القضايا العربية الكبرى، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، أكثر مما كانت تعني

0: يعني عزلة اجتماعية عن بقية اللبنانيين، والدليل أن المؤسسات المسيحية الكنسية والعلمانية التربوية والاستشفائية والاجتماعية لم تكن في معظمها مؤسسات مغلقة فئويا، بل فتحت أبوابها أمام اللبنانيين جميعا. لكن اللافت اليوم أن بعض ملامح الخطاب الإنعزالي تبدو وكأنها تنتقل إلى بيئات طائفية أخرى، وهذا ما يستحق التوقف عنده لا للاتهام بل كملاحظة. ففي أوقات الأزمات تظهر عبارات من نوع بيروت للبيروتيين أو الجبل لأهله، وهي عبارات تتجاوز أحيانا حدود الخصوصية المحلية إلى الإيحاء بأن لكل جماعة مجالها الخاص. واليوم يبرز في البيئة الشيعية خطاب مشابه من خلال إشارات عدة، منها الاعتراض على استقبال بلدية النبطي لرئيس الحكومة نواف سلام، والحملات التي تستهدف رئيس الجمهورية جوزيف عون، ومحاولات تكريس بعض القرى والمناطق بوصفها مساحات ذات خصوصية مذهبية، وصولا إلى تخوين أو شيطنة من يخرج عن هذا الخط، وهي ممارسات تتجاوز في بعض وجوهها حدود الانتقاد السياسي المشروع، وتوحي كأن الجنوب بالنسبة إلى هؤلاء مساحة ذات مرجعية خاصة لا جزءا من المجال الوطني الأوسع. فهل من يجرؤ على مواجهة نيو إنعزالية التي تتحول إلى سلوك عابر للطوائف قبل أن يصبح لكل جماعة جدارها السياسي في صلب دولة متعددة الجيوب تتصادم فيها الرؤوس الحامية؟
1: مبتدأ وخبر مع أنطوان سلامي عبر صوت كل لبنان. في ختام اليومية تذكير بالعناوين: المنطقة على استحقاقاتها وتصعيدها، لبنان يتلمس الطريق والحكومة في خضة كهربائية، لبنان لا دعوة رسمية بعد لمفاوضات تامبا، النتائج المرجحة غير مشجعة، وفراغ اليونيفيل إشكاليات خطيرة، الشيخ قاسم لن نقدم شيئا وتحرير الجنوب أمام أعيننا، وجعجع تفكيك حزب الله ضرورة لقيام الدولة، الجنوب على تصعيده غارات صباحية وقصف وتفجيرات، الوزير صدي يعتكف خطوط المعالجة ناشطة وجلسة حكومية غدا في بعبدة، قانون الانتخابات على جدله والتغطية الصحية تبحث عن التمويل، فجر اليمن القوات الحكومية تتوسع في تعز ومأرب، والسعودية لإنهاء الانقلاب الحوثي، ترامب وضع إيران سيء، وبيزشكيان لا طائل من التفاوض مع واشنطن. هذا بالإضافة إلى الأحوال الجوية ومبتدأ وخبر مع أنطوان سليم. إلى هنا وتنتهي اليومية من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر على صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. صبيحة يوم أحد غادرت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل المقر العام للبعثة في النانكورة مع عدد من حفظة السلام متوجهين إلى موقع لليونيفيل في بلدة المنصوري. وعند وصول الفريق كان حفظة السلام الإيطاليون يتحضرون للخروج في دورية يراجعون الخرائط ويناقشون مسارها قبل الانطلاق، وهو روتين أصبح أكثر صعوبة في منطقة تتغير فيها الأوضاع الأمنية يوماً بعد يوم.
1: We're here at a UN position in Mansouri in South Lebanon where our peacekeepers are getting ready to go out on a patrol.
2: نحن هنا في موقع تابع للأمم المتحدة في بلدة المنصوري في جنوب لبنان، حيث يستعد حفظة السلام للخروج في دورية. يواصل حفظة السلام تنفيذ الأنشطة العملاتية ومراقبة ما يحدث على الأرض وتسيير الدوريات ودعم الأطراف في تنفيذ القرار 1701 الذي تزداد أهميته الآن أكثر من أي وقت مضى. ومن المهام الرئيسية لليونيفيل مراقبة ما يحدث في منطقة العمليات وعلى طول الخط الأزرق والإبلاغ عنه. الطريق الرئيسية التي نقوم من خلالها بذلك هي عبر الدوريات التي ينفذها حفظة السلام يومياً، وهذا ما دأبنا على القيام به دائماً. وبالطبع جعلت ظروف النزاع الحالية هذه المهمة أكثر صعوبة، ويجب أن تتم هذه المهمة بأمان.
0: من برج المراقبة في موقع اليونيفيل تمكنت أرديل من رؤية مباني تحولت إلى أنقاض في أنحاء البلدة، فيما يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل مراقبة التطورات في المنطقة والإبلاغ عنها.
1: We're here in the village of Mansouri where peacekeepers have observed and reported extensive destruction of the village.
2: نحن هنا في بلدة المنصوري حيث رصد حفظة السلام وأبلغوا عن دمار واسع في البلدة نتيجة عملية هدم متعمد نفذها جيش الدفاع الإسرائيلي، وغارات جوية وضربات بمقذوفات طالت البلدة وحولت معظم المباني التي نراها خلفي في البلدة إلى أنقاض. يواصل حفظة السلام مراقبة ما يحدث والإبلاغ عنه، ونواصل دعوة جميع الأطراف إلى وقف انتهاكاتها. وكما نرى هنا في المنصور فإن المدنيين هم من يتحملون الكلفة الأكبر للنزاع. نحن كحفظة سلام نؤمن بأن وجود مجتمعات قوية ومستقرة وجنوب لبنان قوي ومستقر ومنطقة قوية ومستقرة على امتداد الخط الأزرق يتطلب أن يتمكن المدنيون من العودة إلى أراضيهم والعودة إلى منازلهم وإعادة البناء والعيش بسلام.
0: وبينما كانت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل وحفظة السلام الذين يرافقونها متواجدين في موقع اليونيفيل المطل على بلدة المنصوري، وقع انفجار في البلدة. وكان الدخان مرئياً من الموقع. شهدت بلدة المنصوري دماراً واسعاً خلال الأسابيع الأخيرة، حيث دمرت أو هدمت العديد من مبانيها بفعل عمليات الهدم المتعمد والقصف المدفعي والغارات الجوية. ولم يقتصر الضرر على المنازل والمباني، بل طال أيضاً الأراضي الزراعية وسبل العيش التي يعتمد عليها أهالي المنطقة.
1: As peacekeepers, we believe that the key to resolution 1701 and the key to peace.
2: كحفظة السلام نؤمن بأن مفتاح القرار 1701 ومفتاح السلام هو وجود مجتمعات قوية ومستقرة. ولهذا السبب لطالما دعمنا المجتمعات المحلية في جنوب لبنان على مر السنين، لأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار من دون السلام، ولا يمكن تحقيق الاستقرار على المدى الطويل من دون أن يتمكن الناس من العودة إلى منازلهم وأراضيهم وأحيائهم وسبل عيشهم.
0: القرار 1701 هو الإطار المتفق عليه لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب لبنان منذ عام 2006، وواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل دعم الأطراف في تنفيذ القرار، مما ساهم في الحفاظ على فترة من الاستقرار النسبي في الجنوب لنحو 17 عاماً. لكن مع قرار مجلس الأمن إنهاء ولاية اليونيفيل في نهاية كانون الأول 2026، أثيرت في وسائل الإعلام تساؤلات حول من قد يعنيه رحيل البعثة بالنسبة إلى إحدى أبرز مهام اليونيفيل، ألا وهي القدرة على مراقبة ما يحدث على الأرض والإبلاغ عنه بشكل حيادي. وسألنا الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل عن ذلك.
3: تتمثل إحدى أهم مهام حفظة السلام في مراقبة ما يحدث على الأرض والإبلاغ عنه بحياد، وهذه مهمة لا يستطيع سوى عدد قليل إن وجد من الجهات الأخرى القيام بها، وقد كانت هذه المهمة بالغة الأهمية طوال فترة النزاع، حيث أراد المجتمع الدولي ووسائل الإعلام وغيرهم معرفة ما يحدث بالضبط هنا في جنوب لبنان، وحفظة السلام هم من يستطيعون مراقبة ما يحدث والإبلاغ عنه بدقة. وعلى الرغم من التحديات التي واجهناها نظراً إلى محدودية قدرتنا في بعض المراحل على التحرك في مختلف أنحاء منطقة عملياتنا بسبب الوضع الأمني، فإننا مع ذلك نستطيع من أبراج المراقبة مثل هذا البرج الذي أقف فيه الآن في المنصورة أن نرى ما يحدث على الأرض وأن نراقب جميع انتهاكات القرار 1701 من جانب الطرفين وأن نبلغ عنها تماما كما نرصدها. هذه المهمة بالغة الأهمية يطلع بها حفظة السلام، وسنوصل الاطلاع بهذه المهمة حتى 31 من كانون الأول 2026.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل له طعمه.
5: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: أنا لبنان تلقى فضل.
7: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
7: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
2: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبرمان بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كورن فليكس كيلوغز 470 جرام بدولارين و40 سنت، عصير ماكاو 180 ملي ب25 سنت.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولت تعبولت تع
3: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت تعبولت تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولت تعبولت تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: طاب صباحكم. نشأت أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج، إلان جديد خليفي، والمخرج طوني خوري.

صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: المنطقة استحقاقات وتصعيد، لبنان يتلمس الطريق والحكومة في خضة كهربائية، لبنان لا دعوة رسمية بعد لمفاوضات تامبا، النتائج المرشحة غير مشجعة، وفراغ اليونيفيل إشكالية خطيرة، الشيخ قاسم لن نقدم شيئا وتحرير الجنوب أمام أعيننا، وجعجع تفكيك حزب الله ضرورة لقيام الدولة، الجنوب على تصعيده، غارات صباحية وقصف وتفجيرات، الوزير صدي يعتكف، خطوط المعالجة ناشطة، وجلسة حكومية غدا في بعبدة، قانون الانتخابات على جدله، والتغطية الصحية تبحث عن التمويل، فجر اليمن، القوات الحكومية تتحدث عن توسع ميداني، والحوثيون نواصل عملياتنا واستهداف السعودية، ترامب وضع إيران سيء، وبيزشكيان لا طائل من التفاوض مع واشنطن.

0: مراحل
1: شو؟ ثروات دولية؟
0: غير
1: افحص البطارية؟
0: غير
1: الزيت؟
0: غير
1: قلب الساعات؟
0: غير
1: المضاف؟
0: غير يا خربت اللي بيتي هيتي بدنا نروح
2: Tires and More رفيقك على الطريق أفضل خدمة بأفضل الأسعار Tires and More 03-00-472 فرعنا الجديد بالمكلس
3: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى كومن معك بكل خطوة إذا بتشعر بالقلق على بيتك كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة
4: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم
5: تبرد تبرد تبرد
6: تعبولد تعبولد
7: الهرموس سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
8: تعبولد تعبولد تعبولد
7: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يا من سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
8: تعبولد تعبولد
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
8: تبرد تبرد تبرد تعبولد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: صباح الخير. إنها المرحلة الحساسة تدخلها المنطقة لتنعكس تداعياتها حكما على ملفات لبنان الشائكة، من الانتخابات الإسرائيلية إلى الانتخابات النصفية الأمريكية، إضافة إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف مجريات الإقليم والمنطقة، من المواجهة الأمريكية الإيرانية المستمرة إلى عملية فج اليمن ضد الحوثيين بمشاركة سعودية، فيما مفاوضات فلوريدا بين لبنان وإسرائيل لم يحسم موعدها وسط تشاؤم بتسجيل خرق مع الاختلاف العمودي القائم بين لبنان وإسرائيل على الأولويات وإصرار حزب الله على عدم نزع سلاحه، وذلك على أبواب الإشكالية الخطيرة الفراغ جنوبا مع انتهاء مهام اليونيفيل أواخر العام ولا بديل في الأفق لغاية الساعة. في زحمة كل هذه المعطيات، الملفات الداخلية من معيشية وحياتية تدق ناقوس الخطر، ليأتي جرس الإنذار من داخل الحكومة نفسها، اعتكاف وزير الطاقة جو صدي عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء من دون أن يغادر الحكومة، رافعا بذلك مستوى الاحتجاج على عدم استجابة الحكومة للإجراءات التي يطالب بها من أجل احتواء تداعيات أزمة المحروقات لتبقى الاتصالات متواصلة على أعلى مستوى للمعالجة. البداية من مفاوضات تامبا.
1: إذن لم يتسلم لبنان رسميا دعوة للمشاركة في جولة المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية في تامبا في فلوريدا، لكنه أجاز للسفيرة ندى معوض المشاركة مع التأكيد على مطالب الالتزام بوقف النار وتسليم موقع علي الطاهر للجيش اللبناني والعودة إلى المناطق التجريبية استنادا إلى اتفاق الإطار، فيما أفادت المصادر بأن الجانب الأمريكي لم يقلص حراكه تجاه لبنان مقابل تشديد الجانب الأمريكي على ضرورة نزع سلاح حزب الله.
0: مصدر معني بالمسار التفاوضي نفى للواء أن يكون يملك أي معطيات حول انعقاد جولة المفاوضات في 20 من الجاري، إلا أنه استدرك قائلا: هذا الشهر هو شهر الانتخابات في إسرائيل، وحتى ولو انعقدت هذه الجولة في الموعد المفترض فهو يسبق هذه الانتخابات بأسبوع، وبالتالي لا أعتقد أنه قد يفضي لأي شيء.
1: توازيا، أشارت مصادر دبلوماسية للديار إلى أن ترويج واشنطن السعي في خلال جولة تامبا إلى بلورة تفاهمات أمنية جديدة بين لبنان وإسرائيل يبدو بعيدا من الواقع، فأي ترتيبات أمنية أكثر تقدما تحتاج إلى اتفاق على عملية التحقق على مهام الجيش اللبناني، كما إلى خطوات إسرائيلية تشمل الانسحاب من مناطق جنوبية محددة وانتشار الجيش فيها. لكن إسرائيل ترفض أي جدول زماني لتوسيع تجربة المناطق التجريبية، ولا توافق على مناقشة تثبيت وقف النار. في المقابل، طالبت لبنان عبر الأمريكيين بضرورة إعداد الوفد العسكري خطة واضحة لكيفية التعامل مع محاولات حزب الله إعادة التموضع في شمال الليطاني.
0: هذا الملف الشائك يضاف إليه إشكالية انتهاء مهام اليونيفيل في الجنوب أواخر العام. في السياق، أبلغ مسؤول أممي الجمهورية بأن الوقت ينفد ولا بد من التعجيل في بلورة إطار بديل اليونيفيل، وذلك تجنبا لما قد يرخي في الفراغ الذي سيحدث بعد مغادرة هذه القوات من مخاطر وربما أمور خارجة عن السيطرة، وذلك من دون تأمين بديل لها. وقال: قمنا بمداولات عديدة ذات صلة في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى اتصالات وأفكار طرحت ولا تزال تطرح على أكثر من خط دولي، لكن حتى الآن لا نستطيع القول إن موقف الولايات المتحدة متجاوب مع هذا الأمر. ورأى المصدر الأممي أن كل ذلك مرهون بحركة الاتصالات التي يواكبها لبنان بحركة دولية مكثفة وتواصل مباشر مع واشنطن، محذرا من أنه كلما تقلصت فترة الشهرين يصبح تحقيق إيجابيات أمرا صعبا جدا.
1: وأمس جال وفد نيابي على قصر بعبدة وعين التيني وسلم الرئيسين عون وبري المذكرة الموقعة من 86 نائبا تطالب بالتمسك بقوات اليونيفيل وإعادة النظر بالقرار 2790 الذي ينهي مهام هذه القوات في الجنوب، وذلك لاستمرار المظلة الدولية في الجنوب، محذرا من الفراغ الذي سيثبت الاحتلال ويضعف الدولة، وشدد على دور اليونيفيل في معالجة الاحتكاك بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي بحسب ما أعلن النائب ملحم خلف متحدثا باسم الوفد.
0: في المواقف، قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن تحرير الجنوب اللبناني نراه أمام أعيننا، ولن تتمكن إسرائيل من البقاء في جنوب لبنان ولو بعد حين. أما أن يقال لنا قدموا ليخرج العدو فلا شيء نقدمه. أما عن الملفات الداخلية فأكد قاسم الاستعداد للتعاون إنما وفق الأطر الدستورية ومن دون إملاءات خارجية.
2: تحرير الجنوب اللبناني نراه أمام أعيننا، لن تتمكن إسرائيل من البقاء في جنوب لبنان ولو بعد حين. هذه المقاومة استطاعت أن تقدم أسطورة في الصمود خلال كل هذه الفترة، أن يقال لنا قدموا ليخرج العدو لا شيء نقدمه لأنه معتدى علينا. نحن حاضرون للتعاون في الداخل وفق الأطر الدستورية المعمول بها من دون إملاءات الوصاية الأمريكية وغير الأمريكية.
1: في المقابل، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن تفكيك حزب الله ضرورة لقيام دولة فعلية في لبنان الذي يشكل أولوية لبنانية وليس استجابة لضغوط. واعتبر جعجع أن اتفاق الإطار مع إسرائيل تعثر لأن تفكيك الحزب لم يسبق تطبيقه رغم اقترانه بانسحاب إسرائيلي من الجنوب. ورأى جعجع أن كسب تأييد الطائفة الشيعية يبقى صعبا ما دام حزب الله يحتفظ بقوته وقدرته القتالية الحالية.
0: ومن القصر الجمهوري، شدد النائب ميشيل معوض على أن قيام الدولة يبدأ بحصر السلاح وبسط سيادتها على كامل أراضيها، مؤكدا أن نجاح التفاوض يتطلب قرارا لبنانيا موحدا وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، بما يتيح استعادة الأراضي المحتلة والانتقال إلى السلام والاستقرار والازدهار.
1: إلى ذلك، برز اجتماع أممي إيراني تطرق إلى الأوضاع اللبنانية، وقد أفيد بأن منسق الأمم المتحدة الخاص بشؤون لبنان جان أرنو اجتمع أمس بوزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي وجرى تقييم للوضع الراهن في لبنان والجهود التي بذلتها الأمم المتحدة للحفاظ على اتفاق وقف النار وإنهاء الحرب في المنطقة.
0: في الميدان الجنوبي، الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة، غارات وتفجيرات وقصف مدفعي. للمزيد مع الزميل حسين معنا.
3: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي استهدف صباح اليوم بلدة حداثة ومنطقة العرايش والسهل في محيط حداثة حاريس. كذلك تم رصد تحرك لآليات العدو داخل حداثة مع حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة. كما استهدف القصف المدفعي فجر اليوم أطراف بلدة برعشيت ووادي سلوكي. كذلك نفذت قوات العدو تفجيرا صباح اليوم في أطراف برعشيت. وعند منتصف الليل استهدف الطيران الحربي وادي سلوكي لجهة بلدة شقرة على دفعتين. كما نفذ غارات وهمية في الأجواء الجنوبية مع إلقاء بالونات حرارية. وشهد الجنوب اللبناني خلال ساعات الليل ويوم أمس عدوانا واسعا بالقصف المدفعي الذي طال المنصوري وميفدون وبيت يحون والنبطي الفوق وأطراف بلدات حداثة وكونين وعينات وبرعشيت ومحيط ميس الجبل عيطرون، بالإضافة إلى استهداف مرج الخيام ووادي سبكين ووادي حسن عند أطراف مجدل زون. وفي مسلسل التفجيرات ونسف المنازل، نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات في بني حيان والمنصوري وفي محيط النبطي فوق علي الطاهر، بعد أن قامت محلقات إسرائيلية بنقل جالونات متفجرة على مراحل عدة إلى المنطقة. وإلى كفر شوبة، حيث توغلت جرافة إسرائيلية وثلاث آليات باتجاه شمال البلدة وصولا إلى قرب المنازل في مزرعة حلتة، وعملت على رفع ساتة ترابي ثم انسحبت باتجاه مزرعة بسترة. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: الخبير العسكري العميد المتقاعد جورج نادر رأى أن التصعيد الإسرائيلي أمر متوقع في ظل غياب المؤشرات الدبلوماسية للحل والتأجيل المستمر لجولات التفاوض. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، شدد نادر على ألا أحد يستطيع أن يملأ فراغ اليونيفيل في الجنوب باستثناء الجيش اللبناني.
4: التصعيد الإسرائيلي متوقع لأنه ما في أي مؤشرات دبلوماسية للحل. شفنا مفاوضات مباشرة أجلت ثلاث مرات، وهلأ بيقولوا أنه بعشرين تشرين الأول بفلوريدا منو ثابت لبنان بعد ما تبلغ شيء. فإذا لما الدبلوماسية تتعثر بصير الأفضلية للميدان. إسرائيل اليوم هي بوضع المسجل للنقاط والرابح في الأرض، وهي التي تفرض شروطها اليوم. وليش بالمنصوري؟ لأنه المنصوري هي تفتح الطريق لصور. امبارح شفنا الشيخ نعيم بيرفض أي مفاوضات وأي ما ينتج عن هذه المفاوضات. ومن تاني ميلة الإسرائيلي بلين بالمفاوضات على مضض، فإذا الطرفين ما بدون تسوية ما بدون مفاوضات، فإذا الأفضلية للميدان. من وقت ما أعلنوا في انتخابات مبكرة بإسرائيل، والجنوب هو ورقة بإيد الناخب الإسرائيلي.
0: إذن الموضوع سيطول
4: وسيطول على الأسوأ، لأنه كمان ما تنسي اليوم اللي عم بيصير باليمن. هيدا كنا نحن مرتبطين شئنا أما بينك، شكله بده يكون في قرار إسقاط هذه الأزرع كلها سوا، بدءا من اليمن وانتهاء بلبنان. أمتين بيجي دورنا نحن؟ الله بيعرف.
0: ماذا عن يونيفيل؟ قطر فراغ دولي بات حتميا على ما يبدو.
4: ما في إلا الجيش اللبناني بديل على يونيفيل. وقال ماركو روبيو للرئيس نواف سلام طالما عم يتفاوض مباشرة مع إسرائيل هو بده ينزع السلاح، يعني حط الطابة كلها سوا عند الحكومة اللبنانية يلي هي بدها تنشر جيش بجنوب وهو بده يكون مسؤول عن جنوب. ما في فراغ، الفراغ بيملؤه الجيش هي وجبته، ويحطوا الجيش بجنوب ويكون عنده مهمة ثابتة، أولا نزع سلاح حزب الله، وثانيا تفاوض مع إسرائيل على الانسحاب. إذا نزع سلاح حزب الله ولم تنسحب إسرائيل، ساعتها المشكلة بتكون بين لبنان كله سوا وإسرائيل.
1: أعلن وزير الطاقة جو صدي في مؤتمر صحفي أمس الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين اتخاذ القرارات المحقة بالنسبة للكهرباء من دفع الإعفاءات والمتأخرات لصالح كهرباء لبنان على وقع تفاقم أزمة الكهرباء والمحروقات العالمية، وبعد سلسلة تحذيرات وجهها إلى الحكومة من تداعيات الأزمة كما قال، وتحدث عن مجموعة حلول.
5: قررت أنه اعتكف عن الحضور عن جلسات مجلس الوزراء. الحل أول شيء المستدام هو أنه يكون في تعرفة متحركة يلي هي بتطلع مع سعر الفيول العالمي وبتنزل مع انخفاض أسعار الفيول، وهيدا الشيء مطلب إصلاحي من الجهات الممولة من زمان. مشكلة الطاقة بتخص كل اللبنانية، معناتها أكيدا بتخص كل الحكومة.
0: مصدر سياسي كشف لنداء الوطن أن صدي سيزور اليوم رئيس الجمهورية جوزيف عون للبحث في مختلف الخلفيات والملابسات التي أحاطت بقراره تعليق مشاركته في جلسات مجلس الوزراء، على أن يتشاور رئيس الجمهورية بدوره مع رئيس الحكومة نواف سلام فيما آلت إليه الأمور، مما يفتح الباب أمام معالجة سياسية داخلية تحول دون اتساع دائرة الخلاف داخل السلطة التنفيذية. وأشار المصدر نفسه إلى أن الاتصالات الجارية يفترض أن تفضي إلى توضيح الصورة في خلال الساعات المقبلة، وسط ترجيح بأن تتجه الأمور في منحى إيجابي قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد ظهر غد في قصر بعبدة، ويؤمل أن يشارك الوزير صدي فيها.
1: وتحدثت المعلومات عن أن وزير الطاقة اتصل برئيس الحكومة نواف سلام قبل عقد مؤتمره الصحفي وأبلغه قراره بالاعتكاف، لتسبق هذه الخطوة أيضا إفادة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع النائب ملحم رياشي إلى قصر بعبدة، حيث عرض مع رئيس الجمهورية للأوضاع السياسية والمعيشية إضافة إلى التطورات الإقليمية الراهنة.
0: ويعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد ظهر غد في قصر بعبدة لبحث جدوى الأعمال يتضمن ملفات أمنية وإدارية ومالية، من أبرز البنود مشروع قانون معجل لتوسيع اختصاص جهاز أمن مطار بيروت، وطلب تركيب منظومة كاميرات مراقبة في مطار الإقلاعات. كذلك تبحث الحكومة مشاريع للطاقة المتجددة وخرائط محميات طبيعية وبنودا مالية وتعيينات وهبات واتفاقيات تعاون دولية.
1: في ملف الانتخابات
0: اعتكاف وزير الطاقة قانون الانتخابات مفاوضات فلوريدا عناوين نتناولها مع النائب سعيد الأسمر. سعادتك صباح الخير.
6: صباح الخيرات.
0: المعلومات تتحدث عن زيارة سيقوم بها الوزير صدي إلى قصر بعبدة لوضع رئيس الجمهورية في أجواء ملابسات اعتكافه، وعن اتصالات لمعالجة هذا الأمر. في حال لم تنجح هذه الاتصالات، هل تتجهون إلى التصعيد؟ هل استقالة وزراء القوات من الحكومة واردة على وقع تحليلات صحفية راجت في الأونة الأخيرة عن تعديل وزاري؟
6: أولا الهدف أكيد مش تعديل وزاري ولا ضرب الحكومة ولا إسقاط الحكومة حتى. اعتكاف وزير الطاقة بحد ذاته فقط لغير وليس في الوزراء القوات اللبنانية هو رسالة تحذيرية وخطوة تحذيرية نعم لا تتحمل الحكومة مسؤولية مجتمعة. هناك وضع شاذ قائم في الكهرباء والحكومة التي يجب أن تتحمل مسؤولية مجتمعة من وراء غلاء الكهرباء من وراء الوضع الذي وصل إليه الكهرباء في لبنان. يعني لإيلون جو ما رح نرجع نعيدهم لإيلون معالي الوزير.
0: نعم.
6: والدولة ما فيها تعفي الجنوب وما تدفع عنه. الدولة ما فيها تكون عم تصرف كهرباء وعندها خدمات وما تسدد خدماتها. يعني نفس الطريقة فينا نتخيل أنه ما تدفع على المستشفيات لخدمة اللي عم تحكم فيها أولاد الجنوب من دون أي مقابل. ما بتعملها ليه؟ لأنه بتخاف أنه المستشفيات تتأفلس. نفس الطريقة ما فيها توصل مؤسسة كهرباء لبنان مع هذا الغلاء لمحل الإفلاس. وبالتالي هيدي أول الطريق نعم، هيدي خطوة تحذيرية نعم، وإذا ما استجابت بالحيث تسألوا حديث من بعد.
0: نعم. بالانتقال إلى مفاوضات تامبا سعادتك، حدد موعدها إنما لم يحسم بعد على ما يبدو، ماذا تتوقع لسيما عن انعكاس التصعيد في المنطقة والحرب الأخيرة الدائرة في اليمن مع الحوثيين، وعلى ما يبدو هناك قرار يعني تنظيف إذا جاز التعبير اليمن من الحوثيين امتدادا إلى كل الفروع في المنطقة؟
6: من دون شك يعني التطورات الإقليمية هي مرتبطة ارتباط وثيق بالوضع القائم عندنا بلبنان.
0: نعم.
6: ولكن جولة المفاوضات التي ستحصل هذه المرة أنا شخصيا لا أعتقد أنه رح تغير بالواقع كثيرا أو رح نوصل لغير المحل، إلا إذا عن جد أثبتت الدولة ولا وصلنا لمحل أنه قادرين نحن نغير بتصرفنا كحكومة أو كدولة، أو قدرنا نلتزم بما أقر سابقا أو ما أقرته الحكومة سابقا.
0: نعم.
6: يعني إذا الحكومة والدولة اللبنانية فعلا ما أثبتت عن جدية رح تكون هيدي الجولة يمكن مثل غير جولات، وتبقى الأمور معلقة بانتظار انتهاء انتخابات
0: الإسرائيلية. نعم.
6: والأمريكية كذلك الأمر حتى يعود لبنان في صلب الاهتمامات الخارجية وخاصة الأمريكية بعد هذه الفترة الطويلة، ويبقى مجددا على الحكومة الالتزام بقراراتها حتى نقدر نقدم، ولا رح نبقى أسرع الكلام وأسرع المفاوضات ولن نستطيع أن نتقدم قيد أنمل.
0: أستاذ الأسمر، سؤال أخير، قانون الانتخابات لماذا الآن في هذا الظرف الضاغط سياسيا معيشيا واقتصاديا؟ والنائب جورج عدوان يقول نعم نبحث في قانون الانتخاب إنما ليس تحت السلاح أو كشرط لنزع سلاح حزب الله، مرتبط بنزع سلاح حزب الله قانون الانتخاب. يعني لماذا الآن ولبنان يعني يمر بهذه الفترة العصيبة؟
6: يعني من دون شك هناك اتجاه ولا هناك دفع لتحوير الأنظار عن المشاكل الأساسية الموجودة عندنا بالبلد. هيدي من مال، يعني وقتا نحن نروح نحكي عن موضوع له علاقة بالانتخابات هالقد بهم الناس، تحرف الأنظار كليا عن الصحن الرئيسي ألا وهو سلاح حزب الله بالوقت الحالي.
0: نعم.
6: وكيفية الدولة خروج من هذه الورطة. هيدي.
0: نعم.
6: من أول مال. من ثاني مال طرح هيدا القانون من هلأ كمان على ما يبدو في طياطه يحمل نية لتأجيل الانتخابات. يعني نحن كنا السابقين بطرح تقصير ولاية المجلس وسنتقدم بهذا الاقتراح، ولكن طرح قانون انتخابات بهيك ظرف مع قانون مع مجلس ممدد له لازم يكون عم بيهتم بالأمور المعيشية العادية تبع الناس، مش على أمور دستورية جوهرية بترجع بتنتج مجلس نواب يمكن عشرات سنين. نجي من غير القانون من أوله ولا منروح على الخلافات التقنية والأمور المعلقة بالقانون النافذ اللي أصلا حكيم فيها واللي مقدمين فيها اقتراحات أولين أغلبية مجلس النواب، وليس قانون جديد ونظام جديد ممكن أن يكون بعضهم أيضا يبحث من خلاله الحصول على مكتسبات حتى يقايد عليه على سلاحه. أولا لا مقايضة على السلاح، لا بالنظام، لا بقانون انتخابات ولا بأي شيء آخر. السلاح يجب أن يكون ملك الدولة فقط لا غير، ولا هناك مكتسبات بوجه يعني هيدا ما حدا يقدر يفكر رح يقدر يوصل لهيدي النقطة. هدفنا قيام الدولة والدولة فقط ولن يثنينا شيء عن حرف أو عن رؤية الهدف الأساسي ألا وهو هدف السلاح.
0: نعم شكرا للنائب سعيد الأسمر.
1: في ملف الانتخابات النيابية وما يرافقه من جدل، أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أن الحل يكون عبر تطبيق اتفاق الطائف الذي لا ينص على لبنان دائرة انتخابية واحدة. كلام بوصعب جاء ردا على سؤال إثر اجتماع اللجان المشتركة التي بحثت في قانون التغطية الصحية الأولية ليبقى تأمين مصدر التمويل المقدر بمليار دولار عالقا وسط اقتراح بفرض رسوم على جهات عدة.
0: وفي السياق أكد وزير الداخلية أحمد الحجار بعد لقاء رئيس الجمهورية حق المجلس النيابي في طرح قانون الانتخاب مشيرا إلى أن لدى الحكومة تحديات كثيرة.
7: كحكومة كان موقفنا واضح، سبق وتقدمنا بمشروع قانون لتعديل قانون عام 44 يرتكز على تعديلين أساسيين. التعديل الأول المادة 84 البطاقة المغنطة كان في لنا اقتراح بإلغائها واعتماد الميجا سنتر مراكز الاقتراع الكبرى مع التسجيل المسبق، والاقتراح الآخر كان بيشمل موضوع انتخاب المغتربين من الخارج مثل ما حصل بالفترات السابقة. حكومة منفتحة على كل اقتراحات القوانين اللي موجودين باللجنة.
1: من جهة ثانية حذر نواب منطقة كسروان الفتوح من تداعيات أي تأخير في معالجة ملف النفايات على البيئة، مشددين على أن المنطقة تمتلك مقومات الحل وأن أبناء المنطقة والبلديات قادرون على إدارة الملف وفق نموذج لا مركزي. هذا وطلب المجتمعون وزارة المالية بتحويل الأموال المستحقة للبلديات بما يتيح لها وللاتحاد القيام بواجباتهم.
0: تحت شعار بيروت في كل خطوة أطلقت جمعية بيروت ماراثون التحضيرات الإدارية والتقنية لسباق سبينس ماراثون بيروت الذي من المقرر تنظيمه في 29 من تشرين الثاني. التفاصيل مع الزميلة جايال غالب.
8: تعود فعاليات ماراثون بيروت هذا العام لتضيء العاصمة في أمسية أطلقت خلالها جمعية بيروت ماراثون رسميا نسخة هذا العام من سبينس ماراثون بيروت تحت شعار بيروت في كل خطوة، على أن يقام السباق في 29 من تشرين الثاني برعاية سبينس الراعي الرسمي. الحفل حضرته وزيرة السياحة لورا لحود ووزير الأعلام بول مرقص إلى جانب شخصيات اجتماعية ورياضية وثقافية وممثلين عن القيادات العسكرية. رئيسة جمعية بيروت ماراثون ماي الخليل تحدثت لإذاعتنا عن الرسالة التي يحملها ماراثون هذا العام وما يميز هذه النسخة عن سابقاتها.
9: بيروت بكل خطوة، يعني لأنه كل عداء نفس مثل ما ذكرت عم بيعمل هالخبطة القدم عم بيعطي النبض لمدينة بيروت، عم بيعطيها النور هيدا. إذا نحن مجموعنا فوق 20,000 عداء وعداءة معناتها كلنا عم نجتمع على إعطاء النور والأمل لمدينة بيروت. اللي بدي أقوله إنه رسالتنا من لما ابتدأنا بال 2003 لليوم 23 سنة ونحن حاملين بقلبنا شعار اللي هو سلام محبة ركض. هيدا هالشعار هو اللي عم يترجم كل سنة على الأرض مع العدائين.
8: أما اللافت في الحفل فكانت مشاركة 4 عدائين من الشابات والشباب خاضوا سباق الماراثون على أجهزة المشي تريدميل ووصلوا خلاله إلى مسافة تقارب 42 كيلومترا فيما حل المطر ضيفا خفيفا على الأمسية. وجاءت مفاجأة الحفل بإضاءة مبنى بكري بعرض ضوئي ثلاثي الأبعاد حمل شعار بيروت في كل خطوة ليختتم الأمسية بمشهد يليق بمدينة تواصل الركض خطوة تلو خطوة. من كابيتول بيروت جايا الغالب، صوت كل لبنان.
1: دخلت عملية فجر اليمن التي أطلقتها القوات الحكومية يومها الثالث مع توسيع المكاسب الميدانية عبر السيطرة على مواقف جديدة في تعز ومأرب وفي الساحل الغربي، وقد سجلت ضربات جوية استهدفت قدرات عسكرية حوثية في صنعاء وصعدة والحديدة، فيما ينفذ تحالف دعم الشرعية عملية عسكرية لحماية أمن الملاحة بمضيق باب المندب.
0: وهذا الصباح عانت وزارة النقل اليمنية إخلاء مطار عدن الدولي ونقل طائرتين إلى مناطق آمنة عقب هجوم للحوثيين استهدف المطار. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض.
1: في المقابل أعلن الحوثيون هذا الصباح إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للسعودية في أجواء محافظة الجوف واستهداف قاعدة خميس مشيط الجوية في السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. هذا وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين: نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت معسكرات في جيزان وعسير.
0: تزامنا أكدت السعودية دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة الشرعية لإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة ومؤسساتها.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نحن في وضع جيد جدا.

0: وعلى خط المساعي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن الاتصالات وزيارات مستمرة بهدف تحقيق تقدم على مسار المحادثات بين واشنطن وطهران.
1: في ذكرى الثالثة لطوفان الأقصى اليوم، أفادت إدعوت أحرنوت بأن العشرات يتظاهرون في شمال إسرائيل للمطالبة بلجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 من تشرين الأول.
0: وإلى الأحوال الجوية، يكون جو اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، فيما يستمر ظهور الضباب محليا على المرتفعات، وتواصل درجات الحرارة الارتفاع تدريجيا على أن تتخطى معدلاتها الموسمية الخميس خصوصا في المناطق الجبلية.
1: كان في هذه النشرة: المنطقة استحقاقات وتصعيد، لبنان يتلمس الطريق والحكومة في خضة كهربائية، لبنان لا دعوة رسمية بعد لمفاوضات تامبا، النتائج المرجحة غير مشجعة، وفراغ اليونيفيل إشكالية خطيرة، الشيخ قاسم لن نقدم شيئا، وتحرير الجنوب أمام أعيننا، وجعجع تفكيك حزب الله ضرورة لقيام الدولة، الجنوب على تصعيده، غارات صباحية وقصف وتفجيرات، الوزير صدي يعتكف، خطوط المعالجة ناشطة، وجلسة حكومية غدا في بعبدة، قانون الانتخابات على جدله، والتغطية الصحية تبحث عن التمويل، فجر اليمن، القوات الحكومية تتحدث عن توسع ميداني، والحوثيون واصل عملياتنا واستهداف السعودية، ترامب وضع إيران سيء، وبيزشكيان لا طائل من التفاوض مع واشنطن.
0: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: فاتورتك قربت تستحق؟ ما تضيع وقتك، سدد فاتورة تاتش، ألفا أو أوجيرو بكل سهولة عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
4: أبو جاد عطول مبيضة.
3: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
5: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
6: عن شو عم تحكوا؟
3: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
7: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
8: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، عنب بيت موني الكيلو ب149 ألف ليرة، فخاد دجاج الكيلو بدولار و30 سنت.

0: موريتا موريتا.
1: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تا موريتا موريتا.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تا موريتا موريتا.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تا تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. صباح النشاط، صباح الطاقة، صباح التفاؤل، ومنلتقى بيوم جديد بصبحية جديدة نترافق فيها سوا من هلأ للساعة 10:10، وبيرافقني المخرج توني خوري.

اتصالات تكون بصبحيتنا بناخذها على الرقم 0454552 او رسائل صوتيه على رقم الواتساب 03000933. وشو رح نحكي بصبحيتنا لليوم؟ لبنان بفعل وهب الأعضاء على نفقة وزارة الصحة، شو هي الآلية؟ التفاصيل مع دكتور جوزيف حلو. إلسي فرنينة نجمة عاشت مجد الدراما وما خطفت لا أضواء الشهرة ولا أضواء هالمجد، كيف بتشوف الدراما اليوم؟ كاذب مش كاذب مع محمود غزيل، موجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم، والنشرة بعد النشرة.

قديه هيك بنحلم انه نوعى بيوم من الايام ونحن عايشين ببلد ما في كل هالازمات يلي عايشينها ويلي صارت برزنامتنا اليوميه. يعني قديه بنستحلي نسمع نشره اخبار ما بنحكي فيها عن ازمات معيشيه واقتصاديه وخلافات. هلا الخلافات بتصير بالنظام السياسي الصحي، بيكون في تنوع بوجهات النظر برؤية مختلفة، ولكن هالأزمات يلي قلنا أكتر من 35 سنة عايشينها رزنامة عم تتكرر.

بدي خبركم خبرية صغيرة. لما كنت اشتغل الأخبار وببداياتي كنت بعدني ريبورتر بنشرة الأخبار بتلفزيون لبنان، وكنا كل يوم بدنا نعمل تحقيق، كل يوم بدنا نعمل موضوع هيك تنوع فيه النشرة. بعدين صرت حس انه هالأخبار عم برجع عالجها هي ذاتها، المواضيع التحقيقات عم عالجها هي ذاتها، فعملت أجندة رزنامة واكتب بهيدا الشهر هاي المواضيع اللي بدي عالجها، يعني بشهر أيلول تشرين الأقساط المدرسية وما يتفرع عنها الكتب ومجموعة التحقيقات العلاقة بالمدارس، موضوع عجقة السير، موضوع النفايات، موضوع قصة تبريق الزيت والكهرباء، وعده يعني حس أنا هالأجندة هالرزنامة هي ذاتها ارجع على مدار السنة. يعني تخيلوا قديه نحن عايشين بنفس الدوامة.

اليوم الحظ الحلو هو لمواليد برج الميزان. البرج الميزان اليوم الأنظار عليه، عنده دفعة قوية نحو النجاح ورح يعرف استقرار لكل الأزمات. حلو كتير. أما يلي اليوم حظ قليل فهني مواليد برج القوس. يا مواليد برج القوس، اليوم بتكون تعملوا مجهود كبير، بتكون تجتهدوا أكتر بعملكم، تركزوا أكتر وتنظموا أعمالكم بدقة. لنين بدنا نقول هابي بيرثداي؟

0: لأنه عنا عطل بسيط بالواتساب وعمر عم يشتغل تا يمشي الحال. يلا يا عمر ناطرينك بدنا نسمع الفويسات. رح روح على النشرة بعد النشرة العناوين والأسرار والكواليس. منبلش بعناوين الصحف. أبرز عناوين ثلاث صحف صادرة اليوم بصحيفة النهار: أزمة المحروقات تهز الحكومة ولا تسقط الضريبة، احتجاجات فرنسا من أزمة التعليم إلى معركة رئاسية. صحيفة اللواء عنونت: بدعة الاعتكاف أمام مجلس الوزراء غدا والصدي لمزاولة مهامه أو الاستقالة. في صحيفة الديار: خضع قواتية تهز حكومة سلام، المنطقة قد تنفجر على مراحل ولبنان في قلب العاصفة. ومن العناوين إلى الكواليس والأسرار منروح إلى أسرار النهار. رغم نفي أكثر من جهة حصول لقاء بين النظام السوري وحزب الله برعاية تركية، أفادت معلومات عن لقاء ثلاثي بين الحزب وحركة أمل والعميد عبد الرحمن دال، وذلك بعد زيارة الوزير أسعد شيباني لبيروت ولقائه الرئيس بري. أيضا في أسرار النهار يتحدث مصدر سياسي أن المجلس النيابي يتجه إلى إكمال ولايته الممددة قبل الشروع بالتمديد لنفسه سنتين جديدتين أيضا، فتصبح ولاية كاملة ممددة لأن الظروف التي حتمت التمديد قبل سنتين لا تزال موجودة، ما يحول دون الاتفاق على قانون للانتخاب وبالتالي دون إجراء انتخابات نيابية جديدة. إلى نداء الوطن: بحسب مصادر فإن ما سقط من مسيرة في شليفة قد يتجاوز عبوات المخدرات، إذ تطرح المصادر نفسها فرضية أنها ربما كانت عبوات نترات. أيضا في أسرار نداء الوطن: توقعت مصادر وزارية خطوات تصعيدية من جانب وزراء القوات اللبنانية في حال لم تتم معالجة أسباب اعتكاف وزير الطاقة جو صدي. وفي أسرار الجمهورية: تتجه الدولة لإلغاء نحو 10,000 وظيفة شاغرة في القطاع العام وهي تحسب على الدرجات الأدنى، وذلك بعد تقارير جدوى اقتصادية تثبت أن لا حاجة للإبقاء على هذه الوظائف إذا تم التوجه نحو المكننة. إلى المواقع الإلكترونية: في لبنان فايلز فوجئ عدد من المواطنين بارتفاع قيمة فواتير الكهرباء عن شهر أيلول بعدما أبلغهم أصحاب المولدات بأن الزيادة الطارئة تعود إلى اعتماد تسعيرة جديدة تختلف عن التسعيرة التي حددتها وزارة الطاقة. في لبنان دي بيت: يعتبر مراقبون أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تبنى خيار الاعتكاف باعتباره أهون الشرور للخروج من ورطة وزارة الطاقة بعدما تلقى إشارات غربية وخليجية بأن الاستقالة من الحكومة ممنوعة منعا باتا. وإلى موقع لبنان 24: أبدى عدد من الجهات السياسية والبلدية في البقاع بعض الملاحظات حول طريقة تقديم عدد من المشاريع والخدمات العامة في المنطقة، ولا سيما أعمال تزفيت الطرق التي تنفذ في عدد من البلدات بالتزامن مع رفع لافتات تتضمن عبارة شكر لأحد النواب.
1: صبحية ندى. خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جل للغسيل 3 لتر $2.90، سائل للجل بريل 3 لتر $5.80.

0: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبرمان بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: التاسعة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. في الميدان الجنوبي أطلق الجيش الإسرائيلي قذائف هاون باتجاه المنصوري. الخبير العسكري العميد المتقاعد جورج نادر توقع استمرار التصعيد الإسرائيلي في الجنوب في ظل غياب المؤشرات الدبلوماسية للحل والتأجيل المستمر لجولات التفاوض، فيما مفاوضات تامبا العسكرية المزمع عقدها في 20 من الجاري غير محسومة. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، لفت نادر إلى أن لبنان مرتبط ارتباطا وثيقا بما يجري في اليمن، إذ إن قرار إنهاء أذرع إيران قد اتخذ، ويبقى السؤال متى يأتي دور لبنان. وإذ شدد نادر على أن الجنوب يشكل ورقة انتخابية بيد الناخب الإسرائيلي، ونتنياهو يرغب في تسجيل النقاط انتخابيا من بوابة الجنوب، أكد أن لا قوة تستطيع ملء فراغ قوات اليونيفيل باستثناء الجيش الذي يجب أن ينتشر جنوبا بقرار حكومي، وتناط إليه مهمة نزع سلاح حزب الله أولا والتفاوض مع إسرائيل على الانسحاب ثانيا. وأضاف: إذا نزع سلاح الحزب ولم تنسحب إسرائيل، فيصبح لبنان كله عندئذ في مواجهة مع إسرائيل. بعد إعلان قرار الاعتكاف، من المرتقب أن يزور وزير الطاقة جو صدي قصر أبو عبدة اليوم للبحث مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في أسباب هذا الاعتكاف والاقتراحات المطروحة من أجل حل الأزمة والعودة إلى المشاركة في الجلسات الحكومية. كتب النائب جورج عقيس عبر منصة إكس: من غرائب الممارسة السياسية في لبنان على مدى سنوات كان مجلس الوزراء يغطي خيارات خاطئة يتخذها وزراء الطاقة، في حين يرفض مجلس الوزراء الحالي دعم الخيارات الصائبة التي يتخذها الوزير الصدي. ذنب الحكومة الحالية أقبح بكثير. كل الدعم لجو الصدي. النائب سعيد الأسمر أوضح أن اعتكاف الوزير الصدي عن المشاركة في جلسات الحكومة ليس سوى خطوة تحذيرية بهدف دفع الحكومة مجتمعة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه ما وصل إليه وضع الكهرباء. وشدد في حديث إلى صوت كل لبنان على أن الهدف ليس تعديلا وزاريا ولا إسقاط الحكومة، مشيرا إلى أنه لا يمكن للدولة أن تحصل على الكهرباء والخدمات من دون تسديد مستحقاتها، لأن استمرار هذا الواقع يدفع مؤسسة كهرباء لبنان نحو الإفلاس. وعن مصير ملف التفاوض رأى الأسمر أن التطورات الإقليمية مرتبطة بشكل وثيق بالوضع اللبناني، مستبعدا أن تغير جولة المفاوضات المقبلة الواقع ما لم تثبت الدولة جديتها في الالتزام بما أقر سابقا، وإلا فستكون الجولة المقبلة كسابقاتها. إلى ذلك اعتبر الأسمر أن طرح قانون انتخاب جديد في هذا التوقيت يحرف الأنظار عن الملفات الأساسية وفي مقدمها سلاح حزب الله. أصدر حزب الله بيانا رسميا في الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى، أكد فيها أن إسرائيل لم تتمكن من إنهاء حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية رغم مرور 3 سنوات على الحرب. وأشار الحزب في بيانه إلى أن غزة ما زالت صامدة، وأن الأوضاع الحالية مفتوحة على تطورات إقليمية كبرى تتجاوز حدود القطاع، مشددا على ترابط جبهات الإسناد للمقاومة الفلسطينية في المنطقة.
2: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35، بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: مع استهدافهم مطار عدن، حذر الحوثيون من استخدام مطار عدن المدني لأي أغراض عسكرية. في المقابل أكدت وزارة النقل اليمنية أن استهداف المطار يهدد سلامة المسافرين والعاملين وحركة الطيران المدني فيه. الخبر الأخير، أعلن مصدر في الجيش السوداني أن مسيرات للدعم السريع تستهدف مدينة الدمازين في إقليم النيل الأزرق، فيما تحدث مصدر حكومي سوداني عن نجاة وزير المالية في الإقليم إثر استهداف منزله بمسيرات للدعم السريع. كان هذا موجزا للأخبار من صوت كل لبنان.

0: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خندون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو ناظر على صوت كل لبنان.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتبين شوكولا اونو 350 جرام بدولار ونص، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و90 سنت.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: صبحية ندى.

ورجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحية ندى عبر إذاعة صوت كل لبنان. بدي أعتذر من كل يلي عم يبعتوا رسائل واتساب، يبدو بعده العطل التقني وما عم نقدر نسمع هالرسائل. إن شاء الله يمشي الحال قبل ما تخلص صبحيتنا. أنا بعدني

0: هي بإعادة تفعيل عمليات زرع الأعضاء على نفقة وزارة الصحة، بالإضافة لإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية. يعني هالخطوة قدي رجعت أعادة الأمل لمرضى كتار ناطرين بحاجة لزرع أعضاء وما عندهم الإمكانية المادية. كيف بتم عملية وهب الأعضاء؟ مين بيقرر كيف بتم حماية حقوق المتبرع؟ والأهم، كيف منضمن عدم استغلال عملية وهب الأعضاء وتمييز بين الوهب وبين التجارة؟ نحكي عن تفاصيل هالموضوع معي مستشار وزير الصحة للشؤون الصحية والاستشفائية دكتور جوزيف الحلو. صباح الخير دكتور جوزيف حلو.
1: صباح الخير لألك وللمستمعين الكرام.
0: دكتور جوزيف، كانت كتير حلوة البشرة يلي سمعناها الأسبوع الماضي، إعادة تفعيل الهيئة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء، هالهيئة يلي كانت وقف عملها. فخلينا نحكي أول شيء على أي أساس تم إعادة إحيائها، وأي متى بتبلش بالتنفيذ؟
1: برجع صباح الخير لألك وللمستمعين الكرام. هلأ بالنسبة لوزارة الصحة، نحن كل عمرها وزارة الصحة هي بتتكفل على نفقة وزارة الصحة زرع الأعضاء. هلأ المشكلة الأساسية كانت بالفترة اللي مرقنا فيها، اللجنة اللي كانت الله يعطيهم ألف عافية اللي بعدهم أحياء والله يرحم اللي ماتوا، كانت عم تشتغل من زمان وجاه، كانت عم تشتغل وفيها أشخاص كفؤين وبنشاهد لهم بالشغل اللي عملوه. لكن بالفترة اللي مرقنا فيها بكورونا وبالظرف الاقتصادي وانفجار بيروت والحروب المتتالية، شوية تقلق شغلها وإمكانياتها. بس إجا معالي وزير الصحة الدكتور كان ناصر الدين، رجعنا عم نفعل كل شيء من لنرجع على السكة الصحيحة. لكن مع الأسف كمان إجتنا الحرب باثنين أدار ورجعت خربطت المقاييس. بالنسبة لزرع الأعضاء، نحن عم نغطي كل شيء زرع أعضاء بالجسم على نفقة وزارة الصحة 100%. لكن لجنة وهب الأعضاء تم تفعيلها مؤخرا، جبنا راسلنا كل الجامعات المستشفيات الجامعية في لبنان واللي عندهم أقسام لزرع الأعضاء، بسمولنا مندوبين أكفاء للجنة، وتعينت اللجنة من الأعضاء الكفؤين اللي بيدرسوا ملفات وهب الأعضاء. لكن المشكلة الأساسية في لبنان كانت قبل وما زالت هي الثقافة عند الشعب اللبناني بالنسبة لوهب الأعضاء. صحيح. يعني نحن ممكن تلاقي مرضى كتير بحاجة لكلية لقلب لعيون، لكن المشكلة الأساسية هي بالواهب الدونور، منام يجيب الدونور. هاي المشكلة الأساسية اللي كده نقع فيها. وبفترة من الفترات بالسنة 17 كنا نرسل على نفقة وزارة الصحة لبرا يعملوا زرع كبد، زرع قلب، زرع رواية، كانوا كله على نفقة وزارة الصحة، على نفقة الدولة اللبنانية، يسافروا لبرا. لكن هلأ بهال الفترة وجمعة الماضي اللي سمعتوها كلهم ورحنا زرنا المرضى، كان في واهب الله يرحمه قبلوا عملوا أهله، هن اللي اتصلوا وقالوا بدنا نوهب الأعضاء الكلى والقلب، وتم اللجنة الطبية درست الملف أكيد، لأنه بس يكون في خلق في كتير عايزين أكيد بدهم زراعة أعضاء، لكن اللجنة الطبية هي بتقرر طبيا شو أي اللي بيسوى، أي العضو اللي بيسوى، أي لا، مين بتناسب، مين بتطابق الفحوصات مع بعضهم. وأكيد بتكون وهب مجاني مثل ما تفضلتي حضرتك، هلأ بيتأكدوا أنه ما في تجارة، وهي أكيد ممنوعة 100%.
0: تقدروا تضبطوها دكتور أنه ما يكون في من تحت الطاولة عملية تجارة وأحيانا ابتزاز؟
1: أكيد أكيد، لأنه بالقانون اللبناني يمنع بيع الأعضاء، في قانون، في قانون بيضبط هالشغلة من زمان وجاي، ممنوع منعا باتا بيع الأعضاء. واللجنة أكيد بتتأكد 100% انه الاهل هن اللي ماضيين وهن اللي تلفنوا وقدموا انه بده يوفوا اعضاء جسد المتوفي عندهم من تلقاء نفسهم. هاي دي اكيد 100%.
0: بيصير في رقابة على المستشفيات على الاطباء؟ يعني كمان اسمح لي اقول احيانا بيكون في تآمر مع المستشفيات ومع الاطباء، بيصير في رقابة عليهم؟
1: اكيد. نحن ما بيوصل الملف لعنا الا ما يكون مارق على اللجنة ومدقين فيه، وبكون هالشغل كله بسرعة، عم بيشغل بسرعة، كله بيتدقق فيه، ومنشوف مين بأي مستشفى. نحن بكون نعرف المستشفى مؤهلة ولا لا، والحكمة اللي بدهم يقوموا بإجراء العملية الزرع كمان مؤهلين ولا لا، كله
0: طيب هودي. نحن دكتور عملية الوهب يعني بتصير من خلال هاللجنة، عملية زرع يعني الوهب والإفادة من هالعملية، يعني
1: أكيد.
0: المريض والواهب أو المتبرع. طيب خلينا نحكي شوي عن الآلية. هلا حدا بده يتبرع بده يروح لوين، واللي بده بحاجة لعضو لوين بيروح؟
1: هلا إذا كان في متبرع متوفي بقلب مستشفى عنده مور سيربرال، يعني
0: موت دماغي،
1: موت دماغي عنده، أهله بكونوا هن بيطلبوا أنه منا نتبرع بأعضائه سالمين، اللي الأطباء بيقولوا أنه هالأعضاء هي سالمين، بتتبلغ اللجنة، بنجاب الملف، وكله برجع بقلك هذا بيشغل بسرعة، بنجاب الملف، بيدرسوا الملف، بشوفوا مين مقرب طلب على لجنة وهب الأعضاء، مقرب طلب انه اذا بدك ويتنج ليست، مقرب طلب
0: عم يطلب هو عم مريض يعني
1: عنده مقرب ملفه انه هو بده كلوي، بده قلب، بده كبد، مقرب طلب، بيدرسوا الملف وبيشوفوا اذا مطابق لإله ولا لا، اذا هالاعضاء مطابقين من فئه الدم والعمر وكل شيء، اذا مطابق ساعتها بيعطوا الاوكي وبيتبلغ بيساعد كلهم بسرية تامة.
0: ما في علاقة ومعرفة بين الأهل المتوفي والمريض؟
1: أبدا أبدا. بيجي بيتبلغوا أنه هذه مطابقة وإجا دوره لحتى يزرع، بيجي على المستشفى بأي مستشفى بده يزرع، بيجي على المستشفى بيعملوا الفحوصات اللازمة، وبينقل العضو بنفس النهار بينزرع لحتى يكون نتيجة 100%.
0: وكل هالنفقات دكتور على حساب وزارة الصحة؟
1: على نفقة وزارة الصحة. نعم.
0: ما بيدفع شيء المريض؟ لا
1: أبدا.
0: لا العملية ولا ثمن العضو؟
1: أبدا أبدا أبدا أبدا.
0: طيب هلا
1: هذه أعضاء ما لها ثمن.
0: طيب دكتور حكينا عن عائلة متوفي تقوم بالتبرع، في كتير ناس هلا بدهم يتبرعوا، بدهم يكتبوا يسجلوا انه هن حابين يتبرعوا باعضائهم بعد وفاتهم. هل اشخاص
1: لجنة وهب الاعضاء؟
0: نعم. وين وكيف؟ خلينا نشرح اكثر.
1: لجنة وهب الاعضاء ب بوجه مستشفى قلب يسوع بمركز نقابة الاطباء القديم.
0: نعم.
1: حد مستشفى قلب يسوع هوني بيسجلوا اساميهم وبقولوا بيعطوهم بطاقه، يعني
0: بيكون كل حدا بده يتبرع حامل بطاقة.
1: نعم، انه انا بعد وفاتي بكون بدي اتبرع باعضائي لحدا محتاج، يعني لحدا عايز.
0: طيب دكتور السؤال كمان اللي الكل بيسألوا، هل كل الاعضاء قادرين انه تنعمل عمليات للتبرع فيها، ام في اعضاء محددة؟ وهل المستشفيات بلبنان عندها الإمكانات الكافية لاستئصال الأعضاء، لحفظة، لنقلة، لزرعة بالوقت المناسب؟ لأنه في كتير كانوا يعتبروا أنه ما في تجهيزات مناسبة، ومنعرف كتير ناس بيسافروا على دبي أو بيسافروا على فرنسا، لأنه هونيك يعني أنا بعرف أشخاص بيقربوا بعضهم، اثنين راحوا على دبي وهونيك صارت العملية، ومنعرف الشيخ فريد الخازن يعني كمان قام بهالعملية.
1: بالنسبة للمستشفيات والقطاع الصحي، اسمحي لي أنا أوجه لهم تحية للقطاع الصحي في لبنان، أنا 30 سنة بوزارة الصحة ولا مرة القطاع الصحي في لبنان خذلني وخذل اللبنانيين بكل الأزمات اللي مرقنا فيها. أنا بحب طمن اللبناني أنه القطاع الصحي في لبنان وخاصة بالنسبة للزرع الأعضاء عندنا مستشفيات جامعية كبيرة مؤهلة تعمل كل أنواع زرع الأعضاء. إذا كان متوفر أكيد بيقدروا يعملوا من الكلى للقلب للعيون للكبد للرواية كل شيء بيعملوا. بس بدك نحن المشكلة الأساسية في لبنان بالدونور، منين بدي جيب؟
0: طيب هذه مشكلة الدونور يا دكتور، مشكلة الدونور لأنه في نقص بثقافة وهب الأعضاء.
1: مظبوط 100%.
0: طيب ليه ما بنشتغل على نشر الوعي حول هالموضوع، وأنتم كوزارة صحة مطلوب منكم كمان تقوموا بدور أكبر، يمكن يكون في تعاون مع المدارس والجامعات يعني هيدا.
1: هلا رح تنعمل باللجنة الجديدة، رح يكون في التوعية عبر الإعلام عبر المدارس عبر الجامعات. يعني مثل ما تفضلتي وبنعرف انه هيدي ثقافة عند مجتمع طويل عريض.
0: وهل بعد دينيا في اشكالية عليها عم بتواجهكم هيك؟
1: انا بتصور لا، عشان بتذكر كتير منيح بال 2017 كمان امنا بالمبادرة هيدي كنا عم نفعلها وعم نعمل عم ننشر الوعي والثقافة بلبنان لتزيد عدد الواهبين. برمنا على المراجع الدينية ولا حدا كان عنده اعتراض نهائيا،
0: بالعكس يعني شخص
1: كانوا عم يشجعوا.
0: شخص ممكن ينقذ 3 أشخاص
1: 100%. يعني تصوري مثلا الجمعة الماضي بس برمنا على المستشفيات بآخر حالة صارت انه عملية القلب صارت زرع بالرسول الأعظم، مريضين بمستشفى القديس جورجس الروم مريضين زرع كلاوي. يعني هذا المريض المتوفي الله يرحمه وكتر خير أهله أنه أنقذ 3 مرضى. يعني هلأ أهله لهالمتوفي بيشوفوا ابنه بهالثلاثة،
0: أكيد
1: 3 مرضى هني عايشين بسبب هالشخص المتوفي. قديش حلوة
0: وقدي ضروري تصير من ثقافة مجتمعنا سقفة وهب الأعضاء.
1: يا رب ما هي بتصير. نحن مجتمعنا كتير منيح وكتير مسقف وكتير واعي،
0: بس قد ما ملهب الأزمات وقد ما
1: عم ننرق علينا أزمات. صح. يعني عن جد كفينا ما عم نلحق نوعا من شغلة بتجينا كف تاني نوعا من شغلة. يعني اللي مرق على الشعب اللبناني بهال7-8 سنين يعني ما بعرف، ما في شعب بالدنيا تعذب هالقد. حرام كفينا.
0: صحيح. أنا بدي أشكرك على هالتوضيح دكتور جوزيف حلو، وبدي أقولك أنه الإعلام إلى جانبكم لأنه كتير مهم يكون
1: أكيد.
0: في حملات توعية لننشر هالثقافة، ثقافة وهب الأعضاء، ويكون تكون المبادرة أنه لكل شخص منا يقوم هو يكون معه بطاقة متبرع. يعني ما ننطر بس الأهل يفكروا
1: 100%.
0: بس تصير حالة الوفاة، يعني تصير هذه بالمبادرة شخصية.
1: الله يهدي المال ويعطيكم الف عافية. اكيد انتم الاساس بنشر التوعيه والثقافه بين المجتمع اللبناني. يعطيكم الف عافية.
0: شكرا لك مستشار وزير الصحه للشؤون الصحيه والاستشفائيه دكتور جوزيف حلو.
1: اهلا وسهلا.

يعني رغم كل هالأزمات بيضل في بوادر أمل، بوادر أمل بتخلينا نتمسك ونقول لا بعد فينا نكمل بهالبلد.

يلي بهمه يتابع حياة ميلانيا ترامب. أعلنت السيدة الأمريكية الأولى أنه في مسلسل وثائقي جديد عن سيرة حياتها رح يبصر النور السنة، ورح يكون المحتوى لهالمسلسل مختلف جذريا عن الفيلم الوثائقي السابق يلي نعمل عن حياتها. ومثل ما بنتذكر انه الفيلم يلي نعمل عن ميلانيا ترامب تعرض لانتقادات واسعة. شو رح يكون هيدا المسلسل؟ ميلانيا وصفته بانه كتير قريب للمحادثة الفردية الحميمة، احتوائه مواد جديدة، ورح يكون في إجابات على أسئلة كتير خاصة ما اطلع عليها الجمهور من قبل ورح يتفاجئوا فيها. فيلي بهمه يتعرف عليها أكتر، يلا في مسلسل جديد انطروه.

ونحن عنا مسلسلاتنا وعنا نجومنا يلي بنعشق انه نتابعهم. عنا نجمة عاشت بريق الدراما اللبنانية، عرفت النجومية وعرفت الشهرة بأجمل مراحل الفن اللبناني، ولكن كل هالبريق وكل هالشهرة ما أخذوا منا التواضع ولا العفوية ولا بعدوها عن الناس. الممثلة إلسي فرنيني يلي هي من أجمل الوجوه المحبوبة بالدراما، رح نستعيد معها اليوم شوية ذكريات، ذكريات زمن كانت فيه النجومية تصنع بالموهبة وبالعمل الشاق وبالحضور قبل ما تصنعها وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات وعدد الفولوورز. رح نسأل الممثلة إلسي فرنيني عن رأيها.

0: خطوه، بالعكس بده يختار العمل وتكون خطوه لقدام، يعني مش خطوه
1: لانه
0: لورا.
1: بتصير المسؤوليه اكبر باتجاه الخطوات يلي بدك تاخديها.
0: طبعا الجمهور ما بيرحم يا ندى.
1: صحيح، الجمهور ما بيرحم. وانت دايما معروف عنك انه بكل دور بتاخديه بتكوني درستي من كل النواحي ومن كل المقاربات.
0: الحقيقة من وقت ما بلشت يعني ندى من السبعينات، وانا يعني دغري بقرا النص، بيعرضوا علي عمل بقرا النص من اول 10 صفحات بعرف اذا انه خرجي او مش لإلي. هيدا احساس يعني مثل انتويشن عندي.
1: شي مرة ندمتي على دور ما أخدتيه وشفتيه رجعتي على الشاشة مع غير ممثلة وقلتي لا كان بيسوى أعمله؟
0: لا الحقيقة ما بندم على شيء أبدا، لأنه عندي هالإحساس يعني. بس أقرأ على الورق الكاركتر والمضمون بحس إنه لا مش أنا. عشان هيك ما بحسد حدا على الدور اللي أخده.
1: ولا ندمتي على دور كمان حسيتي على الورق مختلف عن على الشاشة؟ ما في دور حسيت يعني إنه لا يا ريت ما أخدته؟
0: أبدا أبدا أبدا حقيقة. أنا يلي رفضتهم ندى مش هيك هي يعني كبر حال أو شوفت حال، بس الحقيقة أنا حقيقية وصريحة مع حالي. بس أقرأ ما يعجبني المضمون وما يعجبني المكتوب خلاص، ما في مشكل يعني. لو كنت أخذي كل المسلسلات اللي انعرضت علي الحقيقة ساعتها كنت عملت ثروة.
1: أكيد. على كل حال أنت عملتي ثروة معنوية، ثروة من جمهور بحبك كتير وبيقدرك وبيعرف قيمتك.
0: هذا المهم. صحيح، هذا المهم يعني. هذا هي محبة الناس ومحب يعني
1: بس مع كل هالمحبة وكل هالنجومية يلي عشتيها وعشتيها بزمن كتير كانت صعبة إنه واحد يعمل نجم، بقيت إلسي متواضعة قريبة من الناس. هي بتبادر أحيانا، يعني منشوف هلأ الصبايا الجيل الجديد أو نجوم أو ممثلي، ما بدي أقول نجوم، يعني بعتذر على التعبير، هيك فجأة بتكبر الخس براسهم وصار بدك تتقدري تتواصلي معهم. يعني يمكن بدك تقطعي على كذا مدير أعمال. قطع الخط.

0: I'm the smile, you know?
1: ما
0: بعرف شو عم بيصير معنا اليوم. شوي هيك الأعطال التقنية بتعرفي بهالبلد, انترنت مش زابطة, تليفونات صعبة. يلا مش مشكلة, منرجع منكمل حديثنا. كنت عم بحكي بموضوع تواضعك يلي كتير لافت, ما بعرف إذا سمعتيني قبل ما ينقطع الخط, وعم قول إنه رغم كل هالنجومية يلي عشتيها وبهالزمن يلي كان واحد ينحت بالصخر تيعمل نجم, حفظتي على هالتواضع. بينما اليوم منشوف ممثلات صبايا بعضهم ببدايات طريقهم, ولكن عم نشوفهم عايشين نجوميتهم بغرور. شو كيف بتفسري هالتواضع يلي انت بقيتي فيه

0: أو هالكاركتير يلي قريبة من الناس بقيتي، ليه ما انغريتي هيك من الآخر؟
1: ليه ما انغريت؟ لأنه الحقيقة أنا ربيانة بجو عائلي ما في مجال، يعني في بساطة، في حب، في أخلاق. فيعني ما في شيء بالذات البيت بهمك أكثر من أنت عائلتك ونشأتك، وحتى المدرسة اللي كنت فيها اللي هي السيتي آي اللي كمان كان عندها مبادئ دينية واجتماعية راقية. فكل المحيط تبعي يعني عشت هيك تأسست يعني، وهيك كاركتر تبعي.
0: بس بهيداك الزمن إلسي كانت نجمة إلى هيك حضور أقوى، كان إلى وهج أكبر إذا بدنا نقول، يعني كان ممكن تكوني عايشة النجومية بكل أمجادها. ما كان هيك هالقد في تواصل قريب بين الممثلين والناس، ما كان في لقاءات قريبة، ما كان في سوشيال ميديا. يعني كيف كان شعورك مثلا لما تلتقي بناس هيك وتحسي انه عم بيشوفوا إلسي وهيك، هيدي الاندهاش اذا بدنا نقول انبهار فيك؟ ما مرقت فيها قد ايه كنت تقطعي بهيك مناسبات؟
1: كنت أفرح أكيد، يعني إنه محبة الناس كتير مهمة، هاي ما فيك تفرضيها على حدا. يعني هيدي بتعطيكي الفرح الداخلي، إنه الناس بتوقفني على الطريق بتقلي بعدنا منتذكر مذكرات ممرضة، وبعدنا منتذكر وجه الضائع، وبصيروا يعدوا لك المسلسلات اللي هن تعلقوا فيهم وحبوني فيهم من خلالهم. وهيدا الشيء بيعطيني ساتسفاكشن وبنبسط. حلو، بس أكيد ما بتكبر يعني.
0: إلسي أنت
1: هلا المقاييس غير شكل، حقيقة غير شكل، صاروا تغني بدهم يعملوا إنه نجمة من أول عمل، ومثل ما عم بتقولي يعني مش عند الكل لا، في ناس بضل جريون على الأرض، بس في ناس تكبر الخس شوي براسهم
0: وتغير
1: يلعبوا هيك دور. تعرفي السوشيال ميديا
0: غيرت مفهوم النجومية، السوشيال ميديا يمكن.
1: ايه مزبوط، ما بقى فيها هيك البساطة او الاقتناع، يعني انه
0: برأيك
1: أهم بالحياة.
0: طب برأيك كل شخص مشهور اليوم هو نجم، او الشهرة شيء والنجومية شيء تاني؟
1: لا، ما في شك إنه كل اللي بيطلع على الشاشة وبيصير نجم، يعني بدأ مثابرة، بدأ حب يعني مطلق لها الهواية هاي أو لها العمل اللي عم بيأديه من كل قلبه، مش بس شوفوني. لا، هي مش قصة شوفوني،
0: قصة اسمعوني. صحيح.
1: تابعوني.
0: إلسي، أنت بلشتي بتلفزيون لبنان مذيعة، وانتقلتي للدراما، وكنت من أجمل الوجوه يلي حبوها اللبنانية وينطروها على الشاشة، من مذكرات ممرضة إلى إلى إلى ما بتخلص، يعني ما بنخلص عد، وكل عمل كان يبقى أجمل من التاني. أول شيء
1: الحمد لله.
0: قد ايه بعده بيعني لك تلفزيون لبنان؟ انا دائما هيك عندي ضعف على التلفزيون، بحب نشاركه بهيك نذكره دائما.
1: تلفزيون لبنان هو البايونير بكل البلدان العربيه.
0: صحيح،
1: حقيقه هيدا فخر لنا اللبنانيه، انه كيف هاللبناني على طول هو البايونير، هو اللي عنده مبادرة وعنده وهج سبحان الله بكل العالم. بس بدي أقول لك شغل، ماذا، أنا مبلشت تمثيل أنا وعمري 7 سنين.
0: قبل ما تبلشي موسيقى؟
1: كان عمري 7 سنين، يعني كنت بعدني بالثيرد إليمنتري. في معلمي بالمدرسة هيك مخها كمان هيك ذكية وفتحة ومعجقة وبتحب الفن، بتحب التعليم وكل شيء. هي من أول ما فتت أنا على المدرسة هي بتطلع فيها، أنا قاعدة بالزاوية كنت خجولة شوي، بتطلع فيي بتقلي بتعرف تمثلي؟ طلعت فيها أنا مثل الجذبة، يعني مش عم تشوف شو تمثيل، عم شوف تمثيل، أرجع نشوف تمثيل. إحنا شوي أهلي هيك متعصبين، يعني أفلام مصرية وكذا
0: كان التمثيل عايز كان شي عايز،
1: خاصة بعض الأفلام اللي فيها هيك خليعة وطحنك وإشياء بلا طعمة، كان في كنترول يعني على شو منحضر. anyway، فهي سبحان الله يلي بلشنا ببرامج الأطفال مع قبل مع ماما عفاف بتلفزيون لبنان الأساس، وبعدين مع صديقة جينان كفيت صار عمري 14 سنة. آخر تمثيلية عملتها كان عمري 14، وهون أهلي قالوا لي خلاص هيك أنت يمكن حبيتي هالشي بس هلأ خلاص بدك تهتمي بدرسك بشهادتك وشيل التمثيل من راسك، وهيك صار. لحتى بتلفزيون لبنان هن فايقين على وجهي وفايقين على الأعمال يعني اللي مثلتها، لو كانت ببرامج الأطفال بس كانت حقيقة تعليم، وهن اللي طلبوا مني إنه شوفهم أخذ موعد وشوفهم بالشركة لحتى نشتغل الدراما سوا. هون أهلي أكيد مانعوا، بس بعدين عرضوا علي إنه أكون مذيعة ربط فقرات، بما إنه أهلي ما بدهم مش قبلين إنه كفي كممثلة، وهيك صارت
0: بلشت
1: الرحلة هاي بأول السبعينات حقيقة.
0: ست ألسي بدنا نتوقف للحظات، خليكي معنا تنسمع أسعار المحروقات. بتعرفي اللبنانية كل يوم بيوم وصرنا بورصة، بدنا نسمع شو الأسعار اليوم.
2: صبحية ندى.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جامبون حبش البوزو لوقية $1.95، جبنة إدام كافال لوقية $1.95.
4: تبرد
5: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورت
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورت
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 6/10/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب1,825,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب1,843,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الإلية 20 لتر ب1,692,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,383,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
5: صبحية ندى.
6: ومنرجع للقائنا مع الممثلة إلسي فرنيني. مدام إلسي، كنا عم نحكي عن الدراما، وصلنا أنه أنت فتت على تلفزيون، بدنا نحكي شوي عن خصوصية الدراما قد ايه تغيرت. يعني كنا نحضر مسلسل نتابع بطل مين النجم يلي نحس أنه هو اللي بيجذب لمسلسل بدنا نتابعه. قد ايه اليوم تغيرت المعادلة وقد ايه صارت الأولوية يمكن أكتر لضخامة الإنتاج؟
7: صحيح.
6: طب برأيك يعني هل صحيح نجاح المسلسل لازم يكون مرتبط بإنتاجه أو بقوة الشخصية، بقوة المسلسل، بقوة القصة؟
7: أهم شيء بالبداية. ما في شك، أهم شيء القصة، أهم شيء معالجة النص، أين اللي بيشد المشاهد يعني أولا قبل ما يشده الممثل. صار في كتير عنف بالأعمال الدرامية. هيدا يعني حتى عم بيعرضوا هالأعمال يعني بفترة فيها هي فترة الصيام، فترة
6: رمضان.
7: رمضان فكتير كتير عم بيزيدوا بالإجرام وبالما في ما في مسلسل بيخلى من
6: عنف، تعنيف،
7: واس وعنف وتعنيف مثل ما عم تقولي exactly. هيدي شيء مزعج.
6: بتشوفي انه صارت يعني بعيدة عن واقع المجتمع، يعني ما بتعكس صورة المجتمع اللبناني، لان عادة الدراما هي مرآة مجتمعاتها. فقدي بتشوفي الدراما اللبنانية عم تبعد عن واقع المجتمع اللبناني؟
7: عم تبعد أكيد، لأنه مش هيدا الموجود على الأرض. بصير فيه من وقت لوقت أكيد بنسمع حدا قتل حدا، في طار، في غيري، في عم بيتخانقوا على عقار مثلا. بس مثل ما عم بيصير بالمسلسلات يعني جهنم مفتوحة، كله عم بقوس على كله، كله عم بخون كله، لا مش هيدي القيم اللي مفروض تكون بمجتمعاتنا.
6: طب برأيك التوجه للفضائيات العربية هو يلي فرض على الكاتب أو على المنتج أنه يغير بنوع القصص والشخصيات يلي عم بيقدمها، يمكن تيتوجه لسوق أكبر؟
7: هلا ما في شك، كل منتج بده يعمل مصلحته. وين مصلحته؟ هلا هيدي البدعة يعني صارت درجة انه في بكل المسلسلات صار في عنف، يعني بده يمشي مع الخط يعني.
6: طيب
7: مدام، مع الدارج.
6: الدراما اليوم بتشوفيها بخير؟ الدراما اللبنانية
7: في أعمال، في أعمال حقيقة يعني أكيد أكيد بخير، أكيد بخير، وفي أعمال أقل مستوى. هيدي هون بده يكون واحد تشوزي، يعني هو بده يختار شو يحضر شو ما يحضر، يعني دغري من أول مشهد تعرف إذا هالعمل معمول في ركائز متينة للدراما اللبنانية أو مش كل هالقد. فهون المشاهد، يعني المشاهد هي مش بس قصة إنه تفتح التلفزيون تتسلي وشو مع عطيوكي بتقولي أوه يلا عم نتسلى، لا بده يكون الواحد كمان هو تشوزي، يعرف يختار يعني، ويعرف ما يضيع وقته على أي شيء
6: وما ينفرض عليه أعمال منه مقتنع فيها. بس كمان في نقطة،
7: ما حدا بيقدر يفرض فيها حدا، لأنه في عندك النتفليكس، في عندك شاهد،
6: المنصات
7: دغري يلا زاب
6: بتروحي على المنصات. صحيح. قبل ما اختم معك إلسي فرنيني، برأيك الدراما اللبنانية تترجع هيك تستعيد قوتها لشو هي بحاجة؟ يعني مش ناقصها دعم رسمي، مش ناقصها كمان التزام من المحطات اللبنانية، يكون في التزام بالإنتاج اللبناني أكتر؟
7: يعني الحقيقة بحاجة أكيد لا، والحمد لله الحمد لله، يعني الأعمال اللي عم ينشوها إيجل فيلمز فيها بادجت كتير قوية، وصباح شركة صباح عزي الله يرحم مدامته، يعني حقيقة
6: الله يرحمها
7: عصبية وسئيلة هالضربة يعني.
6: صحيح.
7: بس هالشركات نشوف حالنا فيها، يعني نحن اللبنانية انه عنا انتاج، لا ارتفع كتير مستوى الانتاج بلبنان عن قبل
6: ان شاء الله.
7: ليه؟ لانه في مصاري وفي بيع لبرا، يعني عم بينبيع المسلسل اللبناني او مش بس لبناني، يعني طبعا في هالخليط بين يمكن مصري بين سوري، بس المهم انه المنتجين اللبنانيه وبنشوف حالنا فيهم، والنصوص يعني عم بتكون جيده
6: ان شاء الله. نحن الوقت بهمنا ست إلسي، الحكي معك يعني بده حلقات، لانه في كتير قصص كنت حابه بعد احكي فيها، ونحكي كمان عن عائلتك الفنيه الحلوه. تحيه لزوجك استاذ جورج شلهوب، وتحيه لابنك الممثل يورجو شلهوب. بدي اشكرك مدام إلسي، وبدي اقول انه انا كتير منبسط انه ست إلسي بتابعنا يوميا، بتابع برامجنا وبتابع برامج صوت كل لبنان وبتابعني، وبحب الواتساب يلي هيك بسمعه منك بعد الحلقه، وبدي اقول لك انه جمهورك بحبك كتير وكتير مشتاق لك. ان شاء الله بنرجع بنشوفك قريبا على الشاشه
7: ان شاء الله يا رب.
6: شكرا لك، شكرا لك،
7: بحبك كثير ندى،
6: ونحن بنحبك،
7: وفكرة البرنامج حلوة كثير وفيها تنوع، وحقيقة يعني إلا إذا كان عندي ظرف خاص بدي أظهر بكير، بس أكثر أغلب الأيام أنا معكم على الهواء،
6: وأنا كثير منبسط إنه حضرتك عم بتتابعينا كثير كتير كتير كمان كتير بنبسط وقت اللي بسمع هيك الشهادة اللي بتحكيها فينا. شكرا لك مدام إلسي فرنيني،
7: هذه الحقيقة.
6: ومستمعينا لهون بتنتهي صبحيتنا لليوم، بدي اعتذر من كل يلي بعتوا واتسابات، كان في عطل، هلا تمش الحال، يلا بنرجع بنسمعكم بكرة.
8: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا common.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.
4: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبرمان بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كورن فليكس كيلوكس 470 جرام بدولارين و40 سنت، عصير ماكاو 180 ملي ب25 سنت.

0: التراث نعر امتلت بلدي اصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولد تعبولد
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: طابت أوقاتكم. موجز 10:15 من صوت كل لبنان. ذكرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوي أنه منذ هجوم 7 تشرين الأول 2023 استهدف الجيش الإسرائيلي نحو 100,000 هدف، حيث تم استهداف 65,000 في قطاع غزة و 28,000 في لبنان وسوريا و 4,500 في إيران و 80,000 في اليمن. أشارت صحيفة يدعوت أحرنوت إلى أنه بعد 3 سنوات من اندلاع أطول حملة عسكرية في تاريخ البلاد لم يعد الجيش الإسرائيلي هو نفسه اليوم، لكنها لفتت إلى أن أطول حرب في تاريخ الدولة لم تحسم أمرا ضد أي منظومة إرهابية، فحركة حماس في الجنوب وحزب الله في الشمال ما زالا صامدين وعلى أقدامهما وقادرين على إنتاج تهديدات ضد إسرائيل. شدد النائب نديم جميل على أن لبنان لم يعد يحتمل أي حرب جديدة، ويجب ألا يكون ساحة للصراعات الآخرين أو لحروب إسناد بعيدة كل البعد من مصلحة لبنان وشعبه. وفي منشور على إكس أضاف: 7 أكتوبر سيبقى درسا للتاريخ وللمستقبل، أما ما يعنينا اليوم فهو بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها ودعم المفاوضات مع إسرائيل للوصول إلى حل نهائي. كتب النائب جورج عدوان عبر منصة إكس: في ظل الأزمة المعيشية الخانقة لن تقبل القوات أن تقف متفرجة فيما تستطيع الحكومة تخفيف الأعباء عن الناس فورا. وسأل: لماذا لا تحصل من مؤسسات الدولة متأخرات الكهرباء بدل تحميلها للمواطن؟ لماذا لا تعتمد سلما متحركا للتعرفة وتزيد ساعات التغذية؟ كل ساعة إضافية توفر 250 مليون دولار سنويا على جيوب اللبنانيين. لماذا الإصرار على رسم 300,000 ليرة بعدما تضاعفت أسعار المحروقات؟ ولماذا لا تتحمل الدولة كلفة الإعفاءات التي أقرتها للجنوب وبلغت قيمتها 70 مليون دولار بدل تحميلها للمواطنين؟ وأكد عدوان أن الكهرباء خدمة وليست ضريبة، ولا يجوز سد عجز الدولة من جيوب الناس والمودعين. أضاف: صرخة وزير الطاقة محقة، وعلى الحكومة وتحديدا وزير المال أن تجيب سريعا وتتحمل مسؤولياتها، مشددا على أن الأولوية لتخفيف وجع الناس لا لزيادة أعبائهم. بسبب أعمال حفر على جسر سليم إسلام، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي منع مرور السير على خط الالتفاف عند آخر شارع الجارودي للسير المتجه من طلعة مطاحن لبنان باتجاه نزلة سليم إسلام، كما سيمنع مرور السير على خط الالتفاف للسير القادم من بنك لبنان والمهجر باتجاه كنيسة مرلياس، وذلك من اليوم وحتى 10 من الجاري.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس ب $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان لمزيد من المعلومات. زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: نهرمو السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بوري تع بوري تع.
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بوري تع بوري تع.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
2: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل تقديم الموجز من صوت كل لبنان. أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو أنه سيزور إسرائيل اليوم بمناسبة إحياء ذكرى هجوم 7 من تشرين الأول 2023 الذي شنته حركة حماس على إسرائيل. وكتب بارو عبر منصة إكس: أنا موجود اليوم في إسرائيل لتكريم الضحايا، ففي ذلك اليوم ارتكبت حماس أسوأ مجزرة معادية للسامية منذ المحرقة، والتي حصدت بين ضحاياها 51 مواطنا فرنسيا. وأضاف في رسالته التي أرفقها بقائمة أسماء الضحايا: لن ننساهم أبدا، ولن يمحو أي شيء ملامحهم أو أسماءهم. في الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى، قالت حماس: هذه العملية محطة تاريخية في مشروعنا النضالي، والمقاومة حق المشروع حتى إقامة الدولة وعاصمتها القدس، مؤكدة التزامها بتنفيذ ما ترتب عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وحرصها مع الوسطى على إنجاحه. أفادت إدعاءات أحرنوت باعتقال شخصين أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في احتجاجات للمطالبة بالتحقيق في أحداث 7 من تشرين الأول. وفي الذكرى ذاتها، قتل فلسطينيان اليوم أحدهما متطوع في الدفاع المدني إثر غارة إسرائيلية في شمال قطاع غزة. موجز 10:15 قدمناه من صوت كل لبنان.

0: انا متأمل.
1: انا كده بتصير
2: انا لبنان طلقت فضي.
3: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: بدكن اعلي نسيب بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تب

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة متلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.

0: خايف؟
1: ليش خايف؟
0: انت خايف انه راح افتح قلبي كل شوي؟
1: انت فتح قلبك وانا راح افتح قلبي اكثر.
0: يما
1: رقيقة
0: حنون
1: فاحمة اكبر من عمرها.
0: انا نور من العراق وانا يوم هنا موجودة يا بابا.
1: وياكم حيدر ابو مريم.
0: حابة افتح قلبي بابا. نجوبتي راح فاجأ.
1: احاول اعرف ما في داخل قلب بنتي.
0: خايفة شوي من وجبة بابا كل شوي من الاسئلة.
1: جعفر راح يخبطها خبط بينا.
0: أريد أشوف شكيت راح يكون صريح اليوم هنا.
1: رسالتي هي ظل صديقتي وحبيبتي وبنتي.
0: بابا تعال ساعدني.
1: الله يستر.
2: أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا وسهلا.
2: كيفكم؟
1: الحمد لله.
2: كله بخير؟
0: كله بخير. كله بخير. الحمد لله.
2: جاهزين تفتحوا لوبكم لبعض؟
0: نعم. أنا جاهزة.
2: جاهزة؟
1: متأكدة؟
0: ماذا تفرق في التربية بيني وبين أخي؟
1: أكيد أكيد تربية البنت تختلف عن تربية الشاب، والشاب يكون متعب أكثر بالنسبة لي يعني، لأن الشاب كثير خروجاته يعني من البيت. لا بناتي الحمد لله وشكرا مأمن مأمن يعني ما متعباتني.
2: وين بتفرق؟
1: أفرق يعني الشاب ممكن يحتاج لشوية قوة أكثر،
2: بس بالتربية مثلاً ممكن خيك يرجع مأخر هي ما ترجع مأخرة؟
1: أكيد أكيد، لأن يعني هو شاب يعني ما ينخاف عليه ما ينخاف عليه، بس البنت لا ينخاف عليها.
2: شرحي هالجملة أكثر.
1: من تعوفة بالليل هو شاب يعني شو اللي يصير له، وما شاء الله يعني عندي وأنا ولد واحد محمد، وأكيد تحت المراقبة يعني حد ساعة معينة ويجي البيت يعني 10:30 ورا 10:30 لا يصير حساب عليه. بس البنت يعني هسه نوره البارحة جتي بالعشرة بالليل، بس أنا أعرف شون جتي ويا من جتي وشو وقت خلصت شغل وشو وقت خلصت الميتينج مالته، فهذا الموضوع يعني مسيطر عليه.
2: نوره بيفرق وقال أمثلة عملية. بيزعجك هذا الأمر بعض الأحيان؟
0: صراحة لا ما يزعجني، ما حطتها أصلاً ببالي يعني ما مفكرة بهذا الموضوع هواية.
1: مو هي تعرف أنا الشيء الصحيح دا أسوي يعني مو أفرق مثلاً بغير أمور.
0: أنا عرفت إنه وين تريد توصل. يعني من ناحية الحب وهاي شغلة أول ما يفرق.
2: أنت ما بيزعجك هذا الأمر إنه أنت إنه ليه لخي إيه ليه لا إلي لأ؟
0: لا ما يزعجني.
2: لأنه هيك تربيتي.
0: إيه هو.
2: بس لما بتحكي مثلاً مع صديقاتك الألمان أو صديقاتك كمان من جنسيات مختلفة وبتشوف إنه ما في هذا الفرق بيناتهم، ما بتقولي ليه أنا هيك؟
0: لا لا لا.
1: تربية الأولاد. أوروبا كأنما أنت لازم جمرة يعني بيدك تحاول تحافظ عليها هاي الجمرة، يعني إذا تلزمتها حيل راح تحرق إيديك، وإذا أفتها راح تحرق لك الأول والتالي مثل ما يقولون. فتربية الأولاد كثير كثير صعبة، يعني الحكومة مطيتهم أكثر صلاحية، يعني الولد ما تقدر تضربه، البنت ما تقدر تسوي لها شيء، ولهذا السبب شفنا كثير عوائل هنا انفلتت راحت خربت.
2: عندك خوف من هذا الأمر؟
1: نعم نعم، بس الحمد لله وشكر مرحلة الخوف عبرناها. هذا الموضوع يجوز قبل 10 سنوات إيه يعني أول سنتين ثلاثة كنا نخاف، لأن أقل خطأ يوقع به أحد من الأولاد
0: جديد.
1: نعم أقل خطأ يوقع به أحد الأولاد فراح يدمر العائلة كلها، يعني هذا اللي إحنا كنا نخاف منه، والحمد لله وشكر عرفنا شلون نعبر المرحلة.
2: أوكي.
1: شنو الشيء اللي تتمنين أني أتعلمه من عندك؟
0: من عندي؟
1: إيه. يعني أنت شوفي نفسك أحسن من عندي بهذا الشيء.
0: أوه هاي صعبة. هاي صعبة.
1: عادي افتحي قلبك.
2: افتحي قلبك.
0: شلون أقول إن أبوي يشتخس دائماً متوتر متوتر.
2: متوتر.
0: دائماً متوتر بسبب الشغل. فأتمنى من عندك أتمنى تعوف الشغل شوي على جهة ها وتفكر بنفسك. ها طلعت تونس تعوف الشغل تخلي لك وقت بس للشغل.
1: هو وقت الشغل
0: لا مو انت مسوي كل وقتك بس للشغل
1: بحسب شغلنا يعني احنا يتطلب يعني لازم
0: هذا السبب يعني هذا الشيء اتمناه من كل قلبي انه تخصص وقت بس للشغل وتخصص وقت بس لنفسك وإلنا.
2: كيف بيأثر هذا لما تكونوا ظاهرين بالحياة اليومية مرات بتقولي يا ريت موجود؟
1: يأثر
0: يخرب المود، مثلا من واحد مثلا مندمج بموضوع ها ودي يسولف اوكي راح نسوي هاي راح نروح ناكل هناك، يجي اتصال لازم نرجع نخلص بابا الاتصال نرجع لعيد الموضوع بكليته. فا
2: مدرك لهذا الامر انت؟
1: اي
0: ما يعرف.
1: وأعرف مقصر بهذا الشيء.
0: لا مقصر، أدري مقصر.
1: بس يعني شو تسوي؟ وإحنا قلنا نفتح قلبنا، بس أكو مرحلة لازم واحد يعبرها. تعرف إحنا جدد هنا بألمانيا ولازم واحد يكون نفسه.
0: أنت راح تقبل تزوج بالشخص من ديانة أخرى غير الإسلام مسلم يعني؟
1: حكم إحنا يعني إسلام فلازم تكونين نفس الدين. لأن يعني هذا الشيء شرع الله، يعني إحنا ما نقدر نخالف شرع الله. ولا ما عندي مشكلة ويا أي شخص يجيها، بس يكون هو يعني مسلم.
2: يعني أنت اليوم إذا حبيتي واحد غير مسلم ممكن تحصل؟
0: نحاول إنه نلقى شخص مسلم. هذا الشيء يعني هذا الشيء أنا أريده. يا حتى إنه يكون تفاهم همينة.
2: طيب لما أختك تزوجت حدا ألماني وفاء الدغري؟
1: قبل، لا قبلها بست أشهر هو صار مسلم.
2: اعتنق الإسلام.
1: اعتنق الإسلام قبل ما يتزوج مريم.
2: وهذا كان شرط لإلك؟
1: ما كان شرط، هو صار مسلم وصار صديق للعائلة بسبب منشور على إنستغرام. هو كان دا يبحث عن الدين الإسلامي، ويعني شون كان هو يعني دا يريد يدخل للدين الإسلامي، مو بسببي يعني، حتى أكون واضح يعني أمام الناس، مو بسببي.
2: لا لا مفهوم، هي القصة هو تغير اعتنق الإسلام وبعدين حب بنتك.
1: شنو المواضيع اللي أنت تفضلين السوالفين بيها وياي وما تحكين بيها ويا أمك؟ خلينا نحكيها بالعراقي.
0: أحاول إنه هاي الشغلات اللي أعرف فيها إنه راح تخليها عصبية جوية ما أحكيها.
2: مثل شو؟
0: والله ما أدري.
1: ترى
2: لا بدك تدري اليوم. حدد هلا كله ما أدري، بدك تدري.
0: زين أنت ساعدني، أنت تعرف.
1: أنا مش المواضيع.
2: طب أسألك سؤال غير، شو الأشياء اللي بتحكيها مع أمك ما بتحكيها مع بيك؟
0: إن شاء الله تكون خاصة أكثر.
2: مثل شو؟
0: شو مثل شو شنو؟ يعني شغلات خاصة مثلاً إنه تخص البنات ما أحكيها ويا أبوي، ما أقدر أحكيني أبوي ما راح يقدر يفتهمها.
2: أنا عجبتي بشاب بالمدرسة.
0: إيه.
2: ممكن تيجي تقولي له بابا في شخص عجبني.
0: شو طبيعي أول شيء أمي. أمي هي تطيني يعني. إذا تطيني green light green light، إذا تطيني red light لا.
2: طب وبيك شو بيعطيك بأي light؟
0: لا أبوي يحاول إنه شلون أقول لك إنه يوازن الموضوع، ما يحاول لا يأخذ بطريقة عصبية ولا يأخذ بطريقة إنه لا.
2: هل حصل الموقف إنك جيت وقالت لك حبيت أو انعجبت أو حدا عجب فيه؟
1: لحد الآن لا.
0: حالياً لا، حالياً بس
2: ما خبرتي ولا بعد ما حصل؟
0: لا بعد ما حصل، بعد ما حصل. فإذا حصل وصار رح أرجع أعطيكم خبر.
2: أيوة يعني.
0: وأقولكم ها إذا حصل شلون ردت فعل بابا؟ حتى صحيح أقول لك جعفر ليش ويش صار؟
2: بعد ما خبرت أمك عن الموضوع كمان. هو طبعاً شيء خاص جداً، بس بعد ما قلتي لها لأمك إنه والله في حدا.
0: شو يسوي؟ لا ماكو.
2: أوكي ماكو.
0: لا
2: ماكو. أوكي السؤال الثاني.
1: يلا.
0: لماذا قد تشعر إن حريتي تهديد وليست فرصة أثبت بها نفسي؟ عندك شعور بهذا الشيء؟
1: بعض المرات.
0: إيه؟ ليش؟ شو؟
1: بعض المرات يعني كل إنسان يعني كل أب يخاف على بنته.
0: بس مو تهديد.
1: أخاف من الصديقات، مو أخاف من أدها. أخاف تجي صديقة تخرب اللي أنا تعبت عليه سنين. هذا اللي.
2: شو اللي بخافك بالضبط؟
1: هذا اللي يعتبره تهديد. يعني نفس الأمور اللي قلنا عليها مثلاً. يعني أكو كثير بنات تتمرد على أهلها، تطلع ما تحب أحد يحاسبها، تسوي أمور يعني مو مال عمرها، يعني حتى المزوجات ما يسووها، حتى المخدرات والشرب وهاي الأمور كلها. فأنا أخاف من هاي الأمور، أحاول يعني هذا يكون تهديد إلي. يعني
2: اللي ما بتقول أنا عارف بنتي شو جاي ولو شو ما راحت وين ما كانت أنا واثق فيها.
1: أنا قلت لك واثق من أدها وأعرف أني ما عندها أحد، بس تقول ليش حريتي تهديد بالنسبة لي؟ هذا اللي تهديد اللي أخاف من عنده.
2: لإلك بتلاحظي إنه بعض الأحيان نكون الآن
0: يكون عندنا مرات كل شوية شغل، فإنه بين ما خلص شغل بابا يقول أنا جاي انتظرش برا إنه يجي ياخذني، فأعرف أنا بهاي اللحظة إنه هو أوكي قلقان عليه وخايف.
2: وهلأ طلبنا من نور ومن حيدر يجيبوا صورة بتعبر شيء بيعني لكم انتو شخصيا.
0: اوكي أبلش أني؟ شوف الصورة هاي، ما أعرف إذا مبينة واضحة يمك.
2: ليه تعني لك هاي الصورة؟
0: لأن هاي كان بعد معاناة، إنه جبت قطة بالبيت بعد ما وافقت ماما ووافق بابا، كان لازم نسوي له عملية.
1: عملية تعقيم يعني؟
0: إيه عملية تعقيم إنه سوينا له، هو كان كلش متأذي، وكان لازم ننتبه عليه إنه ما يسوي حركات خاصة حتى ما يأذي نفسه أو تنفتح العملية هاي. فبابا ظل سهران وياه تقريبا للفجر حتى إنه ما يتأذى. هو كان بالبداية مو كلش قريبين من بعض، بس والله بعد هذا اليوم هيك حسوم.
2: أوكي. وأنت الصورة؟
0: ليش هاي الصورة؟
1: هاي الصورة أحس بيها أنت كنتي كلش يعني متونسة ومرتاحة، فأحبها هاي كلش.
0: يعني
1: أشوفك.
0: هاي
1: كانت يعني سعادة يعني سعادتي من سعادتكم، فمن أشوفك أنت سعيدة أنا أرتاح وأكون سعيد. شنو الشغلات اللي أنا أسويها وتجرحك؟
0: من أحكيك بموضوع وأنت تكون ما مركز وياي، وهذا الشيء دائما يصير. نحكي بموضوع ثاني، أوكي نسوي هاي هاي، أوكي أوكي، يقول لي هو إيه، يقول لي من أحكي يعني، بس وراء من نرجع أفتح موضوع وياه وراء خمس دقائق يقول لي شنو؟ ما أتذكر شنو حكيتي
1: أنت. شوفي بابا، يعني هو أنت تحكي نقطع كلامك بخير، بس حتى توصل لك الفكرة. كل أب تشوفوه يعني هو جوز مبتسم وياكم، جوز فرحان، يحاول يخلي جو البيت سعيد، بس هو ما تدرون ايش قد بقلبه هموم اكو، ايش قد اكو تفكير بباله. يجوز بلحظه اللي انت كنتي تريدين تحكين وياي انا 100 فكره بعقلي، يعني 100 فكره. تعرفين الدنيا هاي تعب، احنا جبناها يعني من عمرنا 16 سنه نشتغل ولحد الان، وتعبنا كثير وشفنا كل شيء. فكل اب عراقي لا تصدق قلبه فارغ، مستحيل مستحيل. انا احكي هسه نيابه عن كل اباء العراقيين، كل أب عراقي محمل بقلبه هموم وآلام ما شايلها بشر ولا ما عندي شيء. زين، هو بس مجرد التفكير بيكم أنتم حتى نوصلكم، حتى
0: شنو احنا مشكلة طلعنا واني ما أدري. لا ما
1: لا هو هذا واقع يعني.
2: قد بتشتاق لأمك وبيك أنت؟
1: أنا والدي انطاق عمره قبل تقريبا راح يصير لسنة، جزوية عرض الحلقة يصير سنة وشوية، وظلت حصرة بقلبي، لأن كان زعلان من عندي بوقتها. ف يعني مواضيع طويلة بصراحة.
2: كنتوا ما تحكوا مع بعض؟
1: لا آخر فترة يعني، آخر فترة إيه. وهو يعني من تمرض وتوفى بسرعة بسرعة يعني، ما بس قالوا والد تخربط ورا ساعتين توفى، يعني ما لحقت حتى أروح للعراق. يعني هالمسألة، لو تعرف أنت قانون اللجوء هنا، إحنا بلد يعني لازم نحترم قوانينه ونحترم.
2: ليه عم بسألك هذا السؤال؟ لأنه حاسس أنتوا عم تحكي معه في غصة. نعم. يعني عندك في غصة. نعم. عندك. نعم. في غصة البي.
1: جعفر وين وديتنا؟ وين جبتنا؟ وين يعني أنت الصاعد ال الغصة هاي كبيرة كبيرة صراحة.
2: هل عم تعطي كتير لأولادك يلي أنت فقدته كمان من والدك؟
1: نعم، أحاول أعوض اللي أنا ما حصلته.
2: شو اللي ما حصلته؟
0: درت المواضيع على ما مرجع علي،
1: فريتها كلها فريتها.
0: جعفر
1: على العموم يعني بس أقدر أقول لك بالمختصر، أنا عشت طفولة مو مثل طفولتهم بين أب وأم، بحكم طلاق والدتي ويا والدي، واللي شفناه يعني فخلى أثر بي كثير.
2: قدي بتلاحظي هذا الأمر ببيك أو ما لاحظتي لحد؟
0: لا لاحظة أكيد.
2: كيف؟
0: يعني دائما نلاحظ هذا الشيء من يكون وحدة، مثلا ما مرات أنا أرجع من الشغل أشوفها وحدة وأقول هول، مبين علي إنه مقهور وضايج، بس أنا ما أحب أفتح وياها المواضيع، لأن إنه إذا أشوفها مقهور ما أريد إنه أفتح الموضوع أكثر وأخليه ينقهر أكثر.
2: لما بتسمعي طفولته تحديات اللي كان عنده إياها،
0: صراحة يعني سمعتهم من يعني أكثر شيء من كبرت سمعتهم من جدتي بيبيتي هنا ألمانيا ستي.
2: حكيت
0: احنا نقول بيبي. حكيت لي كل شيء، ف يعني صدق بهذا اليوم قمت وجهي يعني كنا ناكل وقتها، فحكيت لي انه شلون كان طفوله بابا وكان ما موجود. ف
1: هاي ما ادري بها انا.
0: بيبي تدري.
2: شو اللي اكثر شيء اثر فيك هي وعم تحكيك؟ هي عم تحكيك ستك.
0: لاحظت انه ما كان هو عايش اللي احنا يعني احنا هسه بالنسبه له عايشين بلوكسوس، بالنسبه اللي هو كان عايشه الحنان والدفء اللي احنا جاي ناخذه بالعائله. احنا هذا عايشين، بس هو احس انه ابوي انه كان يستاهل يعيش اكثر من اللي احنا نعيشه ودا ناخذه من عندهم. أصبحت أب عندما كان عمرك 18 عاماً، لو الزمن رجع بك هل كنت غيرت رأي قرارك؟
1: لا، للمعلومة للتصحيح 17 سنة كان عمري.
0: من أصبحت أب؟
1: ايه. من صرت أب أي؟
2: لما كنت أب كان عمرك 18 ايه. سنة وأربعة أشهر.
1: شوف الموضوع للإيجابيات مالته اللي هو يعني شوف أولادي صاروا بطولي ويكبرون وياي ويعاونوني. يعني هسه إحنا يعني نورد مثلا تشتغل، يعني مو ولا معاونة مادية بس، وإنما هي كبرها هذا من تمشي وياي من يقولون هاي أختك مو بنتك، هاي حلوة. وإذا مريم نفس الشيء، يعني اثنينهم أنا ما عندي تفرقة، اثنينهم نفس الشيء. فهذا من الإيجابيات، كبروا.
0: زين لحظة أقاطعك بكلمة، مريم بالنسبة لك منو؟
1: مثل أمي. مثل أمي، أنا صح لأمي.
2: مريم لبنتك؟
0: إيه مريم همينة من العصبية هيجي، إنه ليش سوى هاي الشغلة؟ ليش تروح هيجي؟
1: حاسبني مثل أمي، وهي همينة تشبه أمي يعني نفس الشيء. إيه فأصح أنت أمي. على العموم، فهذا الموضوع اللي بيه إيجابيات، والموضوع اللي يعني إحنا نعتبره أقول سلبيات، كنت بعمر يعني مو أتمنى العقل اللي عندي هسه بوقت اللي أنا تزوجت بيه.
2: بس أنت بالنهاية هو زواج قاصر، وإذا بتشوف أنت موضوع أنه كطفل 18 سنة بتعتبر أنت طفل، شو الأشياء اللي بتشتقلها؟ لأن أنت بنفسك كنت ولد وصار عندك ولد.
1: اللي أفتقده يعني ما شبعت من طفولتي من أطلع ويا أصدقائي، لا إحنا كانت مسؤولية، وهو الزواج المبكر اللي صار بسبب شيء معين يعني، عرفت شلون؟
2: شو هو؟
1: اللي هو قلت لك يعني طلاق والدتي ووالدي، فأنا ظليت يعني لا أريد أروح يوم والدتي ولا أريد أروح يوم والدي.
2: زوجتك كانت أكبر منك بثلاث سنوات؟ زوجتك؟
1: لا لا، نفس العمر.
2: كمان كنت نانيت تكون
1: نفس العمر،
2: نانيت تكون تحت 18.
1: نعم نعم.
2: كيف لقلك هذا الموضوع لما بتسمعي؟
0: صعب، لأن إحنا ما نعيش بهذا، يعني ما نشوف هذا الشيء هواية بالوقت الحالي وين إحنا عايشين بألمانيا.
2: بس أنت رأيك لما بتسمعي اهلك تزوجوا بعمر كانوا قاصرين، شو بتفكري؟ بتقولي برفتوا؟ شو الراي اللي عندك اياه؟
0: انا ما أعيد هذا الموضوع، لان اثنيناتهم صغار، انه واحد يقدر يشوف بهذا العمر شغلات هوايه، يقدر يطلع يقدر يسافر. انا عن نفسي ما يعني ما كنت اتزوج بهذا العمر.
2: شو بتقولي اليوم؟ تحكيت اليوم بالعراق ما زال حتى اليوم بيتم هذا الزواج،
1: تموا بعد أكثر يعني.
2: في أصغر، في نعم. قوانين موجودة عم سمنا مناقشة عليها، نعم. إذا بعد عم يتم إجبار الفتاة تتزوج عمرها 12 أو 13 سنة،
1: صح.
2: وبعد الفتيان كمان، شو بتقول لأهل لما يشوفوا أن أولادهم بتزوجوا قاصر؟
1: خليهم يلعبون، خليهم يشبعون من طفولتهم، نجبرهم على شيء هم ما يردون، لأن هذا الشيء بعدين رح تتندمون عليه بيشعر راسكم. خليهم يلعبون بالشارع، خليهم قبالكم، شبعوا من عندهم.

0: عندي، فأنا أكيد لازم أنطي الإيجابي والسلبي.
1: الحنان أنت وعم تحكي، الحنان اللي أنت منعطاك لإلك تفقده اليوم.
0: نعم.
1: يلي بيك وإمك ما عطوك إياه وخلاك تتزوج، فبتحس أنت
0: اليوم مو معطوني يا باك وشي، يعني فقدنا يعني الجو العائلة. يعني أنت مثلا تقعد تجي تنام على حضن أمك، وبعدين تجي على حضن أبوك وتحرك بيناتهم، هاي القفشات اللي تصير يعني ماكو
1: ما عشت.
0: اي ماما بابا هيك يحكي عليك بابا، هاي ما عشناها. فاني هذا اللي انا دارد اوصل لهم اياه، اقول لهم عيشوا ارتاحوا، يعني لا تشوفون اللي احنا شفناه.
1: سمعيته قبل مره عم يحكي هيك؟
2: ما يحتاج اسمع، اعرف شنو القباني، اعرف انه هيك يفكر.
0: بس انا ما حاكيك،
2: انت ما حاكي يعني، بس انا اعرف
0: فاتح قلبي لو لا
2: لا لحد هسه احنا ما حاكيين مش مواضيع.
1: سؤال،
2: إذا قررت الطلاق يوما ما هل ستدعمني؟
0: شلون؟ من يطلق يعني؟
2: والله ما أدري، من أطلق منو؟
0: طلقي نفسي.
2: أطلق نفسي، تقبل ولا شو تقول؟
0: حسب الوضع، إذا شفتك أنت مظلومة أكيد كل أب هو لازم يحكم بالعدل.
2: تربيتك ما نظلم.
0: أنا هسه علاقتك تقولي؟
2: إيه.
0: من تصير مشكلة هي ودومينيك ويا من نطبق احنا
2: ويا دومينيك
0: أبد ما أنطبي، يعني حتى إذا هي على حق أقولها لا،
2: لأن نعرف مريم قوية.
0: مو موضوع قوية، لا أنت إذا قلتي صرتي وياها هجمتي بيتها، فإحنا لازم نكون ويا يعني زوج البنت حتى نحاول نكسبهم.
1: بس إذا هي إجت على البيت وقالت لك،
2: تخيل الوضع بابا، جيت انا على البيت،
1: هي جت على البيت مزوجه وجيت قالت لك انا بدي اتطلق حره.
0: غير اعرف الاسباب،
1: اعطيتك اسباب وانت ما اقتنعت
0: إذا
1: فيها.
0: اذا اسباب ما اقتنعت بها ما اقبل،
1: بس هي بدها.
0: اي بس انا احاول احكي وياها اصلحها وتعرف يعني.
1: بس انت اليوم عندك بالعراق في امثله عمليه عم تكون موجوده، انا شايفهم وحاطين موجودين بالمجتمع.
0: زين،
1: تيجي البنت عند بيها بتقول له انا بدي اتطلق، او عند امها، فبتجي إما بتقلها اتحملي وهذا زوجك وعيب وما يسوى،
0: المفروض هذا يصير.
1: اكزاكتلي. فهي بتروح بتكون هي مش مرتاحة معه، بس بتبقى معه كرمال أهلها. أنا هيدا هو خلفية السؤال اللي نحن حاطينه يعني. فهل أنت بتضحي بسعادة بنتك عشان ما تكون مطلقة؟
0: لا لا لا، ما ضحي بسعادتها، لا عندي سعادتها وراحتها فوق كل شيء.
1: طيب يعني إذا إجت قالت لك إنه أنا
0: بس بالحق، بالحق
1: شو معنى الحالة
0: إلها؟ الحق
1: إذا قالت يعني لك أنا ما بحبه، مش
0: يعني إذا شفت الزوج ما ظالمها وهي دا تريد بطرانة، يعني دا تريد تطلق، والله هاي سعادتي بطلاقي سعادتي، لا والله لا، هذا مو حق.
3: إيه سعادة بنتك بابا،
0: حتى إذا أنت على باطل لا ما أقبل،
2: إنه عقلي قال لي لا لا.
1: ليه لا؟
0: لأن هذا ظلم للشيء، ظلم إلي.
1: طب مش ظلم لبنتك؟
0: لا هي ما بدها. إذا عقلي ده يقول لي لا لا،
1: هي ما بدها
0: يا حبيبي يا جعفر.
1: هي ما بدها،
0: هي ما بدها
1: بغض النظر، هي ما عادش بدها، ما في سبب. اجت قالت لك بابا انا ابتداء من بكره بدي اتطلق، ما بدي اياه. قلت لها انت ليه؟ قالت لك ما في سبب، انا ما عادش حبه. اوكي
0: لا ما اقبل.
1: ليه
0: ما اقبل؟
1: طب ما اشرح لنا
0: ليه. قناعتي
2: ارجع لك، ارجع
1: لك، نحترم قناعتك بس بدنا نفهم قناعتك.
0: شوف حبيبي، اولا احنا بمجتمع عربي، مجتمع عربي وعندنا عادات وتقاليد ولازم نحترمها. فعاني من تجي بنتي والله على مزاجها تريد تعف رجلها، اولا راح يصير اسمها مطلقه، طبعا مع احترامي لكل المطلقات، يعني انا مو اقول فد شيء، بس نظره المجتمع العراقي او العربي بصوره عامه للمطلقه مع الاسف نظره مو حلوه. ثاني شيء الاطفال شنو ذنبهم؟
1: انت ذكرت المجتمع.
0: نعم.
1: صح.
0: نعم.
1: وذكرت انه المراه المطلقه ممكن يكون عليها يعني وصمه بالمجتمع،
0: وابغض الحلال الى الله هو الطلاق.
1: بس ما فكرت ساعتها ببنتك، انا هيدا اللي عم بسال عنه. انت فكرت بالمجتمع وشو بقول عنا، ما فكرت ببنتك. فممكن تكون بنتك تمرق بوجع وتقول انت تختار بين وجع بنتي وراحه بنتي ولا المجتمع.
0: بحس انت جاوبتني على السؤال نفسه. اذا بنتي حسيت بيها بوجع، مرت بوجع، لا انا راح ايدها على هذا الشيء.
1: ليه المجتمع ما زال عم يلعب دور؟ وانت عارف انه في حالات كثيره ممكن البنت تعاني وتكون مش مرتاحه، بس كرمال المجتمع وكرمال العائله وكرمال
0: المجتمع عشائري،

0: مع شعري صح، طلعنا لأوروبا وتحضرنا ويعني هواي أمور شفناها، بس تبقى عندنا أهلنا، عندنا عمامنا، عندنا خوالنا، لازم نحترم هذا الشيء ونتجاوزه.
1: بس هل بتحترموا على وجع؟ هل بتحترموا على ظلم؟ هل بتحترموا؟
0: لا، ما أنا قلت لك إذا شفتها مظلومة لا.
1: ليه بهمك نظرة المجتمع؟
0: تصير سمعة مو حلوة، يعني هاي البنية مطلقة.
1: أنت عارف بنتك شو بدك بالسمعة؟ لما بتشوفي بايك عم بفكر بهيدي الطريقة، شو تفكيرك أنت؟
2: يختلف شوي. أنا يعني ما أفكر هاي بالمجتمع. أوكي، أول شيء بالنسبة لي أهلي واللي بعدهم يجي، يعني ما أفكر بي صراحة.
1: الآن رح ننتقل لفقرة الرسم. نور رح ترسم صورة بتعبر فيها عن مشاعرها تجاه بيا، وحيدر رح يرسم لنور صورة بيعبر عن مشاعره وكيف بيشوف هو نور.
2: أوكي.
1: Ready؟
2: Yeah.

0: خلصتوا؟
1: يس. نعم.
0: طيب مين حابب يبلش ويعبر لعن الثاني شو هي الصورة؟
2: نورة اللي جيت تضحكين.
0: شو رسمتي لبيك؟
1: ما عليك بالرسمة، انت عليك بالمعنى بابا. رسمت أول شيء الصالة مالتنا. هاي آني، أنت، حمودي، عسل ومريم. دومينيك مرح حكت الرسمة وماما همينة. رسمت إنه قعدتنا إحنا من نكون سوا، من قاعدين نسولف ونضحك وملتمين كلياتنا، وشو إحنا كلياتنا نكون فرحانين.
0: وقديش مبسوط بيك بهالصورة.
2: وين وين لولو؟
1: لولو هذا حقت بزونتي.
0: سوب ساينتي.
1: ايه.
0: اوكي.
2: ايه.
1: خلنا نعتبر لولو خات لهنا، هي دائما تغسل يم بابا.
2: شلون حبوا اجواء العائلة يعني؟ اول شيء فكرت به هو جو العائلة. لان انا علمتهم على هذا الشيء. يعني.
0: مبسوطة.
2: طبعا.
0: فخور ها؟
2: اكيد.
0: هلا دورك.
1: فراشة؟
2: انت ارق من الفراشة. يعني شايف الفراشة من واحد يتزمن شلون يصير صبغها بايديه؟ فهي كلش رقيقة وحساسة الى ابعد الحدود. يعني فانت اعرف يعني او انت عرفي شلون انا اتعامل ويا الفراشة حتى ما اذيها.
1: شو كيوت. شكرا بابا.
2: دورك تكتبي لي رسالة.
1: اي.
2: على سبيل المثال. عن اي شيء تحبين تشكريني؟
1: ولا تبغى علي؟
2: يلا ما بقى راح ابغى على جعفر.
1: اشكرك لان تعبت ويانا يعني، ولان تعاني بسببنا هوايه، وده تضحي هوايه على مود، وضحيت بهواي شغلات انت وماما على مود تخلونا سعيدين. و ولا شيء تسوي.
2: بابا انتو روحي، انتو الشيء اللي طلعت من عنده بهاي الدنيا، انتو الاربعه يعني انتو اغلى شيء عندي.
1: انا اعرف اللي عانيتوا بيه بسببنا، واللي ضحيتوا بيه ضحيتوا باهلكم بعائلتكم كلها على مود احنا نجي هنا ونعيش يعني الحياه اللي انتو تريدون تعطونا اياها.
2: نعم.
1: انا واخواني يعني دائما نحكي بهذا الشيء ودائما نذكر هاي التضحيه.
2: تشوفين هذا الشيء يعني كان زين لكم لو باقي بالاربعه؟
1: اي اكيد زين لنا
2: كان، يعني مستقبلكم شوفوا أحسن.
1: أكيد.
2: الحمد لله وشكرا. هي رسالة الواحد لازم يوصلها. هل أكو مواقف يعني أو يوم شعرت بيها أنا كنت صارم جدا أو أكثر من اللازم؟
1: من كنت أسوي الفخ أبي ماتي إذا تخرج من المدرسة، هاي كانت أصعب فترة بحياتي كلياتها، أصعب فترة بحياتي. فإنه هنا يعني بنص الامتحانات وأحس إنه حالتي النفسية هي تدمرت بعد ما أقدر أكمل نص الامتحانات، وامتحان رياضيات بعد كان باقي لي، فقلت لهم خلاص بعد ما أروح المدرسة أريد أبطل ما أمتحن خلاص هاي أبطل. فأبوي كان ضد الموضوع، قال لي لا تكملين وما أعرف شنو وهاي.
2: عصبت أنا بوقتها،
1: قمت أبكي بوقتها همينة، وداني للمدرسة بس بابا كان ضد الموضوع وكنت أبكي همينة.
2: رادت تبطل يعني؟ بس أنا لما أكون وراها
1: بس إيه الحمد لله والشكر ما بطلت بسبب بابا، لأن شو اسمه نجحت الحمد لله والشكر، هذا كان حلمي. إذا جئت إليك وقلت أنني تعرضت للعنف المنزلي ماذا ستفعل؟
2: مين تعرضت للعنف؟ من أمك يعني؟
0: لا من إذا تزوجت.
2: لا العنف المنزلي إحنا ما نقبل به.
1: شو راح تسوي بابا؟ لا تخيل الموضوع مثلا أنا جيتك.
2: مو حسب الشخص. حسب الشخص اللي هو أنت متزوجته يعني.
1: شو حسب الشخص؟
2: أي عراقي نتعامل وياه بالعراقي.
1: لا خلينا نقول بابا نقول شخص.
2: نتعامل بالقانون.
1: نقول شخص إنه مو مو إلا ألماني ولا عراقي، شخص أنا جيتك. ها وشفت مثلا وجهي ازرق
2: سمعيني
1: يا فتت لك البيت
2: اذا عراقي نتعامل وياه نعطيه المقسوم بالعراقي.
0: شو المقصود؟
2: يعني مثل ما عنفها نعنفه اذا هو كان يعني على خطا، بس اذا الماني لا قانون موجود وتعرف انت كل
0: ليش
2: واحد
0: ليش. طب ما العنف بالعنف انت بتكون عامله
2: طبعا اذا هو عنفه،
0: بس في قانون للعراقي.
2: اعرف القانون يمشي بس احنا بدنا نحكيها بقولك بالعراقي نتعامل ويا عراقي، نروح نحكي وياه ونشوف اذا ما اذا كررها. لا والله
1: شنو اذا كررها يمد ايده علي وارجع له؟ شنو هاي؟ هاي اول مره تصير.
2: شلون؟
1: لا انا هاي ما اقبل بيها.
2: ها
1: أنا ضد العنف، ضد العنف.
2: طبعا وإحنا كنا ضد العنف، هذا مو مسألة يعني إحنا فرحانين بيها، لا كنا ضد العنف.
0: قلت أنت عشان ما يكررها، هي ممكن في عندك احتمال إن هي ترجع؟
2: أو هي ممكن ليش لا؟ ليش أكو مرأة عراقية يعني يجوز أكو مرأة متزوجة ما صار عنف عليها أو شيء يعني مو أكو عنف عن عنف يفرق يعني مثلاً أكو عنف مثلاً
0: عنف عن عنف يفرق.
2: أنا أقول لك يعني اللي تضرب راجل مثل اللي تتفلش وتتكسر والكتلة
1: نفس الشيء
2: مو لا مو نفس الشيء لا أكو راجدي يعني بس
1: أبا هي ضربة هي ماذا تصير بالوجه أو إذا تصير بالجسم راح تصير ضربة بالقلب
2: أي
1: صير هي بالقلب. هاي الشغلة
2: بس أكو
1: بس إذا راجدي أو أكو عنف همينة بالكلام أكو مثلا من واحد يقول كلمة تجرح الشخص هذا هم يعتبر عنف لين
2: شوفي بابا أكو رياجين مو النسوان هم يعني صدق يعنفون لا هذا شيء مو مقبول يعني يجي يكسرها يشيلوها بطانية يعني صايروا صارعين بيه هذا الشيء مو مقبول نرفضه رفضا قطعيا
0: يعني انت عندك في عنف مقبول وفي عنف مش مقبول
2: لا يعني اذا راد الرجل مثلا شاف مرته على خطا على فد شيء معين وراد ترى الرجل من يضرب المراه يعني مو معناته هو يكرهها بس يريد يوصل لها رساله هو شنو الضرب يعني
0: هذا عنف
2: اي يعني هسه اني اذا اريد اوصل رساله مثلا على سبيل المثال زوجتي يعني كانت خطأانه وياي ما راح اروح انا اكسرها يعني اجيب عودة وكسرها يعني جزء راجدي جزء أكثر
0: اسمه عنف
2: مو عنف قوي
0: العنف عنف ما في عنف
1: ايش تسوي ايش تسوي
2: لا لا لا
1: شلون إذا تقول راجدي أو مثلا يكسرها واثنيناتهم يعني اثنيناتهم ضربة
2: لا لا مو اثنيناتهم لا تفرق
1: شلون تفرق
2: تفرق
1: يجوز بالنسبة للرجال زين نقلب الموضوع المرة ضربت الرجال شي يصير
2: أنت فد يوم شفتيني أنا ضربت أمك
1: لا ما شفتك بس إنه إذا تحكي هيك شيء في كروم التلفزيون إنه أنت تأيد الموضوع مع أنني أعرف كتبت أيد هذا الموضوع وأني إذا صار في يوم مثلاً
2: طبعاً ما أيده
1: ورحت الباب وقلت له مثلاً إنه بالكلام مو بالعنف مثلاً قلت لهذا الشخص قال لي هيك وهيك جرحني بكلمة أبوي أول شخص راح يقوم وين يتعامل وياه ما راح يسكت على الموضوع بس الأجوبة هسه ما أدري
2: لا لا مو أنا دا أحكي ومدا يسألني دا يقول يعني إذا مثلاً أنت إذا زوجك على سبيل المثال يعني ما أذعك بس راد يوصل رسالة بأن أنت هذا الشيء لا تسوي إذا أنت سويتي شيء خطأ راح ذاك الوقت إحنا نقعد ونفهم شنو الموضوع ليش ضربك
1: إيه هالرسالة
2: مو كل مرة مو كل واحدة تنظر وبتروح تطلق ماكو شيء هذا مو معقول
1: الرسالة توصل بطريقة ثانية
2: لا لا أنت النسوان تفكرون هيك
1: إيه بس زين أوكي خلينا نقلب موضوع مثل ما قلت لك ها مرة ضربت الرجال شو يصير ما عاد احترام
2: ماكو شيء
1: إيه خش
2: نفترض ما كل شيء وأنا كل شيء هذا غير رجال لعد المرته تضربه هذا مو رجال هذا
1: أنا يعني هذا الشيء ما أحبه
2: ها؟
1: هذا الشيء ما أحبه
2: لا طبعا
1: ليش ما يكونون هيك يعني بنفس المستوى
2: إحنا شفنا هنا عوائل تدمرت تفلشت
1: لا مو تدمر
2: بس مو توصل مرحلة بين المرأة تضرب الرجل لا مستحيل
1: هي مو توصل بس أنت ليش ما واحد يكون إنه على نفس المستوى
2: هاي ما متربية أصلا يعني المرأة إذا تضرب الرجل
1: والرجال متربي إذا يضرب المرأة
2: ها واحد
1: خلصنا أسئلة
2: واحد
0: في شغلة قلتها إنه بألمانيا ممكن تتعامل معه بالقانون إذا كان عراقي تتعامل معه بطريقة تانية وهذا اللي بعض الأحيان بيصير في العراق اليوم ما في قانون عنف أسري يعني ما في قانون
2: هو إذا موجود القانون
0: ما في قانون
2: لا موجود القانون إذا راحت مرأة
0: وأنا ما عملك رأيي
2: قالت أنا اسمعني إذا قالت أنا مضروبة وتراوي يعني أجزاء جسمها وبكانات اللي مضروبة عليها تقيم عليها دعوة
0: ما في قانون
2: تهجم وضرب
0: في قانون خاص بالعنف بس ما في قانون
2: هذا ما
0: خاص
2: بس هي تقدر تشتكي على زوجها اذا
0: هيدا اللي عم نحكي عنه فانت نحن ليه بنفتح هاي المواضيع لانه هاي المواضيع اللي بنفتحها لنفهم وجهات النظر المختلفه لانه انت هلا مثلا اللي قلته انه هي العنف شوي ويمكن العنف لا مش قصده كتير بس العنف شوي هو عنف اذا كان عنف لفظي او عنف جسدي بياثر على المراه ما بيكون في قانون يحميها وبعض الأحيان ما بيكون في عائلة تحميها فأنت إذا بتشوف بنتك عم تتعرض لهذا الموضوع وشفته حسب ما بتقول أنت هو العنف الخفيف هذا ما قلته
2: أي.
0: تتقبل أنه ترجع تروح عند هذا الشخص
2: يعني تقبل إذا كان مشكلة بسيطة وهو يعني
0: شخص وإذا هي ما بدها
2: إذا هي ما بدها بعد هي حياتها هي حرة إحنا نحاول إحنا نصلح ذات البين بس إذا هي كانت قافلة على رأيها لا أحترم رأيها خلاص يعني هي مو صغيرة.
0: شو اللي بخليك تقول إنه العنف أوكي العنف الخفيف أوكي بالنسبة لك؟
2: يعني الرجل يحاول يوصل رسالة للمرأة بأن هذا الشيء أنت سويتيه غلط، أنا مو أكرهك ولا أنا ما أريدك ولا، بس حاولي تفهمين يا مرأة بأن هذا الشيء غلط.
1: ممكن تقصد تتهور أنه مو
2: يجوز ساعات عصبية، يجوز ساعات عصبية يعني.
0: بس ما بتقدر تسيطر على أعصابك؟
2: ليش أكو ناس أكثر اللي هسه هنا بأوروبا أكثر الناس
0: اللي بأوروبا عم بحكي عن أنت تفكيرك،
2: هو ساعة الساعة غير المرأة تشفصت ببطنة يلا صار عصبي.
0: طب وإذا المرأة عملت هيك بالرجل؟
2: لا ماكو شيء، احنا ما عندنا هذا الشيء.
0: بس ما بتشوف انه في تناقض بكلامك؟
2: يا حبيبي الرجال قوامون على النساء، انت ليش مو احنا مجتمع عربي ومجتمع عشائري وهذا الشيء يعني لازم تفهمه يعني.
0: انت مع فكرة الرجل يضرب المرأة بس مش
2: لا لا لا مو مع فكرة الرجل يضرب المرأة
0: بس تتقبلها.
2: اذا صارت مشكلة وهو فقد اعصابه ممكن يعني الانسان يخطئ، بس خير الخطائين التوابين.
0: طيب هايدي لما بتوفي على اللي عم بيقولوا؟
1: يعني عن نفسي ضد هذا الشيء. أنا عن نفسي.
2: من هي حساسة أنا قلت لك كلش. كلش حساسة.
0: أوكي. الآن فقرة الورد. شايفين ورد قدامنا؟ في اللون الأحمر يلي بيعني الحب، اللون الزهري يلي بيعني الامتنان والتقدير والاحترام، ولون الأورنج الأصفر اللي هو الصداقة. أوكي؟ رح تختاري وانت تختار أي ترتيب رح تعطوه لبعض. أول شيء رح اترككم لحالكم وتعبروا عن مشاعركم لبعض من خلال الورد.
1: أول شيء أعطيك الوردة الوردية.
2: شكرا.
1: الاحترام، لأن بالنسبة لي يعني الاحترام كل شيء، يعني بدون احترام ماكو أي حب أي تقدير، كل شيء ماكو. بعدين يجي الحب، وبعدين شكرا. تجي الصداقة. خذها من يمك.
2: تعطيني اياها صداقة ولا ما تعطيني؟
1: اعطيك اياها بس من يمك شوي اقرب عليك.
2: هاي الصداقة، يابا ترى صداقة انا اخذتها.
1: اي.
2: مو يطتني اياها. انا انطيك اول شيء الحب، لان انت اول ما اجيتي للدنيا واول من ولدتي احنا انطيناك الحب. يعني ما اقدر اعطيك احترام وصداقة.
1: اكيد صحيح
2: ترى. يعني انتوا بحكم دوري يعني كأب فانطيكم حب اول شيء، فانا انطيك اول وردة هي وردة الحب. لأن حبيناكم أنتوا طلعتوا من روحنا، هذا السبب يعني أنطيك أول شيء الحب، وبعدين أنطيك وردة التقدير والاحترام، لأن إذا ماكو تقدير واحترام ما راح تكون أكو صداقة.
1: ورداتي حلوان
2: نفس الشيء ترى.
1: ما تكل البرتقالية شوية خربانة
2: مو مشكلة.
0: عندكم بعد سؤالين هني إذا فتحتيه مطرح.

0: مراحب
1: دو قروات دوليه
0: غير
1: افحص البطاريه
0: غير
1: الزيت
0: غير
1: المساحات
0: غير
1: المضاف
0: غير يه. خربت اللي بيت حياتي بدنا نروح
2: Tires and More رفيقك على الطريق أفضل خدمة بأفضل الأسعار Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكيل بويكر رش آمن نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ اتصل فينا على 01-285-111 رنتوكيل بويكر أمان وراحة بال مع كل خدمة
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة
5: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
6: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي
7: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه
9: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com ناطرين اتصالكن على 71-716-888
10: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان كتابة وإخراج يحيى جابر للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808 مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين طلوا إذا بدكن على 2 شكراً
11: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة عنب بيتاموني الكيلو ب149 ألف ليرة فخاد الدجاج الكيلو بدولار و30 سنت

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: موردتا موردتا.
1: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تا موردتا موردتا.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تا موردتا موردتا.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تا تا.

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الحادية عشرة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم. هذا موجز لآخر الأخبار. في قصر بعبدة التقى رئيس الجمهورية ألامات جوزيف عون وزير الطاقة جو الصدي، وجرى عرض لقرار اعتكافه عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء. مصادر مطلعة أوضحت لصوت كل لبنان أنه حتى الساعة لا يشارك الوزير الصدي في جلسات الغد التي ستعقد في قصر بعبدة إن لم تتوصل الاتصالات مع المعنيين إلى حلحلة في الملف. وأوضحت المصادر أن الوزير سيواصل مهامه في الوزارة، وأن قرار الاعتكاف لا يعني الاستقالة من الحكومة. جنوبا، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الحدودية، فاستهدفت المدفعية الإسرائيلية منذ بعض الوقت أطراف كفر تبنيت. إلى ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس شن عملية عسكرية واسعة في خلال الأسابيع القليلة المقبلة لاستغلالها كورقة انتخابية تعيد ترميم شعبيته وتغطي على الإخفاق الأمني في أحداث السابع من أكتوبر 2023. وأوضحت المصادر أن فتح جبهة لبنان يتصدر خيارات نتنياهو لحشد أصوات الناخبين، لاسيما في مستوطنات وقرى الشمال، ضامنا بذلك التكتل الذي يتيح له تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصا في ظل قيود فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمنع تنفيذ ضربات ضد إيران قد تجر واشنطن لمواجهة غير مرغوبة. رأى النائب فؤاد مخزومي أن تعافي لبنان يبدأ باستعادة سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية، كما أن الإصلاحات واستعادة الثقة بالمؤسسات تشكلان أساساً لأي دعم دولي مستدام، خصوصاً أن مصلحة لبنان يجب أن تبقى المرجعية الوحيدة لقراراته الوطنية، مع الحفاظ على علاقاته العربية والدولية وتعزيز انفتاحه على الدول الصديقة. مخزومي وبعد لقائه سفير بلغاريا في لبنان شدد على أهمية دور بلغاريا في دعم لبنان ضمن علاقاتها الأوروبية، وعلى ضرورة تعزيز الدعم الدولي للبنان ومساندة مؤسسات الدولة والجيش اللبناني. أمنيا، أعلنت قيادة الجيش توقيف أحد أخطر المطلوبين في شات بعلبك بعد إطلاقه النار والقذائف الصاروخية على دورية عسكرية وإصابة عناصر منها. أفادت قناة الإخبارية السورية الرسمية بوصول 19 عائلة سورية من لبنان إلى منفذ جديدة يابوس الحدودي في ريف دمشق ضمن برنامج العودة الطوعية الذي ترعاه مفوضية شؤون اللاجئين.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تبرد تبرد تبرد
6: تع تع بولد تع بولد تع
7: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
8: تع بولد تع بولد تع
7: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
8: تع بولد تع بولد تع
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
8: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: من صوت كل لبنان نواصل تقديم الأخبار. قتل 3 فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية في مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. في السودان أفيد بمقتل 4 مدنيين بمدينة الدمازين بهجوم مسيرات للدعم السريع، فيما أعلن الجيش السوداني استرداد مناطق بمحلة ود الماحي على الحدود مع إثيوبيا. أعلن وزير الداخلية الفرنسي تعليق استخدام القنابل الصوتية في سياق احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، وذلك على خلفية حادثة أدت إلى بتر يد متظاهر يبلغ 15 عاما إلى حين جلاء الحقيقة بشأن ملابسات هذه القضية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مؤسسات صناعة صواريخ في كييف وست مقاطعات أوكرانية في إطار هجوم واسع على المدينة كما قالت. والخبر الأخير، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل 9 أشخاص قتلوا في هجمات روسية على أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا شنت إحدى أكبر الهجمات على البلاد مستهدفة قطاع الطاقة. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.
4: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
5: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
4: أوازيس دوفي، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
6: تع بوري تع بوري تع،
0: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تع بوري تع بوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

التأمين وقدرة المواطن، ما جديد الخدمات؟ مؤسس ومدير سوان جروب هولدينج، رئيس مجلس إدارة شركة روك ميتشويل إنشورنس جوزيف حقيقي في موقف مسؤول، الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان.

بلبنان الحلم الإعلامي فادي شهوان. هل سقطت الأحلام بوطن الكوابيس المتواصلة اللي عم يعيشها شعبه؟ وشو حقق هو من الأحلام المهنية والشخصية؟ لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

البروفيسور فؤاد زمكحول في القانون versus السياسة. الفساد الآن 10 أضعاف ما كان عليه في السنوات السابقة، وواقعياً أموال المودعين لم تعد موجودة. التركيبة الاقتصادية وأركان اقتصادنا كانت وهماً. حماية الاستثمار غائبة في لبنان رغم أنها أولوية المستثمر قبل الأرباح.

0: ذات الإسرائيلية. فباعتقادي إذا ما كان هناك فعليا قدرة للمجتمع الدولي على الضغط أكثر على الإسرائيليين، باعتقادي أن الأمور ذاهبة إلى أكثر من تصعيد في الضفة الغربية. اليوم كان هناك اعتداءات على موسم، نحن الآن في موسم الزيتون، واعتداءات على قاطفي الزيتون في بعض القرى الفلسطينية، وتم يعني استهداف مواطن فلسطيني في منطقة من مناطق الضفة الغربية. فلذلك الأمور تتصاعد كل يوم، وهناك حواجز عسكرية مستمرة في المدن الفلسطينية، وأيضا اقتحامات يومية وليلية على مدن الضفة الغربية، وخصوصا الواقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية. لذلك هم يصاعدون أكثر في عمليات الاعتداءات، ويريدون شطب كما قلت سابقا أي مفهوم سياسي للدولة الفلسطينية.
1: نعم. أستاذ محمد، ذكرت حضرتك يعني لابد من توضيح هذه الفكرة أن هناك تجاوزات كثيرة لإسرائيل يعني، وخاصة في الضفة الغربية. اليوم هل يمكن أن يصل هذا التصعيد إلى صراع شامل؟
0: يعني ما هو مفهوم الصراع الشامل؟ يعني هل الفلسطينيين في الضفة الغربية مثلا يملكون أسلحة وعتاد؟ وهل السلطة الفلسطينية أيضا تمتلك أسلحة كبيرة مثلا لمواجهة إسرائيل، أم تمتلك بعض البنادق لحفظ الأمن المدنيين؟ فلذلك عندما نقول مفهوم صراع شامل أو مفهوم حرب شاملة، هذا ما يريد تسويقه للاحتلال، أن السلطة الفلسطينية تهدد أمن إسرائيل أو تهدد المواطنين الإسرائيليين، بالرغم من أن السلطة الفلسطينية وكافة عناصر المجتمع الفلسطيني الآن يريدون أمنا واستقرارا حقيقيا، ويريدون إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران. وهذا الأمر حق طبيعي للشعب الفلسطيني الذي هجر من أراضي عام 1948. فلذلك كل ما يتم ترويجه الآن هو في سياق الدعاية الانتخابية الإسرائيلية كما قلنا سابقا، وأيضا في سياق تعزيز مفهوم الاستيطان أكثر من الرواية التوراتية التي يحملها كل اليمين المتطرف، والذي تتسابق الآن فعليا مع طموحات سموتريش وبن غفير الممثلان لهذا اليمين المتطرف. ورأينا أيضا بالأمس أو أول أمس بن غفير يعتلي جرافة إسرائيلية ويهدم بعض البيوت الفلسطينية. لذلك نعتقد أن أو نكاد نجزم أن الإسرائيليين ذاهبين بالتصعيد أكثر إذا ما استمرت هذه الحكومة الإسرائيلية، ولا يوجد صوت سياسي حقيقي في داخل المجتمع الإسرائيلي يتحدث فعليا عن عملية سلمية أو إقامة دولة فلسطينية. لغاية الآن هم يريدون كل أجزاء الضفة الغربية، بل أكثر من ذلك هم يريدون تهجير الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة لغاية الآن.
1: نعم أستاذ محمد، اليوم مع دخول الذكرى الثالثة يعني لحرب 7 أكتوبر، أكيد كل الرحمة للشهداء التي خلفت مئات آلاف شهداء والجرحى ودمار كمان كان غير مسبوق. اليوم أين ترى وصول القضية الفلسطينية، وخاصة بعد تحول طوفان الأقصى، وكيف تغيرت أيضا المقاربات السياسية الإسرائيلية؟
0: يعني باعتقادي اليوم عندما نتحدث بعد 3 أعوام تقريبا أو أكثر على 7 أكتوبر، وهذه الضحايا الكبيرة التي وقعت فيما بعد في داخل الفلسطيني في داخل قطاع غزة، ورأينا ارتدادات الجرائم الإبادة الجماعية والتدمير الشامل، يعني باعتقادي إذا ما تحدثنا سياسيا فإن إسرائيل معزولة، وإذا ما تحدثنا قانونيا فإن قادة إسرائيل مطالبون للمحاكمة الدولية، وإذا ما تحدثنا اقتصاديا كثير من الدول والشركات توقفت عن التعامل مع الإسرائيليين. فلذلك إسرائيل تدرك أنها في أزمة دولية حقيقية. ورأينا المشهد الأخير في الأمم المتحدة عندما ذهب نتنياهو لإلقاء خطبة في مجلس الأمم المتحدة، كيف انسحب كثير من الوفود. هذا يعطينا مشهد حقيقي أن إسرائيل تعيش في أزمة حقيقية ولا تستطيع لغاية الآن الخروج منها. فقط الخروج منها بخطة سياسية تكون كاملة بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم، يمكن بعدها أن يتم الحديث مع إسرائيل بشكل كامل حول تسوية سياسية كاملة. لكن إذا ما بقي التصعيد الإسرائيلي الكامل الآن، فباعتقادي أنه لن يكون هناك حل سياسي حقيقي في الأراضي الفلسطينية. وجهة النظر الإسرائيلية ما زال بنيامين نتنياهو يؤكد على حملاته العسكرية ويؤكد التهديدات سواء بالضفة الغربية أو في قطاع غزة، وهذا إن دل شيء دل عن عجز سياسي حقيقي لا يستطيع مواجهته. وهناك ما يواجه أصلا نتنياهو في الداخل الإسرائيلي من قضية تحمل مسؤولية ما حدث في اليوم 7 أكتوبر، وهذه أزمة حقيقية. وأيضا أن هناك تسوية قائمة في داخل قطاع غزة، هذه التسوية تفرض على الإسرائيليين عملية الانسحاب من قطاع غزة. لذلك باعتقاد أن إسرائيل خياراتها السياسية متاحة في عملية سياسية تسوية، ولكن خياراتها العسكرية في داخل الضفة الغربية وقطاع غزة باعتقادي أنها من نوع الدعاية الانتخابية.

0: الذي ما زال يتحدث في نتنياهو أو تتحدث في حكومة نتنياهو بشكل كامل. باعتقادي أن الخيارات ضيقت أمام الحكومة الإسرائيلية أكثر، ونتنياهو يبحث عن مخرج، ودائما إذا ما ذهب إلى مخرج نتنياهو هو يذهب إلى عملية التصعيد أكثر، لأنه صور نفسه خلال الثلاث سنوات الماضية بأنه الحامي الأكبر لدولة إسرائيل سواء في الشمال أو في الجنوب أو من ناحية الملف الإيراني وكثير من الأمور، فلذلك هو ما زال يتمسك في هذه الرواية لغاية
1: نعم. اليوم أستاذ محمد، يعني القضية الفلسطينية هي قضية مركزية وتمثل أهمية كبرى للشرق الأوسط، وخاصة يعني بعد 7 أكتوبر. من وجهة نظرك أستاذ محمد، ما هي التحولات الكبرى التي شهدها الشرق الأوسط بعد مرور 3 سنوات على ذكرى 7 أكتوبر؟
0: يعني هي عملية تغيير حقيقية فيما حدث ما بعد 7 أكتوبر. يعني باعتقادي أن 7 أكتوبر، وهذا قلته في أول شهر تقريبا في أحد اللقاءات التلفزيونية، أن ما حدث ما بعد 7 أكتوبر هو شرارة لعملية التغيير الحقيقية في المنطقة. ورأينا ما حدث في إيران، رأينا ما حدث في لبنان استهدافات، رأينا أيضا ما حدث في سوريا، ورأينا أيضا ما يحدث الآن في اليمن وفي مناطق كثيرة. هذا السيناريو حقيقة يعني أنا أسميه أو كنت أسميه إرهاصات، ما نسميه الحرب العالمية الثالثة. فلذلك نحن الآن فعليا في إرهاصات كبيرة إذا ما تطورت الأمور. لكن باعتقادي أن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة حساسة جدا، ودول الخليج بالتحديد هي منطقة حساسة جدا اقتصاديا، فلذلك هي صلب العالم في الاقتصاد الآن. فباعتقادي سوف تسعى الأطراف جميعها إلى عملية تهدئة الأمور حتى في مفهوم الحرب الإيرانية الأمريكية. ولذلك باعتقادي أن هناك يعني قادم كثير من السيناريوهات السياسية التي تتحتم على الجميع ضبط النفس وعند الانجرار إلى توسع أكثر عسكري، لأن أيضا دول الخليج تريد أمن واستقرار، لأن الجزء الأساسي هو الاقتصاد، وأيضا أمريكا تريد السيطرة أكثر في عملية الاقتصاد في المنطقة. فلذلك أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد عملية اقتصادية تسيطر عليها بمفهوم السيطرة على المضائق البحرية في العالم، وإذا ما سيطرت عليها هي تسيطر على الاقتصاد وخطوط التجارة العالمية. فلذلك هي تسعى في ضمن مناوراتها مع إيران إلى عملية تكون هي المسيطرة عليها. ويريد أيضا ترامب فعليا أن يصدر نفسه بمشهد القائد الأعلى الذي استطاع فعليا السيطرة على إيران وكثير من الملفات في العالم. التغيرات حقيقية وما زلنا نشهدها وسوف نشهدها مستقبلا في خلال الفترات والسنوات القادمة، ولكن كان 7 أكتوبر هو الشرارة فعليا لعملية التغيير القائمة الآن.
1: ذكرت حضرتك أكثر من مرة التنبؤات الإسرائيلية أو التوراتية، لو سمحت يعني ماذا يعني اليوم 7 أكتوبر بالنسبة لإسرائيل، وماذا ترى إسرائيل في المستقبل للشرق الأوسط خاصة؟
0: يعني إسرائيل بعد 7 أكتوبر هي توحشت أكثر وبدأت في عملية انتقام وحشية في داخل قطاع غزة. وباعتقادي أن المجتمع الإسرائيلي بشكل كامل الآن يعني يتجه إلى العنف أكثر، ولا يعني عدم تسوية سياسية أي كانت مع الفلسطينيين. فلذلك هناك يعني في داخل المجتمع الإسرائيلي توجهات متطرفة كثيرة، رغم أن هناك أصوات تدعو إلى عملية الهدوء وعملية التسويات السياسية، ولكن هذه أصوات ضعيفة جدا. فلذلك إسرائيل الآن في العمق الاستراتيجي لديها هي تريد عمليا فعليا السيطرة. هي لا تعترض على سياسات نتنياهو، يعني هي بالأساس لا تعترض على فكرة الحرب التي يقودها نتنياهو، ولكن تعترض على سياسات نتنياهو وإصلاحات نتنياهو. ولكن أي سياس إسرائيلي قادم فهو ينتهج نفس الأسلوب الذي انتهجه حقيقة بنيامين نتنياهو، لأننا رأينا أيزينكوت بالأمس أو الأمس هناك تصريحات يقول فيها أنني مع الاستيطان، أنني مع عدم تفكك هذا الاستيطان، وأن هذا بعد استراتيجي وبعد توراتي، وهذه كانت رسالة للناخب اليمين المتطرف. فلذلك جميع الإسرائيليين باعتقاد القادة السياسيين هم ينتهجون نفس النهج. أكبر رسالة كانت للقادة الإسرائيليين هي عام 96 عندما تم اغتيال إسحاق رابين. هذه كانت رسالة ليست لإسحاق رابين أو حزب العمل في تلك المرحلة، وإنما هي رسالة لكل القادة السياسيين أن من سوف يمضي في أي تسوية سياسية قائمة مع الفلسطينيين سوف يكون مصيره مثل مصير إسحاق رابين. لذلك لا أرى لغاية الآن أي استراتيجية سياسية سلمية تؤدي إلى حل كامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لغاية الآن، أو الصراع الإسرائيلي العربي بشكل أوسع.
1: تمام، كل الشكر لحضرتك أستاذ محمد، داخلي يعني قيم جدا، الله يعطيك ألف عافية.
0: شكرا أستاذ.
1: الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ محمد سليم كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي فلسطين أيضا، على مدى 3 سنوات من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم يبقى مكان بمنأى عن الدمار، من أقصى الجنوب إلى آخر نقطة في الشمال، إذ طال التدمير القطاع الطبي والمدارس والجامعات ودور العبادة والبنى التحتية والموارد الحيوية التي تسند الحياة في القطاع، وما زالت الهجمات الإسرائيلية تستهدف المدنيين بصورة مباشرة. وفي الذكرى 3 من أكتوبر تعود الإحصائيات بثقل أرقامها التي تزداد مع مرور الوقت لتكشف عن حجم الكارثة التي حلت بقطاع غزة، فقد دمرت غالبية المستشفيات والمراكز الصحية، وتجاوز عدد القتلى 74,000 قتيل، فيما اقترب عدد الجرحى من 175,000 جريح وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة، وهي أرقام لا تزال قابلة للارتفاع مع استمرار انتشال الجثامين من تحت الأنقاض، إذ يقدر وجود أكثر من 8,000 مفقود لا يزالون تحت الركام. وقال أحمد الفرة مدير مستشفى الأطفال في مجمع ناصر الطبي لوكالة سبوتنيك:
3: نتكلم عن تدمير حوالي 38 مستشفى. اليوم المستشفيات التي تعمل حتى في القطاع لا تعمل يعني بكامل كفائتها، أغلبها تم استهدافها سواء بشكل كامل أو بشكل جزئي. يعني على سبيل المثال، لو تكلمنا عن المحافظات الجنوبية، مجمع ناصر الطبي هو القلعة الوحيدة الباقية في المنطقة الجنوبية، تخدم حوالي 1,000,000 أو 1,300,000 نازح في محيط اللي هو مجمع ناصر الطبي. منذ بداية الحرب في حوالي 1,700 عامل في القطاع الصحي ما بين أطباء وتمريض وإداريين استشهدوا، وهناك أيضا 362 منهم ما زالوا يقبعوا في سجون الاحتلال في ظروف يعني قاسية جدا، ومنهم من استشهد داخل هذه السجون من أثر التعذيب. واقع التحويلات مأساوي في قطاع غزة، بتكلم عن 22,000 حالة في انتظار التحويل خارج قطاع غزة. للأسف الشديد الاحتلال يتفنن في قتل هؤلاء المرضى، لكنه قتل بطيء. منهم 5,000 أطفال، نتكلم عن 5,000 أطفال، وبنتكلم عن 1,500 شهيد استشهدوا من ذوي التحويلات المزمنة.
1: وقال إبراهيم رمضان مدير التربية والتعليم شرق خان يونس لوكالة سبوتنيك:
4: أدت حرب الإبادة على قطاع غزة إلى تدمير عميق بنيوي في النظام التعليمي، سواء من حيث الإنسان أو البيئة التعليمية. فقد أدت الحرب إلى حرمان 660,000 طالب وطالبة من حقهم في التعليم، كما أدت إلى استشهاد ما يزيد على 22,000 طفل في عمر التعليم، كما أنها أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 770 كادر إداري وتعليم وتربوي، أغلبهم من قطاع المعلمين، كما أنها أدت إلى خروج ما يزيد عن 90% من المباني المدرسية الحكومية عن الخدمة التعليمية، حيث تم تدمير عدد كبير منها تدميرا كليا أو تدمير جزئي، كما أن عدد كبير من هذه المدارس يقع خلف الخط الأصفر، كما أن عدد كبير من المدارس والمباني الحكومية تحولت إلى مراكز إيواء تأوي النازحين نتيجة جراء الحرب. وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع الجهات الشريكة مثل منظمة اليونسيف تقوم حاليا بتنفيذ برنامج التعليم المسرع الALB، والذي يهدف إلى تقليص الفجوة في المهارات الأساسية لتنفيذ آليات معالجة الفاقد التعليمي خلال العام الدراسي الحالي. عملت الوزارة في هذا العام الحالي تهدف بالشراكة مع منظمة اليونسيف إلى زيادة نسبة استيعاب الطلبة في التعليم الوجاهي إلى ما يصل إلى 500,000 طفل وطفلة داخل المدارس والساحات والنقاط التعليمية المؤقتة. هناك مجموعة من الصعوبات والتحديات، بداية محدودية النقاط التعليمية الآمنة والمدارس المؤقتة من حيث العدد، حيث هناك طلاب لا زال خارج النظام التعليمي، كما أننا نعاني من المستلزمات الدراسية التعليمية من المقاعد والطاولات وندرة القرطاسية المتوفرة لدى الطلاب.
1: وقال النازح في خان يونس غسان أبو حية لوكالة سبوتنيك:
5: أرض الله مش شايفين يا هاد، ولا شايفين إن الحرب مستمرة ولا بعد مستمرة، ويوميا في موت وفي شهداء وفي جرحى يوميا. إيش الكلامات؟ معناته صعب جدا، وإحنا بنعاني يوميا من الصراصير ومن الفران ومن قلة الأكل وبيئة ونظافة ما فيش موجود. خسرنا كل شيء، ما نبكيش على أي حاجة يعني. خسرنا أولاد عمنا وخسرنا قرايب، وأنا كمصاب، أنا مصاب كمان مصاب حرب وصابت، وإحنا خسرنا ما لناش حاجة نبكي عليها. سرنا وإحنا داخلين على فصل الشتاء، وإحنا بنطالبين شوادر وطالبين خيم وطالبين يعني حاجات كثيرة مش موجودة عندنا. يعني للأسف إحنا قاعدين على خيشة لسترتنا، خيشة وشادر إيش بسيط شتيرنا، يعني المية بتخش علينا.
1: وأضافت النازحة آلاء أبو جامع لسبوتنيك:
6: صعب يعني أننا نقعد بخيمة 3 سنين قاعدين في الوضع اللي احنا فيه، من المية من الأكل من الشرب من كل أي إيش احنا معاناه على آخر عنا، ولا سلام كمان. احنا يعني كل مرة كل فترة بنلاقي حالنا نقول حن خلاص اليوم جاي دونا، اليوم جاي دونا، كتر ما نشوف يعني على الآخر احنا الحمد لله فيش عندنا بالمرة أمل، أمل بالله يعني ما احتمال قلنا اللي شين نموت كمان شين نموت. أنا بشوف إيش أكثر أصعب إيش اللي لما نستنى بنفكر في الشتاء، عنا الله يعزك تحت مزار هنا بتخف هيك في الشتاء كلها بتمرق علي جوا في الخيمة، والمطر تيجي من هنا بتمرق علي.
1: وقال الكاتب والمحلل السياسي ثابت العمور لوكالة سبوتنيك:
7: السيناريو الأول هو استمرار هذا الوضع الحاصل الآن مع استمرار عمليات الاغتيال وعمليات القتل في قطاع غزة. السيناريو الثاني هو السيناريو المرتقب، وهو أن يأتي مجلس السلام وتدخل لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة وأن تتم تنفيذ الخطة المعروفة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. السيناريو الثالث هو السيناريو الانفجار، بمعنى أن المقاومة والحاضنة الشعبية والناس في قطاع غزة لن يقبلوا باستمرار هذا الوضع وهذا السجن الموجود في قطاع غزة، وبالتالي قد ينفجر المشهد باتجاه الجميع. هناك 70% من قطاع غزة وقد أخرج سكانه منه بالكامل، فعل هناك تقسيم، قد تتراجع وتيرة الحرب والتصعيد عندما يغادر نتنياهو. إذا غادر نتنياهو المشهد وجاءت شخصية جديدة، سيكون هدف الشخصية الجديدة هو إعادة ترميم الرواية الإسرائيلية. ولكن بالنسبة للوضع الفلسطيني، للسلطة الفلسطينية، للدولة الفلسطينية، لحق العودة، للنزوح، أعتقد أن هذا لن يختلف ولن يتغير.
1: وبعد 3 سنوات من الحرب على القطاع يبقى المشهد مثقلا بالوجع، فقد دمرت الصحة والتعليم والبنى التحتية، وقتل عشرات الآلاف وجرح آخرون، ونزح معظم السكان ليعيشوا في خيام وسط حصار خانق. وفي ظل استمرار الحرب وتقسيم القطاع والحصار المستمر، يبقى الأفق مسدودا والمعاناة هي العنوان الأبرز.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: ونبقى في الشأن الفلسطيني، في ذكرى 7 أكتوبر، ماذا تحقق من خطة ترامب وما مصير غزة؟ تمر الذكرى 3 لأحداث 7 أكتوبر مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسط مشهد مأساوي يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، حيث تغيب عن أهالي القطاع أي ملامح حقيقية للانفراج. وعلى الرغم من انقضاء 3 سنوات على الحرب وتراكم المعاناة الإنسانية وتفاقم الأزمات المعيشية والصحية، لا يزال السكان يواجهون الموت المباشر وظروف الحصار الصعبة في ظل غياب أفق واضحة يضمن إنهاء هذا العدوان والحصار الممتد. وتأتي هذه الذكرى في وقت تتواصل فيه الغارات والقصف والتصعيد العسكري الإسرائيلي، رغم الإعلان السابق عن خطة ترامب للسلام واتفاقات وقف إطلاق النار الناجمة عن قمة شرم الشيخ، حيث يظهر الواقع الميداني استمرار الخروقات وعدم الالتزام ببنود التهدئة والانسحاب. وبهذا الصدد قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني لسبوتنيك:
8: بعد 3 سنوات من الحرب على غزة وطرح الرئيس دونالد ترامب خطته للسلام، لا نستطيع أن نقول أن هناك انفراج حقيقية. حتى الآن لا زالت غزة طبعا ذاهبة نحو المجهول، لا توجد رؤية بشكل أو بآخر اتجاه استقرار غزة بشكل كبير جدا. هناك خطة السلام التي قدمها سيد نوكلام بخارطة الطريق التي قدمها سيد نوكلام لدنوب، لا توافقت عليها الفصائل في مطلع أغسطس الماضي، لا زالت معلقة بانتظار الرد من الجانب الإسرائيلي. حتى الآن إسرائيل لم يعطوا رد بشكل واضح، كل ذلك معطل بسبب الانتخابات الإسرائيلية. لا أعتقد أن هناك انفراجة قبل أن تضع الانتخابات الإسرائيلية وزارها ونبدأ في رؤية كيف سيتم ترتيب الأوضاع بشكل كامل مستقبلا، لكن حتى الآن بصراحة لا توجد رؤية واضحة وصريحة في هذا الأمر، ولا زالت الأمور تراوح مكانها في رؤية واضحة باتجاه حل هذا الأمر. مستقبل غزة بالتأكيد هو مستقبل ينتظر إلى أين ستذهب الانتخابات الإسرائيلية، هل سيكون هناك ترتيبات بشكل أو بآخر من قبل الجانب الإسرائيلي في تسوية حول الوضع بشكل كامل، أم الأمور ستظل بصراحة على علاتها. هذا كله مرتبط بما سيقدم الإسرائيليين بشكل أساسي بعد الانتخابات، هل سيكون هناك انفراجة أم ستظل الأمور على علاتها. لذلك للأسف الملف بمجمل معلق حتى تضع الانتخابات الإسرائيلية أوزارها، واليوم لا نتحدث إلا أنه حقق فقط الشق الأول من هذه الخطة، هو إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين طبعا، ودون حتى إكمال مشهد إطلاق كل الأسرى الفلسطينيين. على أمل أن يكون هناك انفراج قريب وأن يتحرك هذا الملف بشكل أكبر في المستقبل القريب، لكن كل ذلك للأسف معطل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.
1: وبدوره قال ثائر أبو عطيفي مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين إنه في الذكرى السنوية الثالثة لاندلاع الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر لا يزال التصعيد العسكري والاغتيالات والقصف والتدمير سيد المشهد والعنوان في القطاع. وبحسب حديثه لسبوتنيك رغم إعلان خطة ترامب لغزة ضمن مقترح شامل يتكون من 20 بندا في سبتمبر 2025 لإنهاء هذه الحرب والتي تتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار وإدارة انتقالية للقطاع عبر لجنة تكنوقراط، فضلا عن عقد قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومشاركة قادة وممثلي أكثر من 20 دولة، إلا أن كافة مجريات الأحداث ما زالت تراوح مكانها دون أي تطور ملحوظ بسبب عدم التزام إسرائيل بخطة ترامب للسلام وما انبثق عن قمة شرم الشيخ من اتفاق لوقف الحرب بشكل فوري. وأوضح أبو عطيوي أن استمرار العدوان والحرب كعنوان أساسي للأوضاع في غزة يعود لأسباب عديدة في مقدمتها غياب الضغط الأمريكي المطلوب لإلزام إسرائيل بوقف الحرب والالتزام بالاتفاق والدخول في المرحلة الانتقالية الثانية من خطة ترامب للسلام، معتبرا أن الرئيس الأمريكي هو صاحب الحل بالدرجة الأولى والقادر على إلزام الجانب الإسرائيلي بضرورة تطبيق الاتفاق. وأضاف مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات أن مصير قطاع غزة سيبقى مجهولا وهو يواجه الحرب والعدوان المتواصل ويصارع الموت والحصار ما لم يقم ترامب بحماية خطته للسلام وإلزام إسرائيل بالمضي قدما في تنفيذ بنودها والدخول في مرحلتها الثانية، مشددا على أن القطاع بحاجة ماسة وضرورية لدعم المجتمع الدولي وتبني رؤية وموقف موحد يستطيع الضغط بشكل فاعل لإنهاء الحرب.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي ملفنا التالي وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي انتقادا شديدا لإسرائيل محذرا من أن توغلاتها في سوريا تهدد الأمن الإقليمي وتنذر بتوسيع جبهات الصراع. وأدان فهمي بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحرمة حدود سوريا بما في ذلك استكمال العملية بما يسمى خط سوفا 53، معتبرا ذلك انتهاكا لسيادة الجمهورية العربية السورية وخرقا للقانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وحذر الأمين العام من خطورة استمرار هذه الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة في عمق الأراضي السورية، مؤكدا أنها تمثل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في المنطقة وقد تدفع نحو توسيع نطاق الصراع وفتح جبهات جديدة. للمزيد من النقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المتخصص بالشأن الإسرائيلي في الأهرام المصرية الأستاذ أشرف أبو الهول. مرحبا بك أستاذ أشرف عبر سبوتنيك في برنامج بلا قيود. ونبدأ من ما أثار بناء إسرائيل لمجمع سوفا 53 العسكري على الأراضي السورية في هضمات الجولان، أزمة دبلوماسية حادة، وقد أدانت دمشق وجامعة الدول العربية بشدة تصرفات تل أبيب. وصرح أيضا الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن هذا المشروع واسع النطاق وينتهك السيادة السورية. إذن أستاذ، هل يمتلك مجلس الأمن الدولي القدرة على ممارسة ضغط حقيقي لإجبار إسرائيل على سحب قواتها فورا من الأراضي السورية أم يقتصر دوره على البيانات الدبلوماسية؟
9: من المؤكد أن مجلس الأمن الدولي لا يملك القدرة على إجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها على الأراضي السورية وإلغاء عملية بناء مجمع سوفا 53، لأنه مجلس الأمن للأسف يعني يعاني من انقسامات ويعاني من هيمنة أمريكية، ونحن نعلم أنه أمريكا تستخدم حق النقد الفيتو لصالح إسرائيل في كل صغيرة وكبيرة، وأيضا تمارس ضغوط على الدول الأعضاء الآخرين خاصة الدول الذين لا يتمتعون بالعضوية الدائمة لكي لا يصوتوا لصالح قرارات ضد إسرائيل، وبالتالي الأمر يعني سيقتصر على البيانات الدبلوماسية في أقصى تقدير، وربما تستمر الأمور يعني في ظل صمت وإهمال وعدم تدخل بأي شكل من الأشكال.
1: إذن أستاذ أشرف، ما مدى احتمالية أن يعارض الجيش السوري أو القوات الإقليمية المتحالفة معه بناء خط صوفا 53؟
9: أما احتمالية أن يتدخل الجيش السوري أو يعني أو أي قوة إقليمية لوقف بناء خط صوفا 53، فهذا احتمال ضعيف جدا. سوريا إسرائيل قامت بانتهاك أراضيها مرات عديدة، لم تطلق القوات السورية يعني طلقة واحدة ولم تتصدى لها، والأمر لا يتوقف على صوفا 53، وإنما في أكثر من موقع وأكثر من مكان يعني إسرائيل تدخلت وغيرت خط يعني الهدنة أو خط وقف إطلاق النار واتفاقية فضل الشباك الأولى والثانية، ومع ذلك لم يحدث أي تدخل من الجيش السوري. وكذلك يعني ما يسمى بالقوى الإقليمية، ما هي القوى الإقليمية؟ هل هناك قوة إقليمية حاليا نشطة ضد إسرائيل؟ لا أعتقد، لأنه حتى حزب الله هو منخرط في صراع مستقل ضد إسرائيل. حزب الله الآن بينه وبين سوريا والجيش السوري ما صنعه الحداد، ولذلك لا نتوقع أي تدخل عسكري لا سوري ولا إقليمي.
1: من وجهة نظرك أستاذ أشرف، هل يمكن أن يتصاعد هذا الحادث الحدودي إلى حرب شاملة ويجر دولا عربية أخرى إلى الصراع؟
9: مسألة تصاعد هذا الاعتداء الإسرائيلي ليتحول إلى حرب شاملة واحتمالية أن يتم جر دول عربية أخرى لهذا الصراع هي مسألة مستبعدة تماما. إسرائيل ارتكبت جرائم لا يمكن تخيلها، لم تحدث في التاريخ في غزة، ودمرت قطاع كبير من لبنان، وتقوم ببلطجة غير مسبوقة، ومع ذلك لم نرى يعني أي تلويح بحرب شاملة أو غيرها، وبالتالي هذا احتمال أيضا مستبعد تماما. والدول العربية الأخرى تعلم أنها لا تواجه إسرائيل وحدها، وإنما الآلة العسكرية الأمريكية والدعم غير المحدود الذي يقدمه الرئيس دونالد ترامب لإسرائيل. إسرائيل عسكريا كانت في موقف صعب، واقتصاديا كانت في موقف صعب في السنوات الثلاثة الماضية بمواجهة يعني الفلسطينيين من ناحية، وحزب الله من ناحية، وإيران من ناحية، والحوثيين من ناحية، ومع ذلك إسرائيل نجت بفضل، وهذا ما يقوله الساسة الإسرائيليون، بفضل التدخل الأمريكي، الدعم العسكري اللامحدود، توفير نطاقات دفاعية متعددة سواء للصواريخ الباليستية أو للصواريخ المتوسطة أو قصيرة المدى والطائرات. هناك يعني نطاقات دفاع بحرية ونطاقات دفاع جوية، ولذلك لا أظن أنه ستكون هناك حرب شاملة تحت أي ظرف من الظروف.
1: إذن أستاذ أشرف، ما هو النفوذ الذي تملكه الدول العربية حاليا لإجبار إسرائيل على وقف أعمال البناء في ظل الأزمة الداخلية الممتدة في سوريا؟
9: للأسف الدول الداعمة للنظام السوري هي دول منخرطة في صراعات أخرى سواء ضد الحوثيين أو ضد إيران، وهي منشغلة بأوضاعها الداخلية، وبالتالي فلا توجد أي توقعات إنه يعني هذه الدول ستبذل كثير من الجهد لإجبار إسرائيل على وقف أعمال البناء. يعني حتى الآن يعني كل الملفات الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي شبه مجمدة لانشغال كل دولة بمشاكلها الداخلية. النفوذ العربي يستخدم في قضايا أخرى مثل يعني محاولات كسب المجتمع الدولي ضد الحوثي وكسب المجتمع الدولي ضد إيران، وبالتالي فلا أمل أن يكون هناك نجاح لأي تدخل عربي سواء عسكري أو سياسي دبلوماسي لإجبار إسرائيل على وقف أعمال البناء في مجمع صوفا 53.
1: من القاهرة المتخصص بالشأن الإسرائيلي في الأهرام المصرية الأستاذ أشرف أبو الهول، شكرا جزيلا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى ليبيا، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي الجديد الصالحين عبد النبي في أول كلمة له عقب انتخابه أن المرحلة المقبلة ستتركز على تعزيز الدور التشريعي والرقابي للمجلس، وأكد عبد النبي أنه سيعمل مع أعضاء المجلس بروح الفريق الواحد، بما يعزز مكانة المؤسسة التشريعية ودورها في خدمة الدولة والمواطن، موجها الشكر إلى هيئة الرئاسة السابقة برئاسة عقيل صالح ونائبيه فوز النويري ومصباح دوما على ما قدموه خلال فترة توليهم المسؤولية. وقال رئيس مجلس النواب الجديد إن ليبيا تمر بمرحلة تتطلب المسؤولية والحكمة وتجاوز الخلافات، مشدداً على أن مصلحة الوطن يجب أن تتقدم على أي اعتبار آخر. وحدد عبد النبي جملة من الأولويات لمجلس النواب خلال هذه المرحلة المقبلة، وأبرزها ترسيخ سيادة القانون واحترام الدستور والمؤسسات الوطنية ودعم مسارات الحوار والمصالحة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار ومؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. ودعا جميع الأطراف السياسية والاجتماعية إلى التعاون والتقارب وتغليب لغة الحوار والابتعاد عن كل ما من شأنه تعميق الانقسام أو إضعاف مؤسسات الدولة، والعمل على بناء دولة مستقرة وآمنة وعادلة تحفظ حقوق الليبيين وتصون كرامتهم. وعلى صعيد العلاقات الدولية، رحب رئيس مجلس النواب بأي دعم يساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا، لكنه شدد على ضرورة أن يكون ذلك في إطار احترام سيادة البلاد واستقلال قرارها الوطني ودعم الحلول المنبثقة عن إرادة الليبيين. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في الشأن السياسي من ليبيا الأستاذ إدريس حميد. أهلا بك أستاذ إدريس عبر سبوتنيك ببرنامج بلا قيود. ونبدأ من انتخاب صالحين عبد النبي رئيسا جديدا لمجلس النواب الليبي في خطوة تمثل تحولا سياسيا داخليا هاما ومحاولة لتجاوز الأزمة الهيكلية المزمنة التي تعاني منها البلاد. بداية أستاذ، ما هي الخطوات الملموسة التي يعتزم رئيس مجلس النواب الجديد اتخاذها لإيقاف الصراع منذ سنوات بين مراكز القوى في شرق ليبيا وغربها؟
10: شكرا على الاستضافة. نعتقد أن مجلس النواب الذي انتخب في عام 2014 لم يعاد انتخابه بسبب توقف العملية السياسية والعملية الانتخابية. أيضا لم يتم العمل أو تفعيل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأيضا هناك انقسام وخلافات مع المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية. نعتقد أن بعد الاتفاق 4+4 والذي جاء بناء على المبادرة الأمريكية يفترض أن يكون هناك استعداد وتهيئة للمرحلة القادمة بعدما اعتمد البرلمان اتفاق 4+4، ولكن لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري، وهذا ربما هو المأخذ أحد المأخذ على رئيس البرلمان السابق السيد عقيلة صالح. لذلك اليوم البرلمان الجديد نعتقد هو حاجة ماسة إعادة تفعيل اللائحة وإعادة تشكيل هيئة الرئاسة برئاسة السيد المهندس صالحين عبد النبي، موكل إليها مهام مهمة وهي فيما يتعلق بإعادة تنظيم عمل البرلمان، وأيضا قرار تعديل يحدد ولاية الرئيس البرلمان ب 12 شهرا، وأيضا تفعيل الحوار المباشر مع مجلس الدولة والمؤسسات الموجودة، وهذا إذا قبل المجلس الأعلى للدولة التواصل، لأن المجلس الأعلى للدولة الحقيقة نراه معطل، والدليل أنه رفض إقرار اتفاق 4+4 ويعاني من انقسام داخلي. أيضا حكومة الوحدة الوطنية كان هناك أيضا خلافات مع مجلس النواب، وهذه مهمة جديدة للسيد صالحين عبد النبي كيف سيتم التعامل معها في إعادة تواصل مع حكومة الوحدة الوطنية وباقي المؤسسات فيما يتعلق بموضوع الاتفاق 4+4، وأيضا من المهام الأخرى هو الدفع بتنفيذ اتفاق 4+4. أيضا محاولة العمل كما قال في كلمته أيضا أن يلعب دور مجلس النواب دور مهم وجديد في ما يتعلق بالمصالحة الوطنية، وأيضا موضوع توزيع العادل للإنفاق على الأقاليم ثلاثة الشرق والغرب الجنوب.
1: إذن أستاذ إدريس، كيف سيؤثر تغيير قيادة مجلس النواب على فرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العامة المؤجلة؟ وما هي رؤية الرئاسة الجديدة للوجود العسكري والسياسي الأجنبي في البلاد؟
10: فيما يتعلق بموضوع الاتفاق السياسي وإجراء الانتخابات، نعلم أن مجلس النواب أقر واعتمد اتفاق 4+4، وهذا الاتفاق الآن سوف تذهب به المبعوثة الأممية في أحاطتها أمام مجلس الأمن في منتصف هذا الشهر، في ظل رفض المجلس الأعلى للدولة لهذا الاتفاق، وهذا يعني يعطي يعني أفضلية وإيجابية لمجلس النواب في دعم الاتفاق لجنة 4+4 وتنفيذ بنوده فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، أيضا توحيد الميزانية، أيضا القوانين الانتخابية، تشكيل حكومة. فمجلس النواب الآن هو جاهز، ينتظر الطرف الآخر هو المجلس الأعلى للدولة، أو ما هي الخطوة القادمة التي من شأنها أن يتوافق أو يتمشى من خلالها مجلس النواب لدعم هذا المطال، لأن اليوم المرحلة هناك متغيرات جديدة، لابد أن يكون هناك مؤسسات تتلائم أو تستعد أو تتفاعل مع ما يحدث في إطار السعي لحل الأزمة الليبية. أما فيما يتعلق بموضوع التدخلات الأجنبية إذا كانت سياسية، فأعتقد أن ليبيا تعاني من أزمة، هناك مساعي دولية، مساعي إقليمية تبحث عن مصالحها، يجب على الطرف الليبي أن يبحث عن مصالحه وكيف يجد المصلحة الليبية في في في في إيجاد. أما فيما يتعلق بالقوات الأجنبية، حقيقة يعني نحن نتحدث اليوم عن مصالح دول، ولا أعتقد أن هذا الأمر يعني لا أرى وضوح في هذا الموضوع. نعم،
1: من وجهة نظرك ما مدى احتمالية نجاح التعاون بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس في أعقاب الخلافات الأخيرة؟
10: أنا ذكرت أن المجلس الأعلى للدولة منذ سنوات وهو يعطل التوافقات ويعطل اللقاءات مع مجلس النواب، لذلك نعتقد أن المجلس الأعلى للدولة اليوم هو في زاوية ضيقة، يعني اليوم ربما سيتم تجاوزه، هو هو هو مجلس استشاري جاء بناء على اتفاق الصخيرات، لذلك يعني أعتقد أن يعني المجلس الأعلى للدولة يعني من خلال رفضه اتفاق 4+4 يعني سوف يكون في يعني في موقف حرج. مجلس النواب مستعد للقاءات وإلى التفاعل وإلى تنفيذ الاتفاقات في إطار اتفاق 4+4.
1: إذن أستاذ إدريس، ما هو الدور الذي ستلعبه القيادة العامة للقوات المسلحة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر في دعم هيئة الرئاسة التشريعية الجديدة؟
10: القيادة العامة للجيش الليبي التي استطاعت أن تنجز أفضل إنجاز تاريخي في الأزمة الليبية، وهو بناء مؤسسة عسكرية، محاربة الإرهاب في شرق البلاد وأيضا في جنوب البلاد، وأيضا تأمين الحدود مع دول الجوار، وأيضا أطلقت عملية تنموية شملت 80% من مساحة ليبيا. القيادة العامة هي داعم للعملية السياسية، وهذا أمر واضح من خلال لقاءات وتصريحات المشير خليفة حفتر أو الفريق أول صدام حفتر، لذلك القيادة العامة مخرطة في أي حوار، وهذا أمر واضح. القيادة العامة تعاطت مع المبادرة الأمريكية، وأيضا تؤكد على أن لابد أن يكون الحل ليبي، وهذا يعني أمر مهم. وقد رحبت القيادة العامة سواء المشير خليفة حفتر القائد العام أو الفريق صدام نائب القائد العام بإعادة تشكيل هيئة البرلمان، وعبرت عن دعم القيادة العامة للبرلمان وإلى المؤسسات السياسية والرسمية، وأن تقوم بدورها، ولأن القيادة العامة هي مخرطة، والقيادة العامة تلعب في دور مهم في توحيد المؤسسة الأمنية وتدعم الشق المدني والمسار الأمني. فلذلك يعني بكل تأكيد أن هذا يعني دفع أمر مهم يساهم في السعي لإيجاد حل وتنفيذ اتفاق لحل الأزمة الليبية. نعم.
1: أيضا أستاذ إدريس، كيف تخطط القيادة البرلمانية الجديدة لمعالجة التفاوت الاقتصادي بين الأقاليم الليبية وضمان التوزيع العادل للميزانية وعائدات النفط؟
10: نعلم أن البرلمان هو جهة تشريعية، بعد هذه السنوات هناك خلاف بين حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان. حكومة الوحدة الوطنية التي بعد انتخابها في 2021 جاءت إلى البرلمان وشكلت حكومة وأعطت لها الثقة، ثم أدارت ظهرها للبرلمان وبدأت تشتغل بعيدة عن البرلمان، لا تلتزم بتشريعات البرلمان، وهذا يأتي في إطار الانقسام السياسي. لذلك البرلمان يضع التشريعات ووضع العديد من التشريعات. للأسف حكومة الوحدة الوطنية التي انتهت صلاحيتها منذ 2021 تعمل بنفسها ولا داعي أيضا مفارقة، يعني حكومة لا تلتزم بقرارات البرلمان، وهذا أراه هو في إطار التدخلات الدولية كان يفترض على الذات الأممية وأن تحسن هذا الأمر، يعني لابد من احترام البرلمان والمؤسسات التشريعية وتوزيع الاختصاصات، وكل جهة الحكومة التنفيذية تعمل في اختصاصاتها، البرلمان يعمل في اختصاصه، ولكن هو هذه هي الأزمة الحقيقية، هذه أحد مظاهر الأزمة في ليبيا. فلذلك اليوم البرلمان بإعادة انتخاب هيئة جديدة، يعني بعد سنوات طويلة، بعد أعتقد 13 عاما أو 12 عاما، يعني هناك تغير جديد ودفعة جديدة تأتي في إطار الاتفاق 4+4 والمبادرة التي تسعى إلى إيجاد حل للأزمة الليبية.
1: كان معنا الباحث في الشأن السياسي من ليبيا الأستاذ إدريس حميد، شكرا جزيلا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي ملفنا التالي، روسيا تخطط للانتقال الدائم للصيرفة الإسلامية. نقلت وسائل إعلام روسية عن أليكسي غوزنوف نائب رئيس المركزي الروسي أن روسيا تتجه إلى تحويل الصيرفة الإسلامية من نظام تجريبي إلى نظام دائم، ووفقا لها فإن الانتقال إلى التنظيم الدائم سيسهم في جذب ما يصل إلى تريليون روبل، حوالي 12 مليار دولار، من الدول الإسلامية إلى الاقتصاد الروسي، كما قد يزيد عدد العملاء الذين يستخدمون هذه الأدوات بنحو 10 ملايين بحلول عام 2030. للوقوف على أهمية هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي الأستاذ خالد وانلي. مرحبا بك أستاذ خالد عبر سبوتنيك ببرنامج بلا قيود. واليوم روسيا تتخذ خطوة استراتيجية نحو إصلاح شامل لنظامها المالي بنقل الصيرفة الإسلامية من تجربة إقليمية مؤقتة إلى نظام فيدرالي دائم. ما هي الآفاق التي يتيحها إضفاء الطابع المؤسسي على التمويل الإسلامي لتقريب روسيا مع اقتصادات العالم العربي؟
11: يتيح إضفاء الطابع المؤسسي على التمويل الإسلامي في روسيا آفاقا متعددة لتقربها من الاقتصادات العربية، يعني جذب الاستثمارات الخليجية يتوقع أن يؤدي الانتقال إلى التنظيم الدائم إلى جذب ما يصل بحدود 12 مليار دولار من دول إسلامية، ويستهدف هذا التمويل أساسا صناديق الثروة السيادية والبنوك الإسلامية في دول الخليج التي تبحث عن أصول متوافقة مع الشريعة، بناء جسر مالي مع دول منظمة التعاون الإسلامي. يشكل التمويل تشاركي قناة لاستقطاب رؤوس أموال من الدول الإسلامية، حيث تتجاوز قيمة السوق العالمية للتمويل الإسلامي بحدود 5.3 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 9 تريليون بحلول 2030. كما تتيح هذه الأداة لروسيا الاندماج في هذه المنظمة المالية سريعة النمو، توسيع قاعدة العملاء محليا وأقليميا، يقدر أن يزداد عدد العملاء المستخدمين لأدوات المالية الإسلامية في روسيا بنحو 10 ملايين عميل بحلول 2030، مما يعزز حجم الاقتصاد ويجعل السوق الروسية أكثر جاذبية للشركاء العرب يعني بشكل عام.
1: إذن أستاذ خالد، كيف سيؤثر إنشاء إطار قانوني موحد على ثقة كبار المستثمرين في الشرق الأوسط واستعدادهم للاستثمار في المشاريع الروسية؟
11: أولا ممكن نحكي إزالة الغموض التشريعي، يوفر إطار موحد وضوحا قانونيا وضمانات لحماية الاستثمارات، مما قد يقلل المخاطر القانونية التي قد تواجه المستثمرين الأجانب خصيصا دول الخليج. ضمان استمرارية التعاملات في ظل النظام التجريبي الحالي، هناك خطر أن تصبح المعاملات غير صالحة قانونيا بعد انتهاء فترة التجريب، يعني بتصوري ممكن يكون غير صالح قانونيا بعد التجربة، هذا بتكون واضح. أما التنظيم الدائم فيضمن استمرارية العقود والمشاريع طويلة الأجل. معالجة القضايا الضريبية أحد التحديات الرئيسية التي تواجه التمويل الإسلامي في روسيا، وهو عدم توافق النظام الضريبي مع طبيعة بعض الأدوات المالية الإسلامية، يعني نسبة الأرباح قروض ميسرة، مما يخلق عبئا ضريبيا إضافيا على المستثمرين، ويسهم الإطار الموحد في معالجة هذه الفجوات. رفع التصنيف الائتماني للقطاع، ممكن وجود قانون دائم يعطي إشارة إيجابية للأسواق والمؤسسات المالية الدولية بأن روسيا جادة في دمج هذه العلاقات في نظامها المالي، مما يرفع مستوى الثقة مع روسيا.
1: من وجهة نظرك أستاذ خالد، ما هي القطاعات الاقتصادية التي ستصبح مجالات النمو الرئيسية للاستثمارات المشتركة ضمن نظام التمويل التشاركي الجديد.
11: بالنسبة للقطاعات الاقتصادية التي ستكون مجالات النمو الرئيسية تستهدف أدوات التمويل التشاركي، عدد من القطاعات الحيوية أبرزها العقارات والبناء. يعد التمويل العقاري السكني أحد أهم أدوات التمويل الإسلامي، إذ يتيح للأفراد شراء منازل دون اللجوء إلى القروض الربوية، يعني نسب عالية ما بتعيق المواطن أو بشكل عام المستهلك. البنية التحتية والمشاريع الكبرى، ينظر إلى صكوك السندات الإسلامية كأداة مثالية لتمويل مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل مثل الطرق والموانئ والمشاريع الطاقة. بظل الظروف المواتية من ميناء نبرسيسك وعدة موانئ أخرى تم استهدافها. من ناحية الزراعة الحلال والأمن الغذائي، ظهرت مؤشرات قوية على نمو التعاون في مجال الإنتاج الزراعي الحلال واللوجستيات مع إبرام اتفاقيات متعددة في منتدى قازان عام 2024-25 لاستخدام الأراضي الروسية لزراعة تطوير زراعة الحبوب وعدة منتجات زراعية أخرى. من ناحية الطاقة والصناعة، يمكن لصكوك التمويل مشاريع الطاقة والصناعة الثقيلة خاصة في ظل اهتمام صناديق الثروة السيادية الخليجية بأصول الطاقة الروسية غاز بروم، روسنيفت، عدة شركات مجال معامل حديد وعدة معامل أخرى تطويرها.
1: إذن أستاذ خالد، هل يمكن للاعتراف الرسمي بالأدوات المالية الإسلامية على مستوى الدولة أن يرتقي بالعلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول العربية إلى مستوى جديد؟
11: يمكن الاعتراف الرسمي أن يرقى بالعلاقات إلى مستوى جيد كليا، وذلك عدة أسباب. مثلا من تحويل روسيا لشريك مالي موثوق، عندما تصبح الأدوات المالية الإسلامية جزء من النظام القانوني في روسيا فأنها تصبح خاضعة للرقابة والإشراف مثل أي أداة مالية أخرى، وما يمنح المستثمرين العرب ضمانات مؤسسية سيادية للدولة. فتح أسواق رأس المال إدراج الصكوك الروسية في البورصة المحلية والدولية بشكل عام، يمكن أن يجعل روسيا وجهة استثمارية مدرجة في محط محافظ البنوك الإسلامية الخليجية، وهي مؤسسات تدير أصولا بمئات المليارات. تعزيز التعاون التجاري، يتكامل التمويل الإسلامي مع التبادل التجاري والاستثمار المشترك. تقليل الاعتماد على الغرب، يوفر هذا الاعتراف على شغلة رئيسية الاعتراف لروسيا قناة تمويلية بديلة عن أسواق الغربية المفروض عليها وعقوبات، مما يمنح موسكو مرونة أكثر بار في علاقات الاقتصادية مع العالم العربي والعالم الإسلامي.
1: أيضا أستاذ خالد، لو سمحت، ما هو الدور الذي سيلعبه تطوير هذا القطاع المالي في تعزيز الحوار متعدد الأوجه بين روسيا والدول الإسلامية الرئيسية على الساحة الدولية؟
11: يتجاوز الدور الإسلامي الجانب الاقتصادي ليشمل أبعاد دبلوماسية واستراتيجية. أداة للدبلوماسية الاقتصادية ممكن استخدمها التمويل الإسلامي كوسيلة لجذب الدول الإسلامية لتحالفات اقتصادية أوسع تشمل التجارة، الطاقة، التكنولوجيا، الزراعة، الصناعة. ويمكن تطوير منصات مثل بريكس كلير وبريكس بريدج، تعزيز مكانة روسيا في النظام المالي المتعدد الأقطاب مع تطور التمويل الإسلامي أن يصبح جزء من بنية مالية بديلة تقلل هيمنة الدولار وتوفر قنوات تسوية مستقلة. يعني ما عاد في عندك ارتباط بالدولار أو باليورو. الحوار الحضاري والديني يمثل التمويل الإسلامي جسرا بين روسيا والعالم الإسلامي، يتجاوز المصالح التجارية، يعزز التفاهم الاقتصادي والديني، يظهر احترام روسيا لخصوصيات الدينية لشعوبها وعملائها بشكل عام، وتقوية العلاقات مع القوى الإسلامية الرئيسية. تعمل هذه الأداة على تعميق العلاقات مع دول مثل السعودية، الإمارات، قطر، ماليزيا، ليس فقط كشركاء تجاريين بل كمستثمرين استراتيجيين في الاقتصاد الروسي. نموذج للتعاون في النظام الدولي، يقدم المشروع الروسي نموذج لكيفية دمج الاعتبارات الدينية والثقافية في السياسات المالية والاقتصادية، مما يعزز صورة روسيا كقوة عالمية مرنة متعددة الأوجه. تصور يعني يبدو أن أضفاء الطابع المؤسسي على التمويل الإسلامي في روسيا ليس مجرد إصلاح مالي، بل هو مشروع استراتيجي متكامل يهدف إلى تعميق العلاقات مع العالم الإسلامي وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيادة المالية في مواجهة الضغوط الغربية. يعني كمان نفس الشيء التحالفات، بتصور الصين كمان، يعني اعتماد روسيا بالفترة الأخيرة على الهند والصين، بس الهند بشكل عام مثل ما تقول يعني في ضغوط أمريكية عليها، الصين مصلحتها بالدرجة الأولى. فعمليا لازم ومن زمان يجب الاتجاه نحو دول العالم الإسلامي، يعني الخليج العربي والدول الإسلامية.
1: كان معنا المحلل الاقتصادي الأستاذ خالد وانلي، شكرا جزيلا لك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج بلا قيود، كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين.

0: مستمعين الأعزاء، يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وتيليجرام وإنستغرام من خلال صفحتنا سبوتنيك أرابيك، بحيث يمكنكم الاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الدولية والعربية. زوروا sputnikarabic.ae. سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
2: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
1: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
2: نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، وهذه جيهان لطفي تحييكم. موضوع لقاء اليوم 7 أكتوبر، 3 سنوات على طوفان الأقصى، ماذا حققت العملية للقضية الفلسطينية؟ في الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر 2023، قالت حركة حماس إن طوفان الأقصى يمثل محطة تاريخية في مسيرتها، مؤكدة تمسكها بالمقاومة وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وأضافت الحركة في بيان أن 7 أكتوبر جاء نتيجة لعقود من العدوان والحصار وتهويد المقدسات والقتل الممنهج وسلب الحقوق، وفي ظل ما يحاك من مخططات تستهدف تهويد الأراضي الفلسطينية ومقدساتها وحسم السيادة على المسجد الأقصى والتنكيل بالأسرى. حول تأثير 7 أكتوبر على القضية الفلسطينية تدور نقاشاتنا في لقاء اليوم. يسعدني أن ينضم إلينا من لبنان السيد علي فيصل، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ضيف لقاء اليوم. أهلا بك معنا، وبداية بعد 3 سنوات من عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، هل موقف الجبهة الديمقراطية ثابت كما هو من هذه العملية التي شاركتم فيها وخسرتم فيها مقاتلين؟
5: تحياتي لكم ولإذاعة سبوتنيك العزيزة، والتحية موصولة لشعبنا الفلسطيني الذي قدم عشرات الآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من المعتقلين والجرحى في مواجهة حرب الإبادة بعيدة معركة طوفان الأقصى التي شاركت بها مجمل قوى المقاومة، لأنها شكلت زلزالا وفالقا سياسيا واستراتيجيا الذي هز أركان الاستراتيجية الأمنية والعسكرية لدولة إسرائيل وجيشها ومنظومتها الأمنية. في هذا اليوم قهر الفلسطينيون الجيش الذي قيل أنه لا يقهر، وفي هذا اليوم أكد الفلسطينيون حقهم في ممارسة مقاومتهم من أجل إسقاط عملية الحصار التي دامت أكثر من 17 عاما في قطاع غزة وأدت لتفاقم المأساة الاقتصادية والإنسانية، وأيضاً أتت رداً على مخطط حكومة مثلث الإرهاب نتنياهو وسموتريتش وبن غفير ومخطط الضم والتهجير والتطهير العرقي الذي حاول ولا زال هذا المثلث أن يبني عليه حلما في بناء دولة إسرائيل الكبرى بضم الضفة وغزة والقدس والمملكة الأردنية الهاشمية وجزء من مصر وجنوب لبنان وسوريا وصولا إلى العراق. وهذا المشروع لقي صدا كبيرا في 7 أكتوبر، وحتى هذه اللحظة فشل هذا المثلث الإرهابي من تحقيقه بفعل صمود شعبنا ورفض شعوب المنطقة والعالم، وخاصة أيضا دولتي مصر والأردن. وكان هذا الفعل الفلسطيني الإعجازي أيضا ردا على محاولة توسيع التطبيع في المنطقة. حركة 7 أكتوبر ودعم قوى المقاومة على امتداد المنطقة وأحرار العالم أعادت أيضا الاعتبار للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية حركة تحرر وطني لشعب يناضل من أجل حقه في تقرير مصيره، حقه في عودة إلى دياره التي هجر منها عام 48، حقه في إقامة الدولة الفلسطينية.
4: إذن برأيك هل كان توقيت هذه العملية مخطئا لأنها جرت في عهد أكثر حكومات إسرائيل تطرفا؟
5: لا أعتقد ذلك، لأن المقاومة الفلسطينية ليست محكومة لا بصف ولا بزمان. طالما الاحتلال الإسرائيلي قائم وطالما أن العدوان الإسرائيلي قائم، أيا تكن الحكومة، كل الحكومات الإسرائيلية متطرفة اتجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي واتجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية. كل الحكومات الإسرائيلية يمينية وتقوم سياستها على التنكر لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه، وبالتالي سلكت مسالك التطهير العرقي، المجازر، المحارق منذ ما قبل نشوء دولة إسرائيل، منذ الحركة الصهيونية ومنذ قيام دولة إسرائيل وحتى هذه اللحظة. وهذه هي سياسة العدو الإسرائيلي. ولذلك المقاومة في هذا اليوم بالذات وقفت وقفة جدية ووقفة بطولية وشجاعة، هي وشعبها الفلسطيني، لمواجهة خطط الحكومة الإرهابية التي سبق قلت أنه مخطط قائم على إبادة الشعب الفلسطيني وعلى ضم الضفة الغربية وعلى ارتكاب مزيد من المجازر وتحويل الضفة الغربية إلى محمية للصيد البشري وإلى محمية استيطانية استعمارية لصالح إسرائيل وإلى استباحة للمقدسات في المسجد الأقصى وفي الكنيسة وأيضا في الحرم الإبراهيمي وحتى في مدينة نابلس. وبالتالي أيضا أتت ردا على سياسة التغول الوحشي الإسرائيلي في تلك المرحلة وفيما قبلها وما في بعدها وحتى هذه اللحظة. ولذلك المقاومة هي المعبر الحقيقي عن أهداف الشعب الفلسطيني وعن الحقوق الفلسطينية، وهي جاهزة في كل حين وفي كل لحظة منذ النكبة الأولى، والتي لا يمكن أن تتكرر بفعل هذه المجازر وهذا الإرهاب الإسرائيلي المتمادي. وأنا أقول لك أن فعل المقاومة هو الذي أفشل مخطط هذه الحكومة، أفشل مخطط قيام دولة إسرائيل الكبرى الذي رفع خارطتها نتنياهو في الجمعية العامة قبل عام وأعاد التأكيد عليها في الجمعية العامة في هذه الدورة، ولقي عزلة دولية كبيرة بانسحاب أكثر من 77 دولة أثناء إلقاء كلمته. وكان الاتهامات لهذه الدول لأنه لم يستطع أن يواجه الحقيقة، وإن قدم الأكاذيب، وهو قد نافس جوبلز وزير الإعلام في عهد هتلر الذي كان صاحب مقولة اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس، هو كذب كثيرا ولم يصدقه أحد وانسحبوا من القاعة حتى لا يسمعوا كلامه. وأيضا هو مطلوب بمذكرة توقيف في محكمة الجنايات الدولية هو وزير حربه السابق، وإسرائيل لأول مرة تحت قوس المحاكمة في محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي كل العالم يتنفس هواء نقيا من رئة غزة رغم سموم الحرب ورغم قصف غزة بأضعاف ثمانية من ما قصفت.

0: بدعم حتى من الدول الغربية.
1: ذكرت حضرتك أن فعل المقاومة أفشل مخططات حكومة إسرائيل، هل تعتقدون أن هناك أي سلبيات لهذه العملية كان يمكن تجنبها؟
0: لا أعتقد ذلك، لأن هذا الحق هو حق طبيعي أن يمارس الشعب الفلسطيني في كل حين في كل لحظة مواجهته للاحتلال الإسرائيلي الذي كان يكوي أمعاء أطفالنا ويكوي عظام نسائنا ورجالنا يوميا بالاعتداءات، يوميا بالقتل، يوميا بالاستيطان، يوميا بالتجويع، يوميا بالحصار. ولذلك يتحمل العدو الإسرائيلي وتتحمل الولايات المتحدة الأمريكية نتائج أي فعل من هذا النوع، لأنها هي التي تحتل أرضنا وهي التي تدعم هذا الاحتلال وهي التي تقوم بالأعمال العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني. شعبنا الفلسطيني يمارس حقه الطبيعي في المقاومة في المواجهة، وهذا حق في لطف الشرائع الدولية وحتى ميثاق الأمم المتحدة، أنه من حق أي شعب أرضه محتلة أن يمارس كل أشكال المقاومة حتى ينهي هذا الاحتلال ويوفر السيادة والأمن والإطمئنان لشعبه وبالتالي يقيم دولته المستقلة. وهناك قرارات للشرعية الدولية تقول بحق العودة وحق تقرير المصير وحق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وبعاصمتها القدس على الأراضي المحتلة بعدوان 67، وبالتالي اعترفت أكثر من 160 دولة بدولة فلسطين في الأمم المتحدة. وبنفس القدر هناك مراجعات حتى للدول في الاتحاد الأوروبي وصلت ببريطانيا أن تأخذ قرارا بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وبالقول أن الحل لا يكون إلا بإقامة دولة فلسطينية وبأنها تحضر للاعتراف بدولة فلسطين. وهذا تحول في الموقف البريطاني الذي كان داعيا وداعما رئيسيا لإقامة دولة إسرائيل من بوابة تنفيذ وعد بلفور عام 1917، وفي عام 1948 نفذته بدعم قيام دولة إسرائيل بدل أن تدعم قيام دولة فلسطين. وبالتالي هذا الأمر تتحمل مسؤوليته إسرائيل باستمرار احتلالها، تتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة، وبالتالي تتحمل مسؤولية كل هذه الإبادة البشرية والسياسية وكل هذا القتل وكل هذا التدمير سواء في قطاع غزة أو في الضفة أو في القدس، وتتحمل مسؤولية بقاء اللاجئين خارج ديارهم. وترامب نفسه قال أنه لم يعد هناك قضية للاجئين وأن دولة إسرائيل أراضيها ضيقة وبالتالي من حقها أن تضم أراضي جديدة ومن حقها أن تكون دولة يهودية والقدس عاصمة هذه الدولة ومن حقها أن تبسط السيادة على الأراضي الجولان السوري المحتل. إذن هناك ختم أمريكي يصادق على الاحتلال الإسرائيلي ويدعم هذا الاحتلال الإسرائيلي برغم أنه قام بعملية فانتازيا من خلال تشكيل مجلس السلام وأيضا وضع خطة من 20 نقطة. المقاومة كانت إيجابية في هذا المجال وحتى الدول العربية كانت أيضا إيجابية لأنه حصل على أرض مصر الشقيقة التي كانت ضنينة وتريد أن توقف هذه الاعتداءات وتوقف هذه المجازر، لكن الذي لم يلتزم هو إسرائيل، والذي لم يلتزم حتى الآن ترامب بإرغام إسرائيل على وقف إطلاق النار وفقا للقرار الدولي 2803، ولم يلتزم بإدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة وإدخال قوة الاستقرار لتحفظ الأمن وتشرف على الانسحاب الإسرائيلي، ولم يلتزم.
1: تحدثت حضرتك عن اعتراف 157 دولة بفلسطين، كيف تستفيد فلسطين من هذا الاعتراف الدولي ومن قرار المحكمة الدولية بحق المسؤولين في إسرائيل؟
0: نعم، سؤال وجيه. هذا الاعتراف الدولي ل157 والذي وصل إلى 160 دولي ما كان ليحصل لولا صمود الشعب الفلسطيني، لولا انكشاف طبيعة هذا الاحتلال الذي كان يقول أنه الدولة الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط وبرز أنه دولة الفاشية ودولة الإبادة والتطهير العرقي والتجويع والتعطيش للشعب الفلسطيني ودولة العدوان على شعوب المنطقة في لبنان في سوريا.

0: في العراق، في إيران، وفي اليمن، ودولة الاعتداء حتى على أحرار العالم، هو الذي قتل ريشيل كوري وغيرها وغيرها من الناشطين الدوليين الداعمين للشعب الفلسطيني. هذا كان حصيلة هذا الصمود الفلسطيني التاريخي منذ النكبة وحتى الآن. وبنفس الوقت هذا أيضا كان نتيجة اقتناع العالم والحراك العالمي الشعبي في قلب الولايات المتحدة الأمريكية، في قلب الجامعات، في الشوارع الأمريكية، في قلب أوروبا، في جامعات أوروبا، في أستراليا، في اتجاهات الأرض الأربع التي انتفضت دعما للشعب الفلسطيني، والتي أسقطت الرواية الإسرائيلية باعتبارها رواية زائفة، أكاذيب دينية، أكاذيب تقوم على القتل والإرهاب، ورفعت لواء الرواية الفلسطينية التي اقتنعت بأن فلسطين هي للشعب الفلسطيني، وأن أرض فلسطين هي أرض للشعب الفلسطيني. ولذلك نقول أن هذا الفعل ينبغي أن نستثمره، ولأول مرة إسرائيل تحت قوس المحاكمة في محكمة الجنايات الدولية، والتقدير لدولة جنوب أفريقيا على هذه الشكوى الجريئة، ولكل الدول التي تشارك في محكمة الجنايات والتي انضمت إلى هذه الدعوة. وأيضا نريد أن تترجم هذه التوجهات بإجراءات لمحاكمة قادة إسرائيل وعزل دولة إسرائيل وسحب الاعتراف منها في الأمم المتحدة وأيضا مقاضاتها. وأيضا نريد أن تتحول مذكرة محكمة الجنايات الدولية بتوقيف نتنياهو ووزير حربه إلى فعل ممارس، ونريد أن تطور هذه المذكرة بإصدار مذكرات لتوقيف بن غفير وسموتريتش الذي يمارسون يوميا القتل والتجويع للشعبنا الفلسطيني، ويرتكبون أشكال من التعذيب السادية ضد المعتقلين الفلسطينيين. وأيضا نريد عزل الكنيست الإسرائيلي أي البرلمان الإسرائيلي، ونوجه الدعوة للبرلمان الدولي المنعقد في تنزانيا لكي يسقط عضوية هذا الكنيست، لأنه سن قوانين تمنع قيام الدولة الفلسطينية، قوانين إعدام الأسرى، قوانين تقول بسيادة دولة إسرائيل المزعومة على يهودا والسامرة، قوانين القتل وقوانين الإبادة وقوانين الاستيطان وقوانين إباحة الحروب في هذه المنطقة كما يقولون من أجل حماية أمن إسرائيل. نريد حماية أمن الشعوب من اعتداءات إسرائيل. ولذلك حتى نثمر هذا ينبغي أن نتداعى كفلسطينيين إلى حوار وطني شامل في القاهرة يشارك به الكل الفلسطيني، لنتفق على انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية يشارك بها الكل الفلسطيني، لنحقق أمرين رئيسيين. الأمر الأول هو وضع الاستراتيجية الفلسطينية الموحدة لمواجهة هذه التحديات الكبيرة، مخطط دولة إسرائيل الكبرى ومخطط الشرق الأوسط الكبير ومخطط الإبادة، وندفع باتجاه مقاومة شعبية بقيادة موحدة لتمكين شعبنا من تقرير مصيره بحق عودته إلى دياره، وأيضا بدولة فلسطينية مستقلة، ولنبني نظام تعددي يقوم على الشراكة الوطنية من دون تفرد، ليأخذ على عاتقه المواجهة لهذه التحديات، وليخوض معركة تمكين أهالي القدس من المشاركة في الانتخابات.
1: سيد علي، كيف أثرت عملية طوفان الأقصى على قضية المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، ولماذا لم نصل حتى اليوم إلى توافق تام حتى في ظل هذه اللحظات الفارقة في حياة الدولة؟
0: نعم، نحن في الجبهة الديمقراطية منذ الشهر الأول لمعركة طوفان الأقصى والمواجهة الباسلة والأسطورية في قطاع غزة، أطلقنا مبادرة وطنية تقوم على أساس الحوار الوطني والاتفاق على قيادة وطنية للمقاومة الشعبية، ولتشكيل حكومة وفاق وطني تدير النضال في غزة وفي الضفة الفلسطينية وفي القدس، وأيضا فريق وطني موحد لإدارة أي عملية تفاوضية، لأن من شأن ذلك أن يحشد طاقات الشعب الفلسطيني. ودعونا إلى تطبيق ما اتفقنا عليه في القاهرة وما اتفقنا عليه في بكين، خاصة لجهة تشكيل حكومة وفاق وطني. لم تتوفر الإرادة السياسية حقيقة لدى القيادة الرسمية في منظمة التحرير، وأعتقد أنها الآن أكثر استعدادا بسبب اتساع هذه التحديات وبسبب الضغوط الأمريكية ومحاولة تكييف السلطة الفلسطينية والمنظمة مع ما يتماشى والإرادة الأمريكية ورفض الشعب الفلسطيني لها، وأيضا بسبب من ضخامة التحديات، وبنفس الوقت القوى الأخرى أيضا كانت أكثر استعدادا لأن نتداعى إلى هذا الحوار الوطني. أعتقد أن الزمن لا يدفعنا لأن نخوض حوارا مفتوحا على الزمن، نريد حوارا بآليات ملزمة، نريد حوارا يخرج بمخرجات تؤدي إلى استراتيجية وطنية موحدة، وحوارا وطنيا ينتج نظاما فلسطينيا تعدديا تقوم فيه الشراكة الوطنية، نظاما يضع خطة لمواجهة حرب الإبادة ووقفها، ومواجهة الاستيطان ووقفه، ومواجهة التهويد واستباحة المقدسات ووقفه، وأيضا نظاما يدفع نحو تعزيز صمود اللاجئين والحفاظ على الأنور وحفاظا على حق العودة. وهذا ينبغي أن يكون بمتناول اليد، جميعنا مدعوون للترفع عن كل الحساسيات الحزبية والفئوية والسلطوية، ولنأتي إلى كلمة سواء نستعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية، لنضمن تضحيات جسام قدمها الشعب الفلسطيني وتضحيات مئات آلاف الشهداء والأسرى والمعتقلين.
1: إذن برأيك هل تعرج الفصائل بين الموقفين، حمل السلاح والدبلوماسية، وكل منهما يستلزم خطة عمل مختلفة؟ أيضا ما موقف الجبهة من مسألة نزع السلاح وأنتم مشاركون في المفاوضات؟
0: حقيقة ينبغي أن نرسي قاعدة رئيسية، طالما بقي هناك احتلال وطالما بقي هناك حرب إبادة وحرب استيطان وحرب تهويد وحرب تهجير وحرب تجويع، فالمقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني بكل أشكاله، لكن يمكن في كل مرحلة من المراحل أن يكون هناك سياقا معينا لهذه المقاومة في مرحلة ما قد يتقدم شكل على شكل، لكن لن نتراجع ولن نتنازل عن حقنا في المقاومة إلى حين إنهاء الاحتلال. أجابت فصائل المقاومة على موضوع تسليم السلاح في قطاع غزة، قالت أننا نحن يمكن وفقا لما قاله الضامنون والوسطاء أن نحصل السلاح، أن نجمع السلاح، أن نحيد السلاح، لكن بإرادة فلسطينية وبرعاية فلسطينية وبرعاية للوسطاء والضامنين، ولكن لا يمكن أن نسلم هذا السلاح لدولة إسرائيل، لأننا ينبغي أن نؤكد على حقيقة نضالنا أنه حق مشروع طالما بقي الاحتلال موجود، وهذا ما اتخذته فصائل المقاومة بشكل واضح، وأحبطت كل محاولات ومناورة إسرائيل للقول أنها لن تنسحب وأنها لن تفتح المعابر وأنها لن توقف إطلاق النار طالما المقاومة قائمة وطالما أنها لم تسحب سلاحها. فهذه ذريعة وضعت بيد الضامنين، لكن لا يمكن أن نتخلى عن حق المقاومة نمارسه بأشكال متعددة في سياقات زمنية. وأنا أريد أن أقول لك وأستشهد بكلام أيضا المنافس والأوفر حظا بالنجاح في الانتخابات إيزنكوت، قال أن الحكومة الإسرائيلية برغم كل ما فعلته عسكريا لم تستطع أن تحقق النتائج السياسية، هي لم تهجر الفلسطينيين، هي لم تكسر إرادة المقاومة، هي لم تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، ولم تحقق الأهداف الإسرائيلية، وبالتالي لم تقضي على المقاومة، وهذا ما سيكون مشروعها حكومته إذا ما نجح لمواصلة العمل لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني وتصفية المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية بمجموع فصائلها كانت إيجابية تجاه خطة ترامب واتجاه حتى مجلس السلام الذي أصبح للأسف يغطي العدوان، ونأمل أن يلتزم بموجبات القرار. وأيضا نحن قدمنا موافقتنا كفصائل مجتمعة في البنود 15، ووافقنا على البند الثامن، ووجد مخرج البند الثامن بضرورة يعني استيعاب الموظفين للسلطة الفلسطينية في إطار إدارات اللجنة الوطنية التي تدير قطاع غزة. لكن أقول لك وأعيد أننا لن نسمح لا بتشطير غزة ولا بتشطير الضفة ولا بالتشطير بين غزة والضفة، لا جغرافيا ولا ديموغرافيا. وهذا ينبغي أن يكون قرارا ومخرجا من مخرجات الحوار الوطني. بالتالي نشكل حكومة وفاق وطني تضمن وحدة مكونات الدولة، وحدة غزة والقدس والضفة، وحدة الأراضي المحتلة عام 67، ووحدة الجغرافيا الفلسطينية والديموغرافيا بعودة اللاجئين وحل قضية النازحين في قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم، إلى مخيماتهم، إلى قراهم، وبالتالي وقف تدمير المخيمات في الضفة الغربية، ووقف تدمير مراكز الأنوروا، ووقف منع الأنوروا من تقديم الخدمات، لأنها مؤسسة دولية أنشئت من أجل أن تقدم الخدمات إلى حين توفر حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
1: كيف تقيمون دور مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية؟ وإذا كان لديكم تحفظات، ما هو البديل من وجهة نظركم؟
0: الحقيقة أعيد وأكرر أن فصائل المقاومة والضامنين والوسطاء عملوا ما بجهدهم لوقف حرب الإبادة ولوقف القتل والتدمير اليومي في غزة. دمرت غزة ب 85% من بنيتها التحتية، دمرت المستشفيات ودفن الجرحى أحياء، دمرت الجامعات، دمرت المدارس، دمرت كل مقومات الحياة إلا إرادة الحياة لم تدمر ولم تدمر. وبالتالي نحن توسمنا خيرا وتعاطينا إيجابا مع تشكيل مجلس السلام، لكننا نرفض أن يتحول إلى مجلس لفرض الوصاية الأجنبية والأمريكية على شعبنا. فالوصي على الشعب الفلسطيني والممثل الشرعي والوحيد هي منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم مختلف فصائل المقاومة، والتي ستتسع في إطار الحوار لتضم من هو خارج هذه المنظمة، خاصة الإخوة في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، من بوابة الانتخابات، من بوابة مخرجات الحوار. ولا زلنا نقول أن ما سمي مجلس السلام يتحمل مسؤوليته ونحمله المسؤولية، هو وترامب وممثله ميلادينوف، بضرورة وقف إطلاق النار، بضرورة وقف العدوان، بضرورة إدخال المواد الغذائية والطبية لإسعاف جرحانا وإنقاذ أفواه وأمعاء أطفالنا الخاوية، وبضرورة الإشراف بانسحاب قوات الاحتلال من خلال دخول اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.
1: أخيرا، كيف تقيمون دور وكالة سبوتنيك للأنباء على الساحة الإعلامية في نقل الأحداث العالمية والصراعات الدولية؟
0: دعيني هنا أن أوجه التحية لإذاعة سبوتنيك ولكل وسائل الإعلام الروسية التي وقفت ولازالت تقف إلى جانب شعبنا، وقدمت المشهدية على حقيقتها، وقدمت الصورة الناصعة لنضال شعبنا وصموده، والصورة البشعة للاحتلال الإسرائيلي وللطغمة الفاشية الإسرائيلية. وأيضا دعيني أن أوجه التحية لممثل روسيا في مجلس الأمن وحتى ممثلها في الأمم المتحدة، الذين وقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني واتخذوا مواقف مشرفة بما فيه استخدام حق الفيدو في مجلس الأمن ضد هذه الوحشية الإسرائيلية. وإلى جانب ذلك شعوب العالم ودول العالم التي انسحبت من جلسة الأمم المتحدة اعتراضا على كلمة نتنياهو وكذبه، والذي قال أنه يحمي المسيحيين، وبالأمس قتل امرأتين مسيحيتين فلسطينيتين في قطاع غزة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام لقاء سبوتنيك لهذا اليوم. شرفنا في هذا اللقاء نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السيد علي فيصل. شكرا لطيب المتابعة، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae. إلى اللقاء.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا spotnikarabic.ae.
3: مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مرايا العلوم، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نتعرف على نماذج العالم، وهي خطوة ثورية لتمكين الذكاء الاصطناعي من فهم البيئة المحيطة والتنبؤ بتغيراتها. تقدم الباحثون خطوة ثورية نحو تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لجعلها قادرة على فهم البيئة المحيطة والتنبؤ بتغيراتها بطريقة أكثر واقعية. يراهن الباحثون في هذا التطور على ما يعرف بنماذج العالم كحل للتحديات التي تواجه نماذج اللغة الكبيرة المتوفرة حالياً. وعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً كبيراً في طريقة تفاعل البشر مع الحواسيب وأصبح يهدد قطاعات واسعة من سوق العمل، إلا أن نماذج اللغة الكبيرة لا تزال تواجه صعوبة في التعامل مع تعقيدات العالم الفيزيائي. هنا يأتي دور نماذج العالم التي تقوم ببناء نموذج رياضي للبيئة التي تعمل فيها، ثم تستخدمه للتنبؤ بالتغيرات التي قد تطرأ عليها نتيجة أفعال معينة أو ظروف متغيرة. يؤكد الخبراء أن مفهوم العالم في هذه النماذج لا يشير بالضرورة إلى الواقع الفيزيائي بأكمله، بل إلى البيئة المحددة التي يعمل ضمنها النموذج، سواء كانت مستودعاً أو لعبة فيديو أو أي نطاق آخر. وتشير توقعات إلى أن الروبوتات، بما فيها الروبوتات الشبيهة بالإنسان، ستعتمد بشكل متزايد على هذه النماذج للتفاعل مع الواقع المادي، كما أن السيارات الذاتية القيادة مرشحة للاستفادة بشكل كبير من نماذج أكثر تطوراً في هذا المجال. وفي هذا السياق، جمع الرئيس التنفيذي لشركة AMI Labs أكثر من مليار دولار لتمويل بناء نماذج العالم، فيما وصفت بعض الشركات الأخرى أنظمتها بأنها محاكيات للعالم الواقعي. حول نماذج العالم ينضم إلينا من القاهرة المهندس كيرلس ماجد، خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. أهلا بك معنا، وبداية لو تشرح للمستمعين ما هي نماذج العالم World Models بالضبط، وكيف تختلف جوهريا عن نماذج اللغة الكبيرة LLMs التي نعرفها اليوم مثل تشات جي بي تي وغيرها.
4: مساء الخير أستاذ جهان، أهلا وسهلا بحضرتك، أحب أرحب بحضرتك وأرحب بالسادة المستمعين. خليني أبدأ أشرح الموضوع ده بمثال بسيط. مثلا لو أنا قلت جملة زي أنا بروح المدرسة عشان، فغالبا ما هنتوقع كلمة أتعلم أو أدرس، مظبوط. مثال تاني، مثلا أنا قلت أنا عطشان ومحتاج، فبالتالي المعظم هيتوقع أو الكل هيتوقع كلمة أشرب، أنا عطشان ومحتاج أشرب. ده بالشكل المبسط الطريقة اللي شغال بيها نماذج اللغة الكبيرة أو LLMs، يعني زي شات جي بي تي، لأن هي اتعلمت من كميات ضخمة من الكلام، العلاقات بين الكلمات، وبالتالي بتقدر تتوقع إيه اللي ممكن يجي بعد كده. وهنا نركز على كلمة بتتوقع. طبعا هي بتتوقع ازاي؟ زي ما قلنا العلاقات الكبيرة ما بين الكلمات، فعارف ان هو في الموضوع ده يبدأ يحط الكلمة بناء على السؤال اللي مطلوب منه او الحاجة اللي طلبت منه من المستخدم، ويتوقع كلمة كلمة. زي ما قلنا انا قلت مثلا انا عطشان ومحتاج، فهيقول بنسبة كبيرة اشرب، نسبة اقل اكل، نسبة اقل فعل تالت، وهكذا. فبالتالي هياخد النسبة الكبيرة وهي اشرب في الحالة. لكن نموذج العالم او نماذج العالم او الورلد مودلز ده بيحاول يعمل حاجه مختلفه اوسع شويه. هو مش بس بيسال ايه اللي هيجي بعد كده، لا، هو كمان بيسال ايه اللي هيحصل بعد كده. دي ممكن تبقى فعلا نقله مهمه، لان الانسان مش بيعيش في عالم من الكلمات. يعني الـ LLM هي بنستخدمها في الكلام، ممكن في إنشاء الكلام زي ما قلنا أو في إنشاء الصور، وهل نفترض هنا في الصور الكلمة بمقابلها بيكسل؟ يعني طبعا المختصين يقولوا عليها توكنايزيشن أو توكن، نيكست توكن، مش نيكست وورد أو الكلمة اللي جاية، لا هي نيكست توكن. توكن ده ممكن تبقى كلمة وممكن تبقى بيكسل في صور، تمام؟ لكن زي ما قلنا نموذج العالم هي بتحاول إن يكون عنده تصور عن العالم نفسه، أبعاد، إيه اللي بيحصل، إيه اللي موجود، لو عملنا حاجة معينة إيه اللي ممكن يحصل. فبالتالي الوضع الموضوع مختلف. يعني حبينا نلخص الفرق، هنقول إن نماذج اللغة بتتوقع بالكلمة اللي إحنا اتفقنا عليها، تتوقع ما قد يأتي بعد ذلك في الكلام، تمام، أو في الصورة أو في الفيديو. إنما الورلد مودلز أو نماذج العالم بتحاول تتوقع ما قد يحدث بعد ذلك في الواقع. لو حاطين حاجة على الترابيزة فلو اتحركت هي هتقع ولا لا، وهكذا، فيقدر يتوقع. وده اللي ممكن يخلي الذكاء الصناعي يتنقل، يعني مجرد فهم لمعلومة وبيانات والتعامل معها لفهم بيئة وتخطيط وأبعاد والتصرف بناء على توقعات لها علاقة بالعالم الواقعي نفسه.
1: إذن مهندس ماجد، ما الفرق بين تمثيل الرياضي الداخلي للبيئة المحيطة بنماذج الذكاء الصناعي وبين خاصية التنبؤ بالبيكسل أو الكلمات التالية؟
4: دي نقطة مهمة جدا، لأن كلمة تنبؤ أتوقع زي ما اتفقنا ممكن تعمل شكوات لخبطة. يعني لما نموذج العالم يتوقع الكلمة اللي جاية، هو مش بالضرورة محتاج يفهم العالم زي ما الإنسان فهمه بالضبط، يعني هو بيتعلم العلاقات والأنماط الموجودة في اللغة بناء على كمية الكلام والديتا اللي هو اتدرب عليه. نفس الفكرة ممكن تحصل مع الصورة أو الفيديو، النموذج ممكن يتعلم يتوقع الشكل المفروض يظهر بعد لحظات أو في الصورة اللي جاية أو في الفريم اللي جاية. لكن الورلد مودلز بيحاول يعمل حاجة مختلفة زي ما اتفقنا، ويحاول يبني تصور داخلي عن اللي بيحصل. يعني ايه؟ يعني لو انا شايف كورة بتتحرك، مش مهم بالنسبة لي اعرف لون الكورة ايه، او لون البيكسل في الصورة اللي الكورة بتتحرك جواها ايه، تمام؟ ده بالنسبة للمهم افهم ان دي كورة وانها بتتحرك اتجاه معين، وان لو فضلت بنفس السرعة دي ممكن توصل لمكان معين. فبدل ما النموذج بيهتم فقط بالصورة اللي جاية أو البيكسل اللي جاية، لا بقى بيهتم بسؤال مختلف، وهو إيه اللي بيحصل، إيه اللي ممكن يحصل بعد كده. وده الفرق بين مجرد التوقع أو التنبؤ بالمعلومات وبين محاولة بناء فهم داخلي للعالم. تمام، تكون الصورة واضحة للسادة المستمعين إن هو ده غير اللي في إيدينا دلوقتي، غير شات جي بي تي أو غير نماذج اللغة الكبيرة أو ما يقال عليها الامز، يعني شات جي بي تي وجيميناي وغيره.
1: هل وصلت إذن النماذج اللغة الحالية إلى قمة تطورها؟ وهل نماذج العالم هي الطريق الحقيقي نحو ذكاء الصناعي أكثر عمقا؟
4: سؤال حلو جدا، بس مش بالضرورة نقدر نقول كده بشكل قاطع. أنا شايف أن نماذج اللغة أو الامز لسه قدامها كتير عشان تتطور، ولسه هنشوف منها قدرات أكتر. يعني ما زلنا بندربها بكميات ضخمة وبمعلومات ضخمة، يعني فكل ما اتدربت أكتر كل ما بقت أقوى. لكن في نفس الوقت العالم اللي احنا فيه، يعني مش زي ما قلنا مش لغة بس أو مش صور بس، في الواقع هو في حركة، في مكان، وفي زمان، في أبعاد، في حاجات كتير جدا محتاجة قرارات، والقرارات دي لها نتائج. زي ما فهمنا يعني انه الـLLM هو بيتوقع الكلمات، بيتوقع بيكسلز، بيتوقع صورة. ما نقدرش نحط الـLLM ده على روبوت نقول له توقع اللي جاي. يعني خلينا نتصور دايما الـLLM او تشات جي بي تي هو رد فعل دايما للسؤال. لكن دي نقطة محتاجين كلنا نبدأ ان احنا نفهمها الاول. ممكن في المستقبل ما يكونش في اختيار بين نموذج لغة او نموذج عالم، الدمج بين الاثنين ممكن هو اللي يكون الواقع. يعني ما نقولش لا في السؤال بشكل قاطع انه نماذج اللغة هي هتتأثر بنماذج العالم. يعني الاثنين ممكن يكملوا بعض، يساعدوا بعض، وساعتها يبقى عندنا نظام مش بس بيفهم احنا بنقول ايه، لكن كمان عنده تصور افضل عن اللي ممكن يحصل لو نفذنا اللي بنقوله، او تصور للأحداث أو الأكتيفيتز اللي بنتكلم فيها.
1: ولكن هل هذه النماذج تحاكي العالم في مثل الواقع الفيزيائي كاملا أم أنها أشبه بألعاب الفيديو؟
4: بالحقيقة مش لازم تعمل نسخة كاملة من الواقع، مهمة صعبة شوية، لأن حتى الإنسان نفسه يعني مش محتاج إنه يعني يحفظ كل تفاصيل العالم. لو أنا دخلت مثلا مكان أو دخلت أوضة نتصور، لو دخلت أوضة أنا مش بسجل كل بيكسل، لو أنا يعني لو افترضنا أن عينينا بتسجل أو ممكن بيسجل زي الكمبيوتر بالبيكسل، يعني أنا مش بسجل كل بيكسل في الصورة اللي عينيا شايفاها في دماغي، أنا بس بفهم هنا في باب، هنا في شباك، هنا في ترابيزة وهكذا، وحاول أفهم العلاقات ما بينهم، يعني كل حاجة موجودة فينا عشان أقدر أتحرك أنا هقعد هنا وهكذا. فنماذج العالم بتحاول تعمل حاجة زي كده، وبتحاول تحفظ المعلومات المهمة اللي تساعدها إن هي تفهم الموقف يعني وتتوقع إيه اللي ممكن يحصل. دايما بحب أفكر بالLLMs اللي في إيدينا مش بتعمل ده. الLLMs ببساطة ممكن تكون أصلا مش فاهمة الصورة الكبيرة اللي هي كونتها، مش عارفة في الآخر هي بتكون إيه، أو مش فاهمة النص الكبير اللي دخلنا، لكن هي توقعت كلمة جنب كلمة وعارفة إن هو ده الكلمة اللي عليها الدور، لكن التوتل أو الرسالة الكبيرة ممكن تكون مش شايفاها أو مش عارفاها. وبالتالي ده فرق لازم نبقى واخدين بالنا منه. لكن نماذج العالم هدفه أكبر من كده، هدفه إنه يتعلم من العالم الحقيقي ويستخدم الفهم ده في التنبؤ والتخطيط والتوقع لأحداث، مش توقع لكلمات أو توكنز زي ما عرفناها في الأول.
1: بالنسبة لتطبيقات هذه النماذج، كيف تساعد نماذج العالم الروبوتات والسيارات ذاتية القيادة على التعامل مع الواقع الفيزيائي المعقد وهو ما تفشل فيه حاليا نماذج اللغة؟
4: في الحقيقة هنا الفكرة بتبدأ تتحول من بحث علمي لحاجة ممكن نشوف تأثيرها في حياتنا. يعني ليه بقول بحث علمي؟ لأنه الورلد مودلز أو النماذج العالم لسه نقدر نقول إن هي في مرحلة بحثية أكتر منها مرحلة أبليكيشنز أو مرحلة فيها تطبيقات في الواقع. لكن خلونا نتصور إنه لما آلة تتعامل مع العالم الحقيقي مش كفاية تعرف هي شايفة إيه. العربيات الذاتية القيادة دلوقتي اللي خدناها على سبيل المثال هي ممكن يكون إحنا مدربينها على مواقف معينة، إف إلس في حالة كذا اعمل كذا بحاجة. لكن لو وصلنا مرحلة ان هي نقول ان هي محتاجة ان هي تتوقع اللي هيحصل ولو اتخذت قرار معين ايه ابعاده، ده بالنسبة لنا هيكون حاجة مهمة جدا. يعني بشكل مبسط لو انا عملت كذا النتيجة المتوقعة ايه، لو انا عملت حاجة تانية طب النتيجة هتكون ايه، وانا على ده النظام بيختار التصرف الانسب. فساعتها السيارات ذاتية القيادة هتكون بتطور كبير خصوصا في حماية ارواح ناس، يعني في المنع للكوارث او الحوادث. يعني فاحنا هنا بننقل الموضوع من مجرد فهم لعربية شايفة بمجرد كاميرا الى تفكير في عواقب قبل اتخاذ القرارات.
1: إذن يا مهندس ماجد، ما الفرق بين النهج الذي تتبناه معمارية JEPA التنبؤ في فضاء تمثيلي مجرد وبين نهج توليد الفيديو في النماذج الحالية مثل تطبيقات سورة كمحاكي للعالم؟
4: الفرق الأساسي هو إحنا عاوزين النموذج يعمل إيه بالمستقبل. نماذج توليد الفيديو بتحاول تنتج فيديو يبان واقعي متناسق ألوانه جميلة، وبنشوف الفريم اللي قبل كده ممكن يحصل ايه علشان خاطر الفريم اللي بعده يتكون. فبناء على فيديوهات كتير المودلز اتعلمتها فبتكون الفيديو. لكن نماذج العالم مش لازم يكون هدفه انه يرسم المستقبل بالتفصيل، يعني ممكن يكون أهم بالنسبة لي أنه يفهم إيه اللي هيتغير في المستقبل وليه. يعني بدل ما يكون السؤال شكل المشهد هيبقى عامل إزاي بعد ثانية أو الفريم اللي جاي، لا، لو حصل الفعل ده إيه اللي هيتغير في المشهد وإيه النتيجة المتوقعة. بمعنى أدق هو هيقدر يخلق، ممكن يكون مشهد جديد هو ما شفوش في مكان قبل كده، لكنه هيبان للإنسان واقعي لأنه هو قدر يتوقع. زي ما لو نتصور المثال اللي قلناه في الأول، الكرة أو الكوباية اللي على المكتب، فبالتالي هو قدر يتصور إن لو اتحركت شوية هتقع. تمام، ده فرق وده الفرق ما بينهم. يعني لأن النموذج مش هدفه إنه ينتج صورة حلوة زي ما قلنا أو فيديو واقعي بس، لكن هو كمان بيحاول يفهم أو يبني فهم يساعد على التنبؤ واتخاذ القرارات. وعاوزين نقول بس حاجة هنا، إنه ده ممكن يقلل من أنه الفيديو يبقى فيه عيوب واضحة بالنسبة للإنسان.
1: إلى أي مدى إذن يمكن لنماذج العالم هذه أن تكتسب الحس السليم والقدرة على التخطيط طويل الأمد، وهما من أكبر نقاط ضعف الذكاء الاصطناعي الحالي؟
4: سؤال مهم جدا. الحقيقة أنا بحب الأسئلة دي جدا، وبحب الأسئلة اللي فيها تفكير ورؤية فلسفية يعني في حتة الذكاء الصناعي. إحنا كبشر عندنا قدرة رهيبة يعني على الحس، أو هو ده اللي بيميزنا يعني. ده جاي من تعاملاتنا المستمرة مع العالم يعني. الطفل بيكتسب ده مع الوقت ومع تعاملاته مع العالم اللي حواليه. لكن لو حطيت جسم على طرف ترابيزة تاني، وعندي توقع طبيعي إنه لو اتحرك زيادة ممكن يقع، تمام. فبالتالي ده اللي أنا كإنسان عندي توقع لي، فأنا مش محتاج أحسب معادلات فيزيائية كل مرة عشان أتوقع ده يعني. أنا كإنسان، فنماذج العالم بتحاول تدي الذكاء الصناعي النوع ده من القدرة إنه يتعلم من مواقف كتير، ويبدأ يفهم العلاقات بين أحداث، ويستخدم عشان يتوقع نتائج مواقف جديدة هو ممكن يكون ما تدربش عليه. ده كمان مهم جدا للتخطيط، لان التخطيط معناه ببساطه انك ما تبصش للخطوه اللي جايه بس، لكن فكر لو عملت الخطوه دي هتوديني لفين، وبعدها ايه اللي ممكن يحصل. فده بيقربنا فعلا من طريقه التفكير الانسان.
1: كيف تتعلم هذه النماذج قوانين الفيزياء والسببية من البيانات المتاحة، سواء فيديو أو صور أو حساسات، دون أن يقوم عنصر بشري ببرمجة هذه القوانين يدويا؟
4: مش بالضرورة أن ده ممكن يحصل. أو في الحقيقة ده كنا احنا بنعمله في برمجة الألعاب على سبيل المثال، عشان نبقى عارفين العربية تمشي بسرعة إيه، وما تغبط مدى الخبطة أو تأثير الخبطة يكون عامل إزاي. فلا، مش بالضرورة طبعاً إحنا نعمل دلوقتي. الفكرة الأساسية إن النموذج ممكن يتعلم الأنماط دي من البيانات كتير يعني. خلاص بقى، ما أنا هديله فيديوز كتير، هو عارف إن العربية من كتر البيانات اللي عنده عارف إنه ده لو حصل هتغبط بالقدرة دي أو بالطريقة دي. لو النموذج شاف عدد الضخم ده من المشاهدات والحركات والتغيرات دي، ممكن يبدأ يكتشف هو العلاقات دي بشكل متكرر يعني. يشوف انه حركة معينة غالبا بتودي للنتيجة معينة، وان تغيير الظروف دي بيغير النتيجة. بس المهم ان احنا هنا مش هنيجي بقى بعد ما نديله كل الفيديوهات دي نروح قايل انه طب اكتشف انت قوانين الفيزياء يعني بنفس المعنى العلمي بتاعنا. لا، هو مش هيبقى شايفها بالشكل ده. هو اتعلم انه ده بيحصل بالشكل ده، فبالتالي نتائجه كده. ده في حد ذاته مهم، لانه بدل ما نكتب له يعني قاعده بيانات، او القاعده البيانات دي لايدينا، هنخليه يتعلم العلاقات دي من التجربه والبيانات يعني. فلا، مش هنعمل.
1: في تقديرك، ما هي التحديات التقنيه الكبرى التي تواجه بناء نماذج عالم عامه، وهل هي قابله للتعميم ولان تكون غير محدوده ببيئه واحده فقط؟
4: المهم في السؤال ده هو فكرة انه البيئة نفسها. اكبر تحدي انه العالم عموما، العالم ككل، عالم بشري معقد جدا يعني، ومختلف. في اختلافات، في فرايتي رهيبة، مجتمعات مختلفة وثقافات مختلفة يعني. وبالتالي ده بيخلي في حاجات كتير غير متوقعة. فنموذج ممكن يتعلم كويس جدا في بيئة معينة او ثقافة معينة، لكن لما نحطه في موقف مختلف تماما او في بيئه مختلفه تماما، يعني مش مضمون طبعا يتصرف بنفس الكفاءه يعني. فده تحدي. في تحدي تاني متعلق بالبيانات نفسها، ان احنا عندنا كميات هائله من النصوص والصور والفيديوهات، لكن الاصعب هو اننا نعرف بوضوح يعني ايه اللي حصل، وايه الفعل اللي حصل قبله، وايه النتيجه اللي ترتبط عليه. وده مهم جدا لو عاوز النموذج يتعلم العلاقة بين الأفعال ونتائجها. فده هيكون بالنسبة لنا مهم، إنه البيانات لازم تكون داخلة بشكل محدد أو بطريقة معينة، مش زي الـ LLM أو اللغات الموديلز اللغات الكبيرة يعني. فلأن احنا بنديله بيانات وخلاص، مش مهم ترتيب، مش مهم السيكونس معين. كمان في تحدي مهم جدا للأمانة، بما أننا دائما نتكلم على أخطار الذكاء الصناعي في المستقبل يعني. لأنه النموذج لما يبدأ ياخد قرارات بقى، إحنا هنسيبه فهيتفاعل مع العالم الحقيقي بالفعل، فالخطأ هنا لو في خطأ ورد من الروبوت ونفترض مش هيكون مجرد إجابة غلط على على على شاشة زي ما دلوقتي معنا تشات جي بي تي أو جيميناي، فده ممكن يكون له تأثير سلبي وتأثير حقيقي على وجودهم معنا في العالم.
1: إذن هل يمكن أن تسهم هذه الإضافة وهذه النماذج الجديدة في التخلص من هلوسة الذكاء الاصطناعي وتجعله أكثر دقة؟
4: في الحقيقة ممكن تساعد، لكن مش معناها أنها تحل المشكلة. الهلوسة خلينا نوضح يعني للسادة المستمعين، الهلوسة بتحصل لما النظام يقدم معلومة غير صحيحة بطريقة تبدو مقنعة، تمام؟ دي حاجة احنا عايزين نكون متفقين عليه. اللي ممكن يتطور هو أن طريقة الإقناع نفسها هتبقى أكتر ثقة يعني وأكتر إقناعا، لكن ده مش شرط أن المعلومة تكون حقيقية، تمام؟ فده اللي ممكن يتطور. فيعني مش شرط، يعني احنا بنتكلم عن طريقه ممكن تقلل بعض انواع الاخطاء، مش حل نهائي لكل مشاكل الذكاء الصناعي في الموضوع ده.
1: ما هو الدور المتوقع لنماذج العالم في الوصول الى ذكاء اصطناعي عام او AGI، وهل هي شرط اساسي ام مجرد مكون مساعد؟
4: في الحقيقه صعب جدا نقول انه في طريقه واحده مؤكده يعني للذكاء الاصطناعي العام، لو انا فاهم المصطلح صح، يعني انه ذكاء صناعي عام فاهم كل حاجه وكله موجود في ايجنت في موديل واحد. فلو احنا بنتكلم عن ذكاء صناعي قادر انه يتعامل مع مواقف جديده ويخطط ويتعامل يتعلم من التجارب، فمن المنطقي جدا ان وجود تصور داخلي عن العالم يكون جزء مهم من الصوره. لكن لأن الذكاء الصناعي مش مجرد أنه نعرف معلومات كتير أو بيانات كتير، لا، الذكاء في حد ذاته كذكاء أنه نفهم موقف جديد وإزاي نقدر نتوقع وإزاي نقدر نتعلم أن احنا نتعامل معاه تاني المرة الجاية. عشان كده نماذج العالم ممكن تكون جزء أساسي من التطور اللي جاي، لكن مش معنى كده أن هي لوحدها هتكون كافية للوصول للذكاء الصناعي العام. بس زي ما بنقول هو ده بيطور الفكرة والدمج ما بين الـ والورلد مودلز، ده ممكن يطور بنسبة كبيرة، لكن ما تصورش ان ده ممكن يكون نقدر نقول عنه ونطلق عليه ذكاء صناعي.
1: إذن كيف يمكن لنماذج العالم أن تحاكي سيناريوهات مستقبلية باستخدام فرضية ماذا لو فعلت كذا أو what if، وما أهمية هذا في التطبيقات العملية لهذه النماذج؟
4: الحقيقة ما اتكلمنا على مدار الحلقات السابقة في موضوع الذكاء الصناعي، كنت دايما أقول أنه الذكاء الصناعي هو أو مهندس المبرمج أو مطور البرمجيات يعني بالتحديد، هو شغلته أنه يحاول يسيميوليت اللي الإنسان بيعمله وبنطلق عليه ذكاء صناعي، مظبوط. فبالتالي أنه الإنسان ماشي بمبدأ ماذا لو ركزنا كده، انه ماذا لو مشيت من الطريق ده، ماذا لو اخذت القرار ده بدل من القرار ده. فاحنا بنعمل نوع من انواع المحاكاه الذهنيه حتى لو بشكل بسيط للانسان. يعني نموذج العالم ممكن يعمل حاجه مشابهه، يقدر ياخد الوضع الحالي ويجرب داخليا سيميليشن في الاول اكتر من احتمال ويتوقع نتائج كل واحد منهم، وبعدها يساعد النظام انه يختار افضل مسار. ده طبعا هيبقى في ثواني اسرع من ممكن مما نتصور يعني. والقيمة هنا أننا نقدر نجرب بعض القرارات قبل ما ننفذها في الواقع، وده ممكن يكون له تطبيقات كبيرة جدا في الصناعة، في الساينس والتصميم والتخطيط وهكذا.
1: أخيرا مهندس ماجد، وفي ضوء هذه المعطيات كخبير ذكاء اصطناعي، كيف ترى مستقبل التفاعل بين الإنسان والآلة عندما تصبح نماذج العالم قادرة على فهم المكان والزمان والفيزياء بشكل أعمق؟
4: في الحقيقة أنا شايف أن التغيير الحقيقي مش هيكون بس أن الآلة تبقى أذكى الإجابة على أسئلتنا أو أسرع، يعني بلاش أذكى، أنه زي ما اتفقنا وإحنا بنسيميليت ذكاء الإنسان. فالتغيير الأكبر هو أنها تبقى أفضل في فهم السياق اللي احنا موجودين فيه. النهاردة احنا غالبا بنتعامل مع الذكاء الصناعي على طريقة الكلام، بنسأله هو بيجاوب، لكن مع تطور الـ World Models ممكن الآلة تبقى قادرة بشكل أكبر على فهم المكان والزمان والأبعاد زي ما اتفقنا واللي بيحصل من حواليها، وتتوقع نتائج الأفعال المختلفة اللي بتحصل حواليها. طبعا ده ممكن يخلي التفاعل بين الإنسان والآلة أكتر طبيعية، ويسهل للإنسان حاجات كتير، يسهل الإنسان اتخاذ قرارات كتير جدا زي ما قلنا في العلوم وفي الصناعة يعني. ففي رأيي المستقبل هو أنه الآلة مش هتستبدل الإنسان، لكن أننا نوصل لمرحلة أن الآلة فيها تفهم للعالم بشكل أفضل، وتساعد الإنسان أنه ياخد قرارات أفضل، وأن الإنسان يفضل هو اللي بيحدد الهدف والقيمة والقرار النهائي. وحابب أختم حاجة، أنه مؤخرا بنشوف مؤتمرات ونشوف اجتماعات دولية وعلى مستوى شركات كبيرة أنه يبتدوا يتكلموا عن مخاطر الذكاء الصناعي، فده هيبقى بالنسبة لنا احنا كبشر اتجاه حلو جدا ومناسب جدا يتحط بروتوكولات للحد من مخاطر الذكاء الصناعي على مستوى الشركات وعلى مستوى صناع القرار.
1: من القاهرة المهندس كيرولوس ماجد خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة الثرية. والآن إلى الابتكارات في مجال الصناعة. ابتكر علماء من مؤسسات علمية وتعليمية روسية تقنية لتحويل مادة ماصة تمتص العناصر المشعة من الماء إلى مادة سيراميكية بما يعزز قدرتها على الاحتفاظ بهذه العناصر. يقول مصدر في وزارة التعليم والعلوم الروسية أن العلماء ابتكروا في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بالتعاون مع زملائهم من مركز كولا العلمي التابع للأكاديمية العلمية الروسية وجامعة بطرسبرغ، طوروا تقنية لإعادة معالجة المواد المستخدمة في تقنية المياه من المواد المشعة، ويقترحون تحويلها إلى مادة ماصة مشبعة بالنويدات المشعة إلى سيراميك متين قادر على الاحتفاظ بالعناصر الخطرة بشكل موثوق ومنع تسربها إلى البيئة. ويشير المصدر إلى أنه بعد تنقية المياه من المواد الخطرة تصبح المادة الماصة نفسها مشعة، وعند تحويلها إلى مادة سيراميكية تحتفظ البنية البلورية الصلبة الناتجة بالنويدات المشعة بإحكام. واستندت الدراسة إلى نظير صناعي لمعدن الإيفانيوكيت الطبيعي وهو تيتانيو سيليكات الصوديوم، وقام متخصصون من مركز كولا العلمي بتصنيع هذا النظير. ووفقا للمصدر حول علماء جامعة الشرق الأقصى المادة الماصة المشبعة بالنويدات المشعة إلى سيراميك باستخدام تقنية التلبيد بالبلازما الشرارية، إذ يوضع المسحوق في قالب خاص ويسخن ويضغط في آن واحد، وتحت تأثير الضغط ودرجة الحرارة المرتفعين تندمج جزيئات المادة معا لتشكل كتلة كثيفة وقوية قادرة على الاحتفاظ بالمواد المشعة بكفاءة عالية. أما علماء جامعة بطرسبرغ التقنية فدرسوا كيفية تغير المادة المصة الأصلية تحت درجات الحرارة العالية وتكون مركبات جديدة مع بقائها قادرة على الاحتفاظ بالعناصر الخطرة. ويقول المصدر إن هذا العمل يمثل أول مثال ناجح لدمج الإيفانيوكويت باستخدام التلبيد بالبلازما الشرارية، وتظهر النتائج إمكانية تحويل المادة الماصة المستهلكة بدلاً من إنتاج شكل آخر من النفايات التي تتطلب مزيداً من المعالجة، تحويلها إلى مادة خزفية متماسكة ومستقرة لتثبيت النويدات المشعة على المدى الطويل. ووفقاً للمصدر يمكن استخدام هذا الابتكار الجديد في مجالي علوم البيئة والكيمياء الإشعاعية الطبية. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام رحلتنا اليوم في مرايا العلوم. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكراً لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
5: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
6: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
5: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
6: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
5: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
6: arabic.sputniknews.com.
5: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: إلى اللقاء.
7: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
8: سنوات على 7 أكتوبر طوفان إسرائيلي يغير الاستراتيجية والجغرافيا. واشنطن تدعو لبنان للتحرر من حزب الله، و200 مليون دولار من طهران إلى الضاحية. طرح جديد لسحب السلاح، هل تنجح الوصفة الإنجليزية؟ في مئوية الدستور سلام، كيف نحول التعدد إلى وحدة سياسية؟

0: تحية مسائية من ام تي في وام اف ام، واهلا وسهلا بكم. 27 الاول 2023، 27 الاول 2026، 3 اعوام كاملة على طوفان الاقصى. وفي هذه الاعوام المفصلية الزاخرة بالتطورات الدراماتيكية، كل شيء تغير في المنطقة، بدءا من غزة مرورا بلبنان وسوريا وصولا الى اليمن وايران. محور الممانعة تهاوى بلدا بعد بلد ومنطقة بعد منطقة، والعواصم العربية الأربع التي تباهى قاسم سليماني أنها صارت بعهدة إيران لم تعد كذلك. حماس دمرت ولم تعد تسيطر على غزة. حزب الله ضعف كثيرا ولم يعد يتحكم في القرار اللبناني. حكم آل الأسد تهاوى في سوريا، وفي اليمن تدور حرب فاصلة ستحد مصيره ومستقبله. وعليه فإن الإمبراطورية الإيرانية التي بنيت شيئا فشيئا منذ نهاية الثمانينات تهاوت أذرعها وأدواتها بسرعة قياسية. حتى إيران استهدفت بقوة وتلقت قدراتها العسكرية ضربات موجعة، ويرجح أن يصيبها ما أصاب أذرعها إذا واصل نظام الملالي المكابرة ورفض الاعتراف بالواقع. هكذا وبعد 3 سنوات على 27، الحروب المتنقرة في المنطقة مستمرة، وهي لن تنتهي ولن تتوقف قبل أن تحقق غايتها المرسومة، تغيير موازين القوى على مستوى المنطقة والعالم. أي أن الشرق الأوسط لن يعود ولو جزئيا إلى ما كان عليه قبل 7 أكتوبر 2023. إنها حرب لم تبدأ لتنتهي بتسويات، بل بتغييرات استراتيجية عميقة بدأت ملامحها بالظهور وستستمر حتى سكوت المدفع نهائيا، علما أن سكوته لن يعود ولن يكون قريبا. إذن في 27 الأول استعادة للسنوات الثلاث. فهذا اليوم التاريخي قلب العقل العسكري الإسرائيلي رأسا على عقب، إذ لم يعد يسأل ماذا ينوي العدو، بل ماذا يستطيع أن يفعل. تقرير رانا نمر.
1: من هذه اللحظة، ما كان صالحا قبل 7 أكتوبر لم يعد كافيا بعده. والنتيجة، استخبارات تفكر بطريقة مختلفة، طائرات تنتظر الإشارة، وحدود تبنى على فرضية أن المفاجأة قد تأتي في أي لحظة. فبعد 3 أعوام تكشف إسرائيل حجم ما تغير. أول انقلاب في العقيدة بدأ من غرف العمليات، حيث أعيد الإنذار المبكر إلى صدارة الأولويات. غرفة إنذار استخباراتية متعددة الجبهات، نماذج جديدة لرصد المؤشرات، قسم رقابة موسع لتحدي التقديرات، وتدريبات تقوم أساساً على المفاجأة وعدم اليقين. وبالتوازي يجري إنشاء وحدة تكنولوجية جديدة تجمع المعلومات وتعالجها عبر دمج البيانات والبنية الحاسوبية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. لكن التحول لم يبقى داخل غرف الاستخبارات. سلاح الجو رفع حجم القوات الموجودة في حالة تأهب إلى 4 أضعاف، وفي بعض التشكيلات إلى 6 أضعاف مقارنة بما قبل الحرب. وعلى الأرض أعيد رسم مفهوم الدفاع في الجنوب، أقيمت نحو 40 نقطة عسكرية، وأعيد تحديث السياج الحدودي، فيما نفذت أكثر من 4000 عملية حفر لتحديد الأنفاق وتدميرها. وفي الشمال اعتمد مفهوم يقوم على منع الخصم من ترسيخ وجوده قرب الحدود. وهذه ربما تكون الخلاصة الأهم. 7 أكتوبر لم يبقى يوم في الذاكرة العسكرية الإسرائيلية، بل تحول إلى سيناريو تتدرب إسرائيل يومياً على ألا يتكرر.
2: وفي مثل هذا اليوم اعتقد البعض أن التحرير آت، فكانت النتيجة توسع الاحتلال. بعد 7 أكتوبر إسرائيل غيرت سياستها وخريطة حدودها تبدلت. تقرير مريم الزوين.
3: لو لم يكن هذا اليوم في التاريخ أمنية يرددها فلسطينيون،
4: أشهد أن لا إله إلا الله.
5: حياتنا كانت يلا محلاها ويسين، إن دور ننام في حمام في دوش مي، احنا اليوم بننام على الرمل.
3: الحياة اليومية تغيرت ومعها الخريطة، فمن أراد في 7 أكتوبر أن يدخل التاريخ باستعادة أرض في الجغرافيا خسر بعد 3 سنوات مزيدا منها.
6: Roughly I can say that about 64% of Gaza now is excluded and totally under direct Israeli occupation.
3: وعندها تغيرت الأمنيات.
7: كنا متأملين احنا نرجع، بشوفوا عملونا كمان خط تاني غير الأصفر، هذا الخط شو اسمه البرتقالي.
8: احنا حطونا خط برتقالي، ابعدونا عن الزيتون، ابعدونا عن ارضنا اللي احنا كنا نحلم نقدم لقدام نتفاصلنا بنرجع لورا.
3: لكن الخريطة لم تتغير في غزة فقط، فبعد 7 أكتوبر نقلت إسرائيل خط دفاعها إلى ما وراء حدودها، عقيدة لخصها نتنياهو في تموز 2026، غلاف غزة داخل غزة، وغلاف لبنان داخل لبنان، وغلاف الجولان داخل سوريا، انتقال وفق تعبيره من الاحتواء إلى المبادرة والهجوم، وتحول جذري غير الشرق الأوسط والإسرائيليين أيضا. والنتيجة على الخريطة، هكذا كانت إسرائيل قبل 7 أكتوبر، وهكذا أصبحت بعد 3 سنوات. في غزة تسيطر على أكثر من 64% من مساحة القطاع، في جنوب لبنان موجودة حتى اللحظة بعمق بين 5 و10 كيلومترات، أي نحو 5.8% من مساحة لبنان محتلة، وفي سوريا قواتها تأخذ قرابة 0.13% من مساحتها. بين فلسطين وإسرائيل قضية لم تنتهي، لكن الأكيد أن معالجتها طوال السنوات الماضية على أيدي مجموعات ادعت حملها لم تستعد أرضا، بل خسرت في كل مرة أراض إضافية.
0: في الذكرى 3 للـ7 من أكتوبر، دعوة أمريكية للبنان للتحرر من حزب الله. التفاصيل مع مراسلنا في الولايات المتحدة أنطوني مرشاك. إذن يعني أنطوني، انطلاقا من مما قلنا، يعني ما هو المطلوب من الدولة اللبنانية لكيما تنتقل من التعهدات يعني إلى فرض سلطتها؟ تفضل.
9: ماجد، فعلا يعني لبنان يتحدث فعليا مع إسرائيل للتحرر من حزب الله. بهذه العبارة اختصر مايك وولز المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة نظرته إلى المفاوضات، ليس فقط لوقف القتال بل لتغيير واقع لبنان. واليوم أيضا من أتنا يتهم ماركو روبيو القيادة الإيرانية بقوله ينفقون تلك كل الأموال على حزب الله وحماس، ومن نفوذ الحزب وتمويله تأتي المساءلة عن دور الدولة. فمصادر أمريكية تقول للأم تي في أن سؤال إلى الدولة اللبنانية بشأن تنفيذ اتفاق الإطار هو مباشر، خبرونا شو عملته وشو رح تعمله. فبحسب المصادر، الدولة التي تفاوض باسم لبنان مطالبة بأن تثبت أنها تحكمه وأن تحول حصرية السلاح من إعلان إلى واقع. فكيف ستنفذ تعهدات إذا بقي التنفيذ معلقا على موافقة الجهة المطلوبة من نزع سلاحها وتحديدا حزب الله؟ وتبقى إسرائيل مسؤولة عن تنفيذ التزاماتها بالانسحاب، لكن ذلك لا يعفي الحكومة اللبنانية من مسؤوليتها عن بسط سلطة الدولة. فانتظار الخارج لا يمكن أن يكون بديل عن اتخاذ القرار وتنفيذه. في ذكرى 7 أكتوبر، وبحسب مصادر أمريكية للأم تي في، اللبنانيون لا يحتاجون فقط إلى نهاية لهذه الحرب، بل إلى دولة تمنع جر إلى حرب جديدة. فالاستقلال لا يتحقق ماجد فقط عندما تضعف إيران، بل عندما تصبح الدولة اللبنانية

0: بعد الاستهدافات اليمنية المتكررة لأراضي المملكة ولا سيما منشآت النفط والتجمعات العسكرية والمطارات، أعلنت الرياض تفعيل تحالف مكة، وهي الاتفاقية الدفاعية التي وقعتها مع تركيا وباكستان منذ أسابيع، لتمسي اليمن والحوثي أول محطة فعلية لترجمة التحالف من الورق إلى الميدان.
1: أنا في اعتقادي أن هذه محطة اختبار أولى للتحالف هذا، والتحول من الجانب النظري إلى الجانب العملي، وبالتالي هذا التحالف يمنح المملكة العربية السعودية غطاء إقليميا أكبر في مواجهة ضربات الحوثيين، وبالتالي أيضا عملية الردع ستكون كبيرة. ما يضيفه هذا أعتقد قوة عسكرية كقوة باكستان مهمة، وكذلك أيضا الأتراك واستخدامهم للطائرات المسيرة وغيرها، وهي تكنولوجيا مهمة في مواجهة التكنولوجيا التي يستخدمها الحوثيون.
0: أما الوقائع على الأرض فباتت تميل بشكل واضح إلى مصلحة الشرعية اليمنية والمملكة.
1: ما تم هو عملية التفاف خلال اليومين الماضيين في الساحل الغربي، وبالتالي عزل الحوثيين في منطقة باب المندب، وبالتالي كان هناك حديث بالأمس عن أن هناك مهلة كانت قد أعطيت لهم للتسليم. أنا لا أتوقع أن تكون معركة الساحل الغربي معركة خاطفة وسريعة، بل إنها ستحتاج إلى كثير من الوقت.
0: تغيرت المعادلة على الأرض، وباتت مواجهة الحوثي تشمل تحالفا إقليميا بالإضافة إلى الشرعية اليمنية، وهو ما يؤشر إلى أن الواقع الميداني خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لن يعود إلى ما كان عليه يوم تقدم الحوثي باتجاه باب المندب لتهديد الملاحة العالمية.
2: كيف توسعت حركة الحوثية في اليمن وخارجه، وما تحديات الحكومة اليوم للقضاء عليها؟ التفاصيل مع الزميلة بيرنا نعم شديد مباشرة من الاستوديو. تفضلي بيرنا.
3: شكرا ماجد. الحوثيون أو أنصار الله، هذه الحركة الدينية التي نشأت في صعدة والمرتبطة بالمذهب الزيدي، تأسست عام 1992 على يد حركة الشباب المؤمن، ثم تحولت إلى حركة سياسية راديكالية قبل اندلاع أول مواجهة لها مع الحكومة لتأخذ صورتها المسلحة. توسعت وانتقلت من تمرد محلي في الشمال، انتقلت إلى صنعاء وأجزاء واسعة من البلد. كيف؟ بعد احتجاجات عام 2011 وصل الحوثيون إلى صنعاء، ثم إلى الحديدة، ومنها إلى البحر الأحمر، أصبح لديهم منفذ وارتبطوا بشبكات خارجية. إيران تقدم لهم الدعم العسكري الاستخباراتي والتقني. في لبنان يحكى أن للحوثيين مكتب ارتباط في الضاحية، ومقاتلوهم يتدربون على يد الحزب في الجنوب. أما في العراق وسوريا فلديهم أيضا علاقات مع فصائل المقاومة. هذا وامتد تأثير الحوثيين إلى البحر الأحمر وإسرائيل والسعودية والإمارات، وخصوصا مع الحرب بين إيران والولايات المتحدة. فأين تركزت أبرز الهجمات؟ أبرز الهجمات على منشآت أرامكو في السعودية، هجوم بزوارق انتحارية في البحر الأحمر على فرقاطة سعودية، صواريخ باليستية تجاه عدة مدن، مع العلم أنهم استولوا سابقا على سفينة مرتبطة بإسرائيل واحتجزوا 25 من طاقمها، كما نفذوا هجوما على سفينة تجارية غرقت بالبحر الأحمر، وأطلقوا مسيرات وصواريخ باليستية ضد إسرائيل والقوات الأمريكية، وسجل هجوم على منطقة صناعية في أبوظبي في الإمارات. والسؤال الأكبر اليوم أمام مشهد فجر اليمن، ما هي التحديات التي قد تواجهها الحكومة في القضاء عليهم؟
4: أهم التحديات التي تواجه القوات المسلحة اليمنية في مواجهة ميليشيا الحوثي هي الطبيعة الإجرامية لهذه الميليشيا. عندما بلورت الاستراتيجية العسكرية لعملية فجر اليمن، أخذ في الحسبان تحييد الكتلة البشرية لميليشيا الحوثي قبل الذهاب لتحرير المدن الكبيرة. هناك تحديات أخرى تتعلق بالوضع الاقتصادي للبلد.
3: شكرا لدكتور عبد الملك. إذن فهل ستستطيع فعلا الشرعية اليمنية إعادة توحيد اليمن وإعادة الحركة إلى عملها السياسي فقط؟ عودة لكم ماجد ونبيلة.
5: شكرا برنا.
2: شكرا برنا. حتى الساعة يصعب رسم الخريطة النهائية لمسار المعارك في اليمن وسط تقدم للقوات الحكومية. جديد المعارك في هذا التقرير لأورور كرم.
5: إذن نتابع التقرير فور جهوزه. استقالة وزير النفط وحركة في موقع نووي مؤشران إلى أن طهران تقاتل على ركيزتي بقائها، المال والقوة.
6: واشنطن لا تتردد في وضع خفض تخصيب اليورانيوم ثمنا لإنهاء الحرب، ما يعني إعادة النووي الإيراني إلى قلب المواجهة. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال لرويترز إن إنهاء الحرب المستقبل

0: تستمر منذ 7 أشهر يتطلب من إيران خفضا كبيرا وفعليا لقدرات تخصيب اليورانيوم، معتبرا أن التعهدات وحدها لا تكفي لإثبات عدم السعي إلى سلاح نووي. لكن بالتزامن مع هذا الشرط الأمريكي ظهرت مؤشرات ميدانية لافتة، صور أقمار اصطناعية عالية الدقة التقطت في أيلول وتشرين الأول ونشر تحليلها معهد العلوم والأمن الدولي، أظهرت عودة حركة المركبات وأعمال الحفر وتسوية التربة في مجمع شمال شرق طهران بعد أشهر على استهدافه في أذار. المعهد يصف الموقع بأنه مرتبط بتطوير أسلحة نووية، ويرى أن النشاط الجديد يأتي بعد عمليات واسعة لإزالة الأنقاض وإصلاح الأضرار، لكن الصور وحدها لا تثبت طبيعة النشاط الجاري داخله. وفيما تضغط واشنطن على الملف النووي تتلقى طهران ضربة من بوابة اقتصاد الحرب، فوزير النفط الإيراني غادر منصبه رسميا لأسباب شخصية، لكن الاستقالة جاءت وسط أزمة حادة في قطاع الطاقة وتقارير واتهامات داخل إيران بشأن عائدات نفط لم تعد إلى خزانة الدولة. وبعد الاستقالة عينه الرئيس مسعود بيزيشكيان مستشارا له بموجب قرار رسمي. وتفتح الاستقالة أسئلة عن التطورات التي دارت خلف الكواليس وجعلت استمرار الوزير في منصبه أكثر صعوبة رغم رغبة مسؤولين إيرانيين في بقائه.
1: في الموازاة، أعلنت الخارجية الفرنسية أنها استدعت السفير الإيراني في باريس على خلفية حملة تضليل إعلامي تتعلق باحتجاجات طلاب المدارس. هذا وأعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونياز تعليق استخدام الشرطة للقنابل الصوتية خلال التعامل مع التحركات الاحتجاجية إلى حين اتضاح ملابسات إصابة متظاهر يبلغ من العمر 15 عاما أدت إلى بتر يده خلال مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب. هذا ودعت نقابات فرنسية عدة في قطاع التعليم إلى إضراب وتظاهرات يوم الخميس دعما للتحركات. وفي المقابل، أشارت وزارة التربية إلى تراجع ملحوظ في زخم التعبئة، مؤكدة أن 9 من كل 10 مدارس ثانوية تواصل عملها بشكل طبيعي.
2: بعد إعلان بين سطور الدستور،
1: وام تي في تكشف رحلة IMEC.

0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. هالصيفي صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيد والمسلي، ضيوف مواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
4: التأمين وقدرة المواطن، ما جديد الخدمات؟ مؤسس ومدير سوان جروب هولدينج، رئيس مجلس إدارة شركة روك ميتشويل إنشورنس جوزيف حقيقي في موقف مسؤول، الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو نادر عبر صوتي كل لبنان. يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب، ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.
5: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة، تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار ام تي في عبر صوت كل لبنان.
1: قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن حزب الله تلقى من إيران 200 مليون دولار لمساعدة اللبنانيين النازحين في أول مساعدة كبيرة يقدمها الحزب لأنصاره خلال الحرب. وأفاد وسطاء نقلوا الأموال بأنهم تقاضوا عمولة بلغت 20%، أي 4 أضعاف العمولة المعتادة. وقال مسؤول في حزب الله ردا على طلب للتعليق إن الحزب تمكن من توفير مبلغ من المال وإن خطة توزيعه ستعلن في الأيام المقبلة.
2: في المقابل ساعة الحقيقة دقت ولبنان أمام صراع اللوائح في امتحان فاتف. تقرير نخلع ضيمه.
3: بين الرمادي والأسود لبنان أمام محطة مالية حساسة في باريس. فبين 26 و30 من تشرين الأول تجتمع مجموعة العمل المالي فاتف ولبنان في قلب الاستحقاق بعدما أبقته المجموعة في حزيران على لائحة الدول الخاضعة للمراقبة المشددة. فلبنان يقبع منذ سنتين وحتى اليوم ضمن اللائحة الرمادية إلى جانب دول كأنغولا وهايتي والعراق وكينيا وسوريا وفنزويلا واليمن، ومخاوف أن يستمر طويلا في الرمادية لما لذلك من تداعيات خطرة على القطاع المصرفي والتحويلات والعلاقات المالية الخارجية. والأخطر الانزلاق نحو اللائحة السوداء وتضم كوريا الشمالية وإيران وميانمار.
4: الظاهر أنه هالمؤسسة الدولية هي مجموعة العمل المالي اللي بتنسق مع حكومات وبتنسق كمان مع مخابرات، بيجيها معلومات، عندها معلومات أنه بلبنان تهريب الأموال النقدية على لبنان جاري على قدم وساق من طهران لبيروت عم توصل، بيجي عن طريق المطار، بيجي عن طريق الحدود، بيجي عن طريق تركيا، بس في أموال غير مشروعة، لازم المال هذا الكاش ينقطع كليا.
3: فاتف كانت حددت للبنان 10 نقاط أساسية أبرزها رفع عدد التحقيقات والملاحقات والأحكام في جرائم غسل الأموال، تحسين مصادرة واسترداد الأصول والأموال غير المشروعة، وتعزيز التحقيقات في تمويل الإرهاب ومراقبة وحظر الجمعيات ذات المخاطر العالية. فماذا نفذ لبنان؟
4: ما شيء أبدا. عملوا خطوة واحدة جزئية عملها مصرف لبنان، منعت المصارف اللبنانية أنها تتعامل مع القرض الحسن. هذا شيء ما بيكفي، كانوا حلوها الجمعية. نحن مش رح نطلع من اللائحة الرمادية آخر الشهر لأنه الجو ما مبين هيك، إذا ما نقلنا على الأسود.
3: إذن تعددت الألوان والنتيجة واحدة، لبنان دخل عامه الثالث على التوالي تحت الرقابة الرمادية اللصيقة بانتظار أن تحزم الدولة قرارها وتصبحون على دولة.
1: الوضع السياسي مرحلة ميتة من هلأ للسنة الجديدة، والأم تي في تكشف طرحا بريطانيا لسحب السلاح. التفاصيل مع جويس عيئة.
5: لبنان في حالة جمود تام ويدور في حلقة مفرغة وفي دوامة انتظار ليس فقط لاستحقاقي الانتخابات التشريعية في إسرائيل في 27 من تشرين الأول والانتخابات النصفية الأمريكية في 23 من تشرين الثاني، بل إلى ما بعد هذين الاستحقاقين. لماذا؟ لأن لبنان سينتظر نتائج هذين الاستحقاقين، وهذا يعني أنه نحن بمرحلة ميتة أقل من هلأ للسنة الجديدة، كما يقول مصدر سياسي مطلع على الاتصالات للأم تي في الذي يكشف أن المفاوضات العسكرية التي تعقد مبدئيا في تامبا في فلوريدا ستكون مفاوضات شكلية ولن تحقق أي نتيجة، وخصوصا أن الموقف الإسرائيلي الرافض الانسحاب الجدي من أي منطقة محتلة لبنانية لا يزال على حاله، لا بل بات أكثر تعنتا مع اقتراب موعد الانتخابات في إسرائيل. هذا وعلمت الام تي في أن حراكا بريطانيا بدأ بزيارة وفد بريطاني بيروت طرح على لبنان فكرة تطبيق نموذج الجيش الجمهوري الإيرلندي في عملية نزع سلاح حزب الله التي تقضي باتفاق على جمع السلاح ووضعه خارج الخدمة تحت إشراف لجنة دولية مستقلة، وقد تلعب إيران دورا في هذه اللجنة بحسب المعطيات. هذا وستحضر بعثة بريطانية إلى بيروت الأسبوع المقبل للبحث بهذا الاقتراح لكن الاقتراح لا يزال نظريا ويحتاج إلى وقت لتطبيقه، ولا يحصل بين ليلة وضحاها كما تؤكد مصادر معنية بالملف. وعندما نسألها عن إمكان قبول حزب الله بهذا الطرح تجيب المصادر: عاجلا أم آجلا لا حل أمامه سوى القبول، لكنه ينتظر إشارة إيران، وحتى الساعة الإشارة الإيرانية رهن المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
2: بين سطور الدستور معرض يضيء على ركائز الدولة اللبنانية ويذكر بوجوب دعم المؤسسات بمناسبة مئوية الدستور اللبناني. زينة باسيل شمعون.
6: دستورنا بالنصوص هو ابن التعدد، إنما السؤال كيف نحول هذا التعدد إلى وحدة سياسية، سؤال طرحه رئيس الحكومة نواف سلام بكلمته التي ألقاها بقاعة المكتبة الوطنية بمناسبة افتتاح معرض بين سطور الدستور بالذكرى المئوية للدستور اللبناني.
7: وكانت المادة 95 منذ البداية محاولة لمعالجة هذا السؤال عبر التوفيق بين مبدأ الدولة الحديثة وواقع المجتمع المتعدد، فنصت على التمثيل الطائفي بوصفه إجراء مؤقتا، وأشدد هنا على كلمة مؤقتا لأنها تكشف أن الآباء المؤسسين أدركوا منذ البداية أن الطائفية السياسية قد تكون وسيلة انتقال إلى الدولة المنشودة، لكنها لا يمكن أن تكون غايتها النهائية.
6: فشل الوصول إلى دولة المؤسسات بعد 100 عام وتطبيق الدستور لا يعني أن نتخلى عن فكرة التذكير بأسس الدولة، من هون ولدت فكرة المعرض.
8: بلبنان تعاوننا مع جامعات، مع مؤسسات، مؤسسة الوطنية للأرشيف، الجامعة اليسوعية، المكتبة الشرقية تحديداً، تعاوننا كمان مع شركاء برات لبنان، وفي كمان عيال بيقربوا اللي اشتغلوا على لجنة الدستور اللي هي لجنة 13.
6: الكل يعترف بفشل بناء دولة المؤسسات، إنما لا أحد يستطيع أن يمحي التاريخ 1926، استقلال لبنان والميثاق الوطني، مراحل وضعت الأسس، وما علينا إلا أنه نبني عليها.
9: الارتكاز مجدداً إلى سلطة الدولة بتؤدي إلى تطبيق الدستور.
10: في ممارسات يجب أن ننتهي منها مثل التوزيع الطائفي، خاصة اللي بيروح ما أبعد من المناصفة.
11: تثبيت سلطة الدولة، يعني هيدي مكرسة بدستورنا.
12: أنا بدي استرد سلطة الدولة تبعدين أعمل لا مركزية، بس مش رح أعمل لا مركزية تدستر التشتت الحاصل حاليا.
6: 21 مرة ذكرت كلمة دولة بالبيان الوزاري، نشاطات بمناسبة مئوية الدستور، ترسيخ المواطنية، كل ذلك لننعش ذاكرة مين نسي أنه لبنان دولة ولديه دستور.
1: في مقابلة حصرية مع ذبي روتر أجرتها أمل الشموني، يحذر روبرت ساتلوف من تفويت فرصة نادرة أمام لبنان لاستعادة سيادته مع تراجع قوة حزب الله.
13: يقف لبنان اليوم أمام فرصة نادرة لكنها هشة، فقد أضعفت العمليات العسكرية الإسرائيلية حزب الله، ما يضع الدولة اللبنانية أمام اختبار جديد لاستعادة قراري الحرب والسلم واحتكار السلاح. روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى يرى أن انتشار الجيش اللبناني وحده لا يكفي، بل المعيار الحقيقي بدء نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية.
14: We need to see signs of an effective disarming and dismantling. So that means signs of Hezbollah weapons caches, Hezbollah rockets, Hezbollah rocket launchers. We need to see the destruction by the Lebanese armed forces of Hezbollah infrastructure. Now, none of this requires military face-offs between significant numbers of Lebanese army troops and significant numbers of Hezbollah fighters. This requires visible effort about doing the job that needs to be done.
13: يشير ساتلوف إلى أن الجيش يملك بالفعل القدرات اللازمة لتفكيك ترسانة حزب الله، وقد سبق أن تعهد لبنان بحصر السلاح بيد الدولة، لكن واشنطن تلوح هذه المرة بربط أي دعم إضافي بمدى تنفيذ هذه الالتزامات.
14: Further American support almost surely will be conditioned and contingent on that serious effort that regrettably so far we have not seen from the Lebanese armed forces. So the United States government is going to do everything in its power to encourage, support, incentivize the government of Lebanon to fulfill the key commitments that it made in writing in this framework agreement.
13: لكن الخطر يكمن في المماطلة، فغياب التقدم الملموس قد يفقد لبنان هذه الفرصة قبل أن تتمكن الدولة من استعادة سلطتها الكاملة.
2: لبنان دخل نادي الموانئ العالمية من بوابة الهند، والام تي في تكشف تفاصيل الرحلة من بعبدة إلى الهند مرورا بباريس.
13: يوم تاريخي للبنان، بهذه الكلمات وصف خبراء الاقتصاد توقيع اتفاقية دخول لبنان نادي موانئ آيماك أو ما يعرف بالممر الهندي الذي يربط لبنان بخطوط النقل البحرية والبرية بين بلدان شرق آسيا وأوروبا مرورا بالبلدان العربية. في تفاصيل رحلة التوقيع كان لافتا الخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية جوزيف عون عندما راسل الرئيس الفرنسي طالبا منه المساهمة في دخول لبنان إلى الاتفاقية، فوصل مبعوث الرئيس الفرنسي إلى بيروت في شباط وبدأت الرحلة من بعبدة وصولا إلى نيودلهي.
15: هذا الشيء حيأثر كثير إيجابا على لبنان، لأنه هذا الخط اليوم بعد حرب الخليج اللي صارت أهم شيء موضوع الخطوط البديلة يلي هني خط البحر يعني والموانئ الثانية وخطوط كمان النفط والامدادات بالبر، يعني بعد الحرب حيتغير كثير مسارات بالمنطقة.
13: لجنة شكلت برئاسة وزير الأشغال فايز رسمي بالتنسيق مع رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة هذا الملف، ووقع رئيسا مجلسي إدارة مرفأي بيروت وطرابلس مروان النفي واسكندر بندلي للبروتوكول الذي سيعيد لموانئ لبنان دورها التاريخي.
16: هذه اللحظة هي جدا مناسبة حتى تنوضع الموانئ اللبنانية من بيروت وطرابلس على هذه الخارطة العالمية. من خلال الموانئ الهندية يتم نقل البضائع عبر السفن للموانئ بمنطقة الخليج العربي. من الأساس بمذكرة التفاهم اللي تمت كان مذكور الأردن وإسرائيل من خلال ميناء حيفا، ويمكن وجود لبنان بهذا الموضوع رح يساهم بكمان مسار سياسي وعودة اقتصادية سياسية للبنان.
15: كل ما كان في عنا استقرار أكثر هون أمني، هالشركات الملاحة بالعالم حتعتمد أكثر مرفق بيروت ومرفق طرابلس، لأنه هي إلا مصلحة فيهم لإعادة شحن.
13: هذا المشروع يعد من الإنجازات الجيوسياسية للرئيس عون، بحيث أن الاقتصاد يلعب دورا أساسيا في الاستقرار الأمني.
1: بعد قرار اعتكافه، كيف قرأ بعض الوزراء اعتكاف وزير الطاقة جوصدي؟ الجواب في هذا التقرير.
11: حنشتاق له مجلس وزراء وإن شاء الله ما يطول.
6: إنها الجلسة الوزارية الأولى التي ستعقد بغياب وزير الطاقة جوصدي بعد إعلان قرار اعتكافه، لحين إيجاد حل لما وضعه من طروحات أمام الحكومة: تطبيق التعريف المتحركة، وجوب دفع مستحقات الدولة وقيمة الفاتورة المترتبة عن دعم المتضررين من الحرب، إضافة إلى التراجع عن ضريبة 300 ألف ليرة عن صفيحة البنزين. الام تي في سألت بعض الوزراء حول قرار الصدي، هل هو رسالة أم تخلي عن المسؤولية؟
17: نحن أكيد وزير الطاقة يعني متضمنين معه، مش ضد، لأنه فعلا ورطة كبيرة وصعبة ولازم كلنا نساعده ونوقف حده. نحن طبعا يعني غير ما بينقال، نحن بوزارة المال يعني فضينا الاحتياط الموجود بالوزارة لحتى أعطينا شيء 40 مليون دولار. هلأ أي إنفاق جديد إذا ما ندعمه بده يأخذ قرار مجلس الوزراء.
10: وأنا من الأشخاص يلي مش مع تعطيل العمل الحكومي بأي شكل من الأشكال، بس بفهم يلي عمله ولو ما بتفق معه.
12: وزير صدي عم يعمل بيقدر يعمله، عم يبعث رسالة وهي الرسالة وصلت.
6: وكان رئيس الجمهورية جوزيف عون قد استقبل الصدي الذي أعلن من بعبدة أنه سيواصل مهامه في الوزارة، وأن قرار الاعتكاف مستمر، كما بحث مع رئيس الحكومة سبل زيادة التغذية الكهربائية.
2: في المواقف، أشار عضو الجبهة السيادية من أجل لبنان شارل جابور بعد الاجتماع الدوري للجبهة أنه لم يعد مقبولا أن تستمر إدارة الدولة بالشكل الذي كانت تدار به لعقود خلت، وألا تبقى قرارات الحكومة في شأن نزع سلاح حزب الله حبرا على ورق.
18: والمطلوب أن يكون قانون الانتخاب انعكاسا لتعددية المجتمع اللبناني. ونقول لوزير الطاقة جوصدي الذي أعلن اعتكافه دفاعا عن مصالح الناس: إذا اضطررت إلى الاستقالة ارمها في وجه مافيا السياسة التي عطلت الدولة. لقد آن الأوان لإعادة تقييم العمل الحكومي برمته ومراجعة أداء الوزراء واحدا واحدا، وإبعاد كل من يثبت أن وجوده لم يعد يضيف إلى العمل التنفيذي أو أصبح عائقا أمام الإصلاح.
1: أمنيا أيضا ذكرت مصادر خاصة للأم تي في أن إشكالا حصل في مستشفى البترون الحكومي على خلفية حادث سير بعدما رفض ابن مسؤول عسكري في حزب الله في منطقة رشكيدة دفع المستحقات ما استدعى حضور دورية من قوى الأمن الداخلي لاحتواء الوضع. وبحسب المصادر حصل تراسل بين الشاب والدورية ما أدى إلى توقيفه بإشارة من المدعي العام قبل أن يتعهد بتقديم اعتذار علني. بالفعل رافقته الدورية للمستشفى حيث اعتذر أمام الحاضرين ليخلى سبيله لاحقا.
2: حتى الساعة يصعب رسم الخريطة الميدانية النهائية في اليمن وسط اتساع رقعة المواجهة. جديد المعارك في تقرير أورور كرم.
5: المعركة التي بدأت باحتواء قدرات الحوثيين تتسع اليوم مع تكثيف غارات التحالف على مخازن السلاح ومنصات الصواريخ، خصوصا في صنعاء وصعدة وعمران التي حددها التحالف كمصادر تهديد صاروخي. حتى الساعة يصعب رسم الخريطة على الأرض، إذ أن القوات الحكومية كانت أعلنت يوم الاثنين تحقيق تقدم عسكري في الساحل الغربي تمثل في السيطرة على ذباب وباب المندب والمخا غرب محافظة تعز، إلا أنها عادت اليوم وأشارت إلى أن القتال لا يزال يتركز في ذباب المطلة على باب المندب، وأن القوات الموالية للحكومة تحاول التقدم في التلال الاستراتيجية. أما الحوثيون فيقولون إنهم تصدوا لهذه الهجمات، كما أعلنوا تنفيذ هجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض بمسيرة ومطار أبها بصواريخ باليستية ومسيرات، كما قاعدة خميس مشيط الجوية، إضافة إلى تعرض مطار عدن لاستهداف بصاروخين من دون خسائر بشرية. ووسط كل هذه التطورات يبقى الثابت أن العمليات في اليمن لم تعد محصورة بجبهة واحدة، ضغط بري في تعز والساحل الغربي، غارات مكثفة في مأرب والجوف، واستهداف لقدرات الحوثيين الصاروخية. هذا وأعلنت القوات الحكومية تطويق الحوثيين قرب المنصورة والتقدم في مديرية الوازعية، وأحبطت محاولات تقدم للحوثيين باتجاه جنوب تعز. في المقابل أيضا قالت مصادر عسكرية حكومية إن الحوثيين سيطروا على مطران وثمران بعد انسحاب قوات لواء 35 مدرع. في الأثناء نظم مناصرون للحوثيين في صنعاء مسيرة مناهضة للسعودية على خلفية التطورات الأخيرة وفي ذكرى 7 أكتوبر. هذا وبموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك، قال مسؤولان لرويترز إن تركيا ترسل إلى السعودية دعما دفاعيا وتقنيا في الأساس لمساعدتها في محاربة الحوثيين.
1: بعد الإعلان حريق على إيقاع موسيقي
2: وهيومن تاور يتهاوى.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: تغييرات المنهاج الجديد في حقلي التربية البدنية والرياضية والموسيقى مع منسق حقل الرياضة والصحة الدكتور طارق عساف، ومنسق الحقل المعرفي في لجنة الموسيقى البروفيسور نداء أبو مراد. ضيفي شو رح ندرس في حلقته الأخيرة؟ الجمعة 11:30 صباحاً مع سلام اللحام عبر صوت كل لبنان. بلبنان الحلم، الإعلامي فادي شهوان. هل سقطت الأحلام بوطن الكوابيس المتواصلة اللي عم يعيشها شعبه؟ وشو حقق هو من الأحلام المهنية والشخصية؟ لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
1: الفنادق ببيروت تواجه صعوبات جديدة، ما دفع بعض أصحاب الفنادق إلى التفكير بإقفال مؤسساتهم مؤقتا. التحذير أطلقه رئيس اتحاد النقابات السياحية ونائب أصحاب الفنادق بيير الأشقر بعد اجتماع مع أكثر من 15 مدير لفنادق عالمية في بيروت. بحسب الأشقر، الكلفة التشغيلية ارتفعت بشكل كبير، خصوصا الكهرباء والمحروقات والضرائب والرسوم، إضافة إلى الضمان الاجتماعي وتعويضات نهاية الخدمة بالوقت الحركة لا تزال دون المستوى المطلوب. والأشقر دعا الدولة إلى التدخل ومعالجة الأعباء التي تواجه القطاع. الهيئات الاقتصادية تدعم الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية بحق الشركات التي لا تدفع الضرائب المتوجبة عليها أو تتهرب منها. وبحسب الهيئات، الضرائب غير المحصلة من بعض الشركات تصل إلى عشرات ملايين دولارات، وبالتالي هناك أموال يمكن أن تدخل إلى خزينة الدولة من دون فرض أعباء ضريبية جديدة. بمعنى أن الدولة بدلا من زيادة الضرائب على الشركات والمؤسسات والمواطنين، عليها ملاحقة من لا يدفعون الضرائب المستحقة عليهم. قانون الفجوة المالية أحيل إلى مجلس النواب بشباط، لكن النقاش فيه لم يبدأ فعليا بسبب وجود ملاحظات واعتراضات على القانون. النائب إبراهيم كنعان أشار إلى أن الاعتراضات لا تأتي فقط من النواب والجمعيات، بل أيضا من مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي. لكن أين المشكلة؟ بحسب كنعان، شكلت لجنة للتفاوض حول التعديلات المطلوبة، والمجلس ينتظر حاليا معرفة ما هي التعديلات النهائية وما هي الأرقام التي سيتم الاتفاق عليها. كنعان دعا الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد إلى إنهاء مفاوضاتهم، لأن مجلس النواب يحتاج إلى صيغة واضحة قبل أن يبدأ مناقشة القانون. إلى الأسواق، وبداية بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب الـ70 دولار، سوليدار بي الـ70 دولار. أيضا إلى الأسواق الخليجية، حيث استقرت معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي، سوق دبي، كما أيضا الكويت. تراجعت الأسهم الأوروبية تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات والمخاوف المالية بفرنسا، إلى جانب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. انخفضت الأسهم الأمريكية بضغط من الارتفاع الكبير في عوائد السندات الحكومية وقبل صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، وعمقت أسعار الذهب والفضة مع صعود الدولار، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي بحثا عن مؤشرات ما اذا كان هناك توجه لرفع اسعار الفائده مجددا. وسجلت اسعار الذهب حاليا بحدود 4115 دولار للأونصة، الفضه 59 دولار، اما النفط 99 دولار لبرميل برنت، بعد ما ارتفعت اسعار النفط مع تقييم الاسواق افاق المعروض العالمي بظل القيود اللي فرضتها حرب ايران. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1197. إلى العملات المشفرة، حيث تراجعت أسعارها وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 83200 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 2500 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
2: شكرا أنطوان. ختام أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: مشهد غريب من مدينة سوتشي الروسية انتشر بسرعة على السوشيال ميديا. موسيقي كان عم يعزف لايف على الواجهة البحرية، وفجأة ظهر وراء حريق ضخم بنقلة نفط البحر الأسود مع غيمة سوداء كبيرة. بحسب السلطات الروسية، تعرضت النقلة لهجوم من زورق مسير، أما الفيديو فانتشر بشكل واسع بسبب المشهد الغريب للموسيقي، هو مكفى عزفه وكأنه ما في شيء. بالأردن، مجموعة من الشباب قرروا يحتفلوا بحمام العريس لصديقهم، فاستعانوا بسهريج مي تير الشوفي وضربوه بالبيض ورشوا عليه الطحين بنص الشارع. وبعده من أيام هالفيديو عم بيحصد آلاف المشاهدات والتعليقات. آلاف الأشخاص جمعوا بإسبانيا لمشاهدة أكبر منافسة لبناء هيومن تاورز. فرق كاتالونية شكلت أبراج وصل ارتفاعها لتسع مستويات ضمن تقليد عمره أكثر من 200 سنة، إلا أنه إحدى الفرق المشكلة من أطفال وقعت من دون تسجيل إصابات، والفيديو بعده عم بحقق تفاعل واسع.

0: هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بينشط بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: والآن إلى الصفحة الرياضية.
2: أنزل الأرجنتيني ليونيل ميسي الستار على مسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين يلي امتدت ل 21 عام، وودع الجمهور بظهوره الأخير مع أبطال العالم السابقين بالعاصمة بوينوس آيرس. بنهاية مثالية بدت وكأنها كتبت خصيصا لإله، اختتم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي البارغ حاليا 39 عام مسيرته الدولية بتسجيل هدفه الدولي رقم 126 أمام 85 ألف متفرج خلال فوز الأرجنتين بمباراة ودية على منتخب بنان بنتيجة 3-0 بعد ما خاض مباراته رقم 208، وتوقفت المباراة بالدقيقة 10 تكريما لرقم قميص ميسي الشهير يلي تلقى التصفيق لدقيقة كاملة. واختتم ميسي الأمسي بأفضل طريقة ممكنة بعد ما سجل هدف من ركلة جزاء بالدقيقة 71. محليا استقبل منتخب لبنان للناشئين استقبال الأبطال بمطار بيروت بعد عودته متوج بلقب بطولة غرب آسيا. كان باستقبال أبطال لبنان عدد من المسؤولين بالاتحاد اللبناني لكرة القدم وأهالي اللاعبين ومحبي اللعبة، حيث احتفي بالمنتخب يلي رفع اسم لبنان بالعالي، وأكد مجددا أنه كرة القدم اللبنانية بتملك مواهب واعدة قادرة على المنافسة وحصد الألقاب. وعاشت بعثة المنتخب أجواء مميزة فور وصوله، ولقب جديد يضاف لسجل الكرة اللبنانية، وفرحة تهدى لكل اللبنانيين مع الأمل بأنه يكون هيدا الجيل الشاب نواة لمنتخب المستقبل، وأنه تتواصل مسيرته نحو المزيد من الإنجازات على الساحتين الإقليمية والقارية. عم بينظم المركز العالي للرياضة العسكرية برعاية قائد الجيش العماد رودولف هيكل ماراثون الجيش اللبناني تحت عنوان سوا مكملين. رح ينطلق الماراثون نهار الأحد 11 من الشهر الحالي، ورح يكون منقول مباشرة على الام تي في، وعم يتألف من سباق 10 كيلومتر للعبئين ذوي الخبرة، ومن سباق 5 كيلومتر فان ران يلي رح يجمع العائلات. وكل شخص حابب يشارك بهالتجربة نعلمكم انه تم تمديد التسجيل، وليلي بيرغب بيقدر يتسجل على المنصة الخاصة عبر الكيو ار كود الظاهر على الشاشة.
0: مشاهدينا، ده كان كل شيء بسبور لهلا، شكرا للمتابعة.
1: شكرا. ردا على تقرير رويترز الذي أشرنا إليه قبل بعض الوقت ومتعلق بتلقي حزب الله أموالا إيرانية، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قبل بعض الوقت أن لدى حزب الله كل الدوافع لترويج روايات كهذه عبر مصادر مجهولة، وبإمكانه أن يدعي ما يشاء لكن الأموال غير موجودة. تتابع: لقد تلقى حزب الله ضربات مدمرة وتسبب بمعاناة مئات الألاف من اللبنانيين الأبرياء، وهو يحاول الآن حفظ ماء وجهه عبر روايات كاذبة عن تدفق أموال من إيران.
3: والآن إلى أخبار الفن. فاجأ نجم الراب العالمي دريك جمهوره بطرح كليبين رسميين لأغاني كولد شولدر وسولار إكليبس، وبشارك دون توليفر بالأغنيتين باستمرار لسلسلة التعاونات بينه وبين دريك، وبتشارك يابا بأغنية كولد شولدر، وبتجدر الإشارة إلى أنه هالأغنيتين بيظهروا بفيلم دريك القصير فومو.

بيلتقي نجمي السينما الهندية شاروخان وكارينا كابور من جديد بفيلم الأكشن المرتقب كينغ بعد 15 سنة من ظهورهم سوا بفيلم روان. وكشف أنه كارينا وافقت على الظهور كضيفة شرف بالفيلم وخصصت 5 أيام للمشاركة بتصوير أغنية بتجمعهم بجنوب أفريقيا وبتحمل عنوان دادي كول. وبنشوف سوا لقطة من تعاون سابق للنجمين وما زال صدى نجاحه لليوم.

0: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغاني على 1FM 99.1.
1: والآن إلى الأحوال الجوية.
2: الأجواء المستقرة مكملة هالأسبوع، الحرارة ضمن معدلاتها بس بيبقى في سقعة على الجبال عشية. الهواء بكرة شمالي غربي خفيف والرطوبة 55%. الحرارة بالنهار عم بتسجل 28 ببيروت، 21 ببيت الدين، و16 درجة بكفر دبين. من عشية بتوطى الحرارة خصوصا على الجبال، 21 ببيروت، 8 بشتورة، و7 درجات ببعلبك. ما في كتير غيوم بالسماء والحرارة مستقرة على 27 درجة. أما على الجبال الخطيطة قوية والرطوبة عالية بتوصل لل 60%. ملخص طقس الأربع أيام. الخميس والجمعة طقسنا مستقر، ما في شتاء بس بتبقى الخطيطة قوية على الجبال، الأجواء غائمة والحرارة بين 22 و28 درجة على الساحل. السبت والأحد نفس السيناريو، الحرارة ضمن معدلاتها بس الرطوبة بتعلى والغيوم بتزيد شوي. تابعونا كل يوم مثل هالوقت لتعرفوا أكثر عن الطقس.
3: شكرا دانيلا. ختام النشرة تابعونا على فيسبوك، اكس، انستغرام، mtv.com.lb
1: وعبر NFM. شكرا متابعة مشاهدينا، الى اللقاء.
3: الى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار MTV.
1: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
3: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
4: أبو جاد عطول مبيضة.
3: شوف كيف بلديتكن كلها مضوية أحمر.
5: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
6: عن شو عم تحكم؟
3: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
7: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
2: مساء الخير. في مثل هذا اليوم منذ 3 سنوات اندلعت حرب طوفان الأقصى عندما هاجمت حماس من قطاع غزة إسرائيل. منذ ذلك التاريخ فتحت الحروب في الشرق الأوسط، وإسرائيل كانت دائما حاضرة. من لبنان إلى سوريا، العراق، اليمن، إيران، والحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، والهجمات الإيرانية على دول الخليج. وهكذا تحول هجوم محدود جغرافيا إلى صراع إقليمي ودولي متعدد الجبهات طال الاقتصاد العالمي. فمع إغلاق إيران مضيق هرمز وتهديد البحر الأحمر وباب المندب، اضطربت أسواق الطاقة وارتفعت كلفة الشحن والتأمين، ودخل العالم في أزمة حذرت منها مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، فهي قالت اليوم: نحن أمام خطر صدمتين متزامنتين، هما ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الأمريكية على إيران وظاهرة نينيو، داعية الحكومات إلى توخي الحذر الشديد في كيفية توظيف قدراتها المالية المحدودة جدا، ما قد يضطر بعضها إلى الاعتماد على تمويل خارجي. وهنا مشكلة لبنان، فهل الدولة جاهزة لهكذا خطر؟ وإذا أرادت تمويلا خارجيا، هل ستمنح ذلك وبأي شروط؟ هذا الخطر على الأكيد أكبر من اعتكاف وزير الطاقة جو صدي عن حضور جلسات الحكومة، ومعلومات LBCI تشير حتى الساعة إلى أنه لن يحضر جلسة الحكومة في بعبدة غدا. وسط كل هذا جاء الخبر الأهم، وهو ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين. حزب الله تلقى الشهر الفائت 200 مليون دولار من طهران لمساعدة نازحي الحرب، حرب دخلت عامها الرابع وهي ستطول.
3: الجديد. مساء الخير. كل الأزمات معلقة على الخط البارد، إن كان لجهة معالجة الكارثة الاقتصادية والمعيشية أم لناحية مواعيد طنطا، حيث لا تأكيد ولا نفي. فتل أبيب غائبة عن السمع، ولبنان يعد مقترحات ليحملها الوفد العسكري إلى فلوريدا. وحده وزير الطاقة جو صدي كهرب الجو وعلق اعتكافه على الخط الحامي، فدار بين بعبدة والسراي وقدم دفوعه الشكلية لقرار الاعتكاف. وأمام رئيس الجمهورية تمنى معالجة الأسباب مع تأكيد استمراره بتحمل مسؤولياته في الوزارة، واستكمل مظلوميته بلقاء رئيس الحكومة، فتداول معه بسبل زيادة التغذية الكهربائية والخطوات العملية التي من شأنها تأمين الزيادة التدريجية لساعات التغذية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وعلى استكمال البحث في هذا الملف خلال اجتماع خاص يعقد بعد غد الجمعة، يتضح بأن صد سيقاطع جلسة الخميس الوزارية، إلا أن العرض المسرحي السياسي الذي بدأه صد في مؤتمره الصحفي المعد سلفاً في معراض كتابة وإخراجاً لم ينفي عن وزير الطاقة شبهة هروبه من مسؤولياته، وذلك بالتواري خلف الاعتراض على الهدر في مؤسسة كهرباء لبنان. وبدلاً من وقف مزراب الهدر ومصدره مدير عام حكم بأمر الطاقة ل25 عاماً مدد عمره في إدارة المؤسسة. طالب صد بتطهير الوزارة من الفاسدين، لكنه في الوقت عينه حمى رأس الفساد ولجأ إلى قرار غير قانوني بقرار حزبي، وكان الأولى به أن يسجل اعتراضاته في محضر الاستقالة لا أن يودع أسبابه غير المقنعة في سجل الاعتكاف. دخلت الكهرباء ملفاً قديماً مستجداً في صلب الأزمة المعيشية للمواطن، لكن رئيس الجمهورية حذر من محاولات تسييس الوضع الاقتصادي وتضخيمه لأهداف سياسية، وهو العالم بخبايا وخفايا الدولة العميقة. قال إن العمل جار على مكافحة الفساد والانتقال إلى الحكومة الرقمية وتحسين أوضاع الإدارات والمؤسسات الرسمية، وهو مسار لن يتوقف. وفي انتظار الملموس من خطاب عهدي، فإن الأنظار اتجهت 3 أعوام إلى الوراء، وسؤال: لو كان يعلم السنوار هل فعلها؟ 3 أعوام على طوفان الأقصى وهزات الزلزال الارتدادية لم تتوقف، فالسابع من أكتوبر لم يكن وليد اللحظة بل نتيجة عقود على الاحتلال انفجرت في غزة، لكن نيرانها طاولت المنطقة بأكملها. الضريبة كانت باهظة ونال لبنان منها نصيب الخسارة الأكبر، وكان من تداعياتها انهيار محور، سقوط أنظمة، تغيرات جيوسياسية قلبت موازين القوى، وصولاً إلى دخول جبهات جديدة في الصراع شملت الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. ومع ذلك فإن طوفان الأقصى أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة تحت شعار حل الدولتين كأساس لاستقرار المنطقة، ووضع إسرائيل في عزلة دولية، ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو الصادر بحقه مذكرة توقيف كمجرم حرب لا تزال تلاحقه لعنة أكتوبر.
4: MTV 27 الأول 2000

0: يتحكم في القرار اللبناني. حكم آل الأسد تهاوى في سوريا، وفي اليمن تدور حرب فاصلة ستحد مصيره ومستقبله. وعليه فإن الإمبراطورية الإيرانية التي بنيت شيئا فشيئا منذ نهاية الثمانينات تهاوت أذرعها وأدواتها بسرعة قياسية. حتى إيران استهدفت بقوة وتلقت قدراتها العسكرية ضربات موجعة، ويرجح أن يصيبها ما أصاب أذرعها إذا واصل نظام الملالي المكابرة ورفض الاعتراف بالواقع. هكذا وبعد 3 سنوات على 27 الحروب المتنقلة في المنطقة مستمرة، وهي لن تنتهي ولن تتوقف قبل أن تحقق غايتها المرسومة، تغيير موازين القوى على مستوى المنطقة والعالم. أي أن الشرق الأوسط لن يعود ولو جزئيا إلى ما كان عليه قبل 7 أكتوبر 2023. إنها حرب لم تبدأ لتنتهي بتسويات، بل بتغييرات استراتيجية عميقة بدأت ملامحها بالظهور وستستمر حتى السكوت المدفع نهائيا، علما أن سكوته لن يعود ولن يكون قريبا.
1: المنار، أهلا بكم. ثالث أعوام الطوفان، وما استطاع الصهيوني أن يرسي بكيانه على بر أمان ولا أن يغرق الحق الفلسطيني في أبحر الدماء التي سفكها بمعاونة سيده الأمريكي من فلسطين إلى لبنان، ومن سوريا إلى العراق واليمن فإيران. 3 أعوام على عملية الطوفان الأقصى التي أعادت بها المقاومة الفلسطينية قضية شعبها المظلوم وحقه المهدور إلى صدارة الاهتمامات الدولية، وأغرقت الأكاذيب الصهيونية وكشفت حقيقة كيانهم الإجرامية والعنصرية، وجعلته منبوذا وملاحقا كمجرم حرب في العديد من الدول الغربية والعالمية. ومع حلول الذكرى والطوفان لا يزال يهدر، أكدت المقاومة الفلسطينية بكامل فصائلها التمسك بحق شعبها بالمقاومة والجهاد حتى انتزاع الحقوق، مع تقديرها لكل من وقف إلى جانب نضالها وساند شعبها بأغلى التضحيات والدماء، من اللبنانيين إلى العراقيين واليمنيين والإيرانيين الذين لا يزالون يناضلون لتثبيت الحقوق وتحرير المقدسات. ومن قداسة الدماء التي سالت على طريق القدس وطوفانها، أكد حزب الله أن طوفان الأقصى كشف عظمة الشعب الفلسطيني وصلابته وثبات مقاومته، وأربك المطبعين وأبقى الجاحدين والطغاة مهددين بالغرق والخيبة، وأثبت أن الظروف ليست أقدارا عصية على التغيير، وأن إرادة الشعوب حين تحسن توظيف عناصر التحولات تبقى قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل، بحسب بيان حزب الله. ومن أنصار الله تأكيد عبر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، تأكيد أن الشعب اليمني لم ولن يكون في محور الخذلان للقضية الفلسطينية وشعبها، وهو الشعب الذي أثبت أن له الجدارة لأداء مهمته الإسلامية والإنسانية، وكشف بدماء أبنائه إجرام المنظومة الصهيونية وفسادها. وأشاد السيد الحوثي بتضحيات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمسكها بالقضية الفلسطينية، وبمقاومة حزب الله التي قدمت أغلى الدماء على طريق القدس، معتبرا أن كل حديث عن إنهاء المقاومة في لبنان هو خدمة للعدو الصهيوني، وهو ما يعمل عليه النظام السعودي عبر أدواته اللبنانية. ومهما تشعبت أدوات العدوان الصهيوني وتجندت له أنظمة وترسانات، فإن إحياء ذكرى 7 أكتوبر عم مختلف دول العالم بمواقف ومسيرات وتجمعات مطالبة بوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. وبعد أعوام 3 وقف رئيس أركان هذا الجيش إيال زمير ليقر بإخفاقين مؤلمين لكيانه في أكتوبر عام 1973 وأكتوبر 2023، كما قال، مطيحا بذلك

0: بكل سرديات الصهاينة وأدواتهم العربية والأجنبية، ومثبتا أن من صنع طوفان الأقصى أصاب المشروع الصهيوني بجرح قاتل لن يشفيه كل الإجرام الصهيوني ولا كل الدعم الأمريكي وأدواته في المنطقة والعالم.
1: NBN. أهلا بكم. 3 سنوات على طوفان الأقصى، 3 سنوات لم يبق فيها 7 من تشرين الأول حدثا فلسطينيا فحسب، بل بات تحولا أعاد رسم خريطة المنطقة واتسعت تداعياته لتشمل لبنان. وفي السنة الثالثة لطوفان الأقصى ما زال المشهد اللبناني في الواجهة، جنوب ما زال يحمل آثار المواجهة، وأرض تنتظر أصحابها، وحقول زيتون تغيرت ملامحها، فيما تبقى الأسئلة مفتوحة حول مستقبل الحدود ومصير عودة الأرض وأهلها، وإلى أي مدى ممكن أن تصل تداعيات حرب بدأت في غزة وامتدت أذرعها العدوانية إلى لبنان. وفي ظل موسم انتخابي إسرائيلي محتدم عشية الاستحقاق المرتقب في 27 من الجاري، حضرت ذكرى الطوفان في خطاب التهديد والتصعيد مع تحذيرات رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو من عمليات جديدة، ووعيد وزير حربه إسرائيل كاتس بمزيد من التصعيد في القطاع. ميدانيا بثت كتائب القسام مشاهد جديدة توثق معاركها في شمال القطاع وكمائنها ضد القوات والآليات الإسرائيلية، فيما أكدت فصائل المقاومة أن 7 من تشرين الأول كشف ثغرات عميقة في منظومة الأمن والاستخبارات والقدرات العسكرية الإسرائيلية، وأعاد طرح أسئلة حول مسار الصراع ومستقبل القضية الفلسطينية. وفي الشؤون المتصلة بحياة اللبنانيين اليومية، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند 3 من بعد ظهر يوم غد الخميس في القصر الجمهوري للبحث في بنود عادية ومنتظمة مدرجة في جدول الأعمال، فيما أشار رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى الفرص الكبيرة المتوافرة والتي تنتظر بعض التقدم على صعيد الوضع الاقتصادي الذي تأثر بالتطورات التي تشهدها المنطقة ودول الخليج، والتي انعكست على الكثير من المجالات وفي مقدمها مجال النفط، وهو أمر خارج عن قدرة لبنان على معالجته، ودعا إلى التعاون في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.
2: OTV. 3 سنوات على طوفان الأقصى، فهل كانت خطوة غير مدروسة من حماس منحت ذريعة لإسرائيل للانقضاض على المحور، أم كانت خطة محكمة من إسرائيل التي سمحت باختراق بهذا الحجم من غزة لتبرير هجومها على 7 جبهات؟ أسرار كثيرة ستكشف يوما عن هذا النهار. من يزعم معرفة هذه الأسرار اليوم لا يفقه شيئا، ومن يصنفها حصرا ضمن نظرية المؤامرة قد لا يمتلك كل الحقيقة. أما الواقع فيختصر على الشكل التالي: قطاع غزة كان محاصرا وغير محتل، فأصبح أرضا مستباحة بالكامل للاحتلال، والضفة الغربية أرضا للاستيطان. في سوريا سقط النظام وتولى السلطة خصوم إيران، وتقدمت إسرائيل مسافات كبيرة على الأرض. في العراق سلاح الفصائل الموالية لإيران تحت مجهر الحكومة. وفي اليمن الحوثيون تلقوا في الأيام الماضية ضربة عسكرية قوية جعلت من تحكمهم بباب المندب ما يشبه السراب. أما إيران التي كان نفوذها يتمدد في المنطقة فأضحت محاصرة عسكريا ومخنوقة اقتصاديا، على الرغم احتفاظها بعناصر قوة أساسية كالقدرة على تعطيل الملاحة في مضيق هرمز وإلزام الولايات المتحدة بخيار التفاوض حتى إشعار آخر. وجنوب لبنان المحرر الذي كان ينعم بالهدوء التام منذ ما بعد حرب تموز 2006، عاد الجنود الإسرائيليون يسرحون ويمرحون فيه، فيفجرون المباني ويجرفون القرى بعدما قتلوا ما يقارب 10,000 شهيد حتى الآن، عدا عشرات آلاف المصابين ومئات آلاف المهجرين. أما معادلة الردع التي كانت قائمة فسقطت سقوطا مدويا، لترتفع المطالبة من غالبية المكونات اللبنانية بوجوب حصر السلاح بالكامل في يد الدولة. وفيما الجنوب على حاله، السلطة على فشلها، ليس فقط في ملف التحرير وحصر السلاح، بل في كل الملفات الداخلية بلا أي استثناء. أما مكونات الحكومة فتتقاضى في المسؤوليات وتقدم للناس مسرحيات اعتكاف عوض كهرباء كانت موعودة، ووعودا إضافية بإصلاح كان ممكنا وصار مستحيلا، تماما كاستحالة ترجمة وعد إعادة أموال المودعين على أرض الواقع.
3: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: في وقت
2: كنا
3: متأمل أنا لبنان طلقة فجأة.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
7: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
8: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
5: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: مساء الخير، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. علق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على تقرير رويترز بشأن إرسال إيران أموالاً لحزب الله، وقال المتحدث: لدى حزب الله كل الدوافع لترويج روايات كهذه عبر مصادر مجهولة، وبإمكانه أن يدعي ما يشاء، لكن الأموال غير موجودة. وأضاف: لقد تلقى حزب الله ضربات مدمرة وتسبب بمعاناة مئات الآلاف من اللبنانيين الأبرياء، وهو يحاول الآن حفظ ماء وجهه عبر روايات كاذبة، موضحا أن صادرات إيران النفطية تخضع للحصار وعملتها في انهيار متسارع. وتابع: ستواصل الولايات المتحدة خنق مصادر تمويل حزب الله عبر العقوبات بالتوازي مع دعم قدرة الحكومة اللبنانية الشرعية على إعادة الإعمار. وختم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: لم يجلب حزب الله للبنان وللناس الذين يدعي تمثيلهم سوى البؤس، فقد أشعل حربا نيابة عن طهران متسببا بأضرار بالمليارات، وحتى لو كان مبلغ الطرد هذا حقيقيا فلن يكون كافيا، وفي ظل إدارة الرئيس ترامب لن يتمكن حزب الله أبدا من استعادة قوته. وكان مصدران مطلعان أفادا رويترز بأن حزب الله تلقى 200 مليون دولار من طهران لمساعدة النازحين جراء الحرب مع إسرائيل، وذلك في أول مساعدة كبيرة يقدمها الحزب لأنصاره. وقال المصدران إن حزب الله تلقى المبلغ الشهر الماضي رغم تشديد الولايات المتحدة قبضتها على إيران. وأفاد مصدر لرويترز بأن الأموال ترسل عبر وسطاء يتقاضون 4 أمثال الرسوم المعتادة بسبب ارتفاع المخاطر. في التطورات الميدانية جنوبا، أفاد مندوبنا عن تفجير في بلدة كونين، هذا واستمر القصف المدفعي على كفر تبنيت، كما سجل قصف مدفعي ثقيل على سهل الماري وبين بلدتي الماري والمجدي، كما طاول القصف المدفعي المنطقة الواقعة بين مزرعة المجدي ووادي خنسة في قضاء حصبية. وأفيد كذلك عن قصف مدفعي ثقيل من مرابض الجيش الإسرائيلي في تلال طير حرفة والبياضة على المنصور مساء، وتعرضت الخيام لقصف مدفعي إسرائيلي. أعلنت اليونيفيل في بيان أن موقعاً تابعاً لها بالقرب من كفر شوبة على الخط الأزرق في القطاع الشرقي تعرض اليوم لإطلاق نار من أسلحة خفيفة، وأشارت إلى أنها فتحت تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث. أوقفت مفرزة الاستقصاء في قوى الأمن الداخلي في الجنوب الأشخاص الذين أطلقوا النار صباح اليوم على مقهى في سهل الصباغ في مدينة صيدا، وفيما يجري التحقيق معهم تبين أن سبب إطلاق النار إشكال سابق.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس بـ60 دولار بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: من صوت كل لبنان نتابع موجز الأخبار. أعلن الأمن العام اللبناني أنه بعد انتشار فيديو بتاريخ 4/10/2026 يظهر قيام شخص باقتحام حافلة تابعة للنقل المشترك والتهجم على سائقها المسن وكيل الشتائم له وتهديده، أوقف مكتب المعلومات في المديرية العامة للأمن العام المعتدي بتاريخ اليوم، وبوشرت التحقيقات معه بإشراف القضاء المختص. في ذكرى أحداث 7 أكتوبر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: سننجز المهمة ونحاسب كل من شارك في هجوم 7 من تشرين الأول. أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أنه بدأ عمليات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية شملت اعتقالات ومداهمات بحثا عن أسلحة. أكدت الخارجية الأمريكية أن على الأمريكيين الحذر نظراً للوضع الأمني في السعودية وتهديدات الحوثيين العلنية ضد المطارات. الهيئة العامة السعودية للطيران المدني أشارت تزامناً إلى اعتداءين استهدفا اليوم مرافق مطاري أبها والملك خالد الدوليين. نقلت محطة فرانس انفو الإذاعية عن مصادر قولها إن فرنسا قررت سحب 10 ملايين برميل من الديزل من مخزوناتها الاستراتيجية من دون أن تفصح عن أسماء المصادر. وإلى هنا ونأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.

البروفيسور فؤاد زمكحول في القانون versus السياسة. الفساد الآن 10 أضعاف ما كان عليه في السنوات السابقة، وواقعياً أموال المودعين لم تعد موجودة. التركيبة الاقتصادية وأركان اقتصادنا كانت وهماً. حماية الاستثمار غائبة في لبنان رغم أنها أولوية المستثمر قبل الأرباح. القانون versus السياسة، الخميس 11:30 صباحاً مع المحامية حنان جواد، عبر صوت كوري لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: تغييرات المنهاج الجديد في حقلي التربية البدنية والرياضية والموسيقى مع منسق حقل الرياضة والصحة الدكتور طارق عساف ومنسق الحقل المعرفي في لجنة الموسيقى البروفيسور نداء أبو مراد. ضيفي شو رح ندرس في حلقته الأخيرة؟ الجمعة 11:30 صباحاً مع سلام اللحام عبر صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بأعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: في حلقة اليوم، بعد 3 سنوات على 7 أكتوبر، دقيقة صمت في إسرائيل وغزة تستحضر ذكريات الحرب.
3: يعني 7 أكتوبر جدد الأحزان إلنا، بتجدد الأوجاع، بتجدد المصايب.
2: قتيل ومصابون في هجوم للمستوطنين على مزارعين في نابلس بالضفة الغربية.
4: كنا بالأرض حوالي الساعة 10، دشعوا المستوطنين، طبعا هم فيش تفاهم معهم، بلشوا يطلقوا النار عشوائي.
2: الحوثيون يهاجمون مطار عدن الدولي فيما يشتد القتال بين الجماعة والقوات الحكومية.
5: مطار عدن ملاصق جدا له الأحياء السكنية، فتسبب بهلأ شديد وخوف شديد، وفي بعض بيوت تنافل التراب فوقهم.
2: تحية لكم متابعينا الكرام، وأهلا بكم في لقاء جديد ويوميات الشرق الأوسط، معكم فيه محمد عبد الجواد. إذن 3 سنوات مرت على هجوم 7 أكتوبر تشرين الأول الذي شنته حركة حماس على بلدات ومواقع في جنوب إسرائيل محاذية لقطاع غزة، وما أعقبه من حرب إسرائيلية واسعة على القطاع. الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1100 شخص، فيما اقتاد مقاتلو حماس 251 رهينة إلى داخل قطاع غزة. ومنذ بدء الحرب قتل أكثر من 47,000 فلسطيني في القطاع وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فيما خلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية دمارا واسعا طال مختلف المناطق والبنى التحتية. بالتزامن مع حلول الذكرى 3، عممت دقيقة صمت في أنحاء إسرائيل إحياء لذكرى قتل هجوم 7 أكتوبر. وللوقوف على أجواء إحياء هذه الذكرى في إسرائيل وما تحمله من دلالات سياسية وشعبية بعد 3 سنوات من الحرب، ينضم إلينا مراسل بي بي سي في القدس مهند توتونجي. مرحبا بك مهند، كيف تبدو أجواء الذكرى 3 لأحداث 7 أكتوبر في إسرائيل، وما أبرز الرسائل التي تحملها الفعاليات الرسمية والشعبية هذا العام؟
6: هذا اليوم بدأ بدوي صفرات الأنبار التي سمعت كنوع من التذكار ومراسم تذكار هجوم 7 أكتوبر في الساعة 6:30 صباحا، ومن ثم بدأت هناك عدة مراسم لإحياء الذكرى في عدة مناطق في تل أبيب وأيضا في منطقة غلاف قطاع غزة، حيث شارك العشرات من عائلات القتلى الإسرائيليين في هذه المراسم. عدد من قيادة المعارضة في إسرائيل ذهبوا إلى عدد من هذه المراسم في منطقة الجنين، في المناطق التي استهدفت أولا في هجوم حركة حماس في عام 2023. الفعالية الرسمية الكبيرة ستكون في الساعة 9 مساء في توقيت مدينة القدس في مدينة تل أبيب، حيث سيشارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في إحياء هذه الذكرى. الذكرى الرسمية الحكومية كانت في 5 أكتوبر بحكم بأنهم اعتبروا التقويم العبري هو التقويم الرسمي، وبالتالي كان هناك كلمات للمسؤولين الإسرائيليين قبل يومين. يتزامن هذا الموضوع مع قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية وعدم إغلاق عدة ملفات بخصوص 7 أكتوبر، أولها موضوع المطالبات من قبل المعارضين لنتنياهو بضرورة تشكيل لجنة تحقيق وطنية تبحث في أسباب الإطلاق لتصدي لهجوم 7 أكتوبر، ومنها الأسباب الحكومية. وأيضا هناك شهدت بعض المناطق مثل تل أبيب والقدس عدة مظاهرات تطالب الحكومة الإسرائيلية بالتنحي أو تطالب بتغيير الحكومة الإسرائيلية في الانتخابات القادمة. لذلك ملف 7 أكتوبر، ولو أن الحرب من وجهة النظر الإسرائيلية انتهت في قطاع غزة على الرغم من استمرار القصف، إلا أنها ما زالت تترك أثرا كبيرا فيما يتعلق ب عدم إغلاق الملف المتعلق بتحمل المسؤولية. من وجهة نظر هؤلاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتحمل مسؤولية هجوم 7 أكتوبر، قيادة الجيش تحملت المسؤولية، أغلب قيادات الجيش تغيرت، أغلب قيادات المؤسسة الأمنية تغيرت، لكن نتنياهو بقي في منصبه. ذلك يتزامن أيضا مع تحذيرات نتنياهو والأجهزة الأمنية التي كانت في اليومين الماضيين من احتمال أن تنفذ حماس هجمات ضد القوات الإسرائيلية. هذا اعتبر من قبل الإسرائيليين بأنه فشل للحكومة الإسرائيلية التي لم تنجز المهمة لا عسكريا ولا سياسيا ضد حماس في غزة.
2: أشكرك شكرا جزيلا مراسل بي بي سي في القدس مهند توتنجي. على الجانب الآخر، يتواصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر واندلاع الحرب في القطاع. فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وسقوط قرابة 15 مصابا في عمليات قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار نفذتها القوات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كيف يتذكر الغزيون يوم 7 أكتوبر؟ والمزيد من التفاصيل عن آخر التطورات الميدانية مع مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش.
7: مع حلول الذكرى الثالثة للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والتي أعقبت هجوم حركة حماس على الجانب الإسرائيلي والذي وافق في هذا اليوم في 7 أكتوبر، لا تزال قوات الجيش الإسرائيلي تقصف قطاع غزة بشكل يومي، هذا علاوة على عمليات النسف والتدمير المستمرة، حيث قالت وزارة الصحة اليوم أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب زهاء 15 آخرين جراء عمليات الجيش الإسرائيلي المستمرة، ومن بين القتلى فتى في 15 من عمره وأحد ضباط جهاز الدفاع المدني قتلا جراء إطلاق نار مباشر في مناطق مختلفة في قطاع غزة، وأيضا معاناة مستمرة من قبل 10,000 النازحين والذين يقدر تعدادهم 1,700,000 نازح في ظل ظروف صعبة وقاسية، حيث أن عمليات الإعمار لم تبدأ ولم تبدأ أيضا عمليات الإغاثة الطارئة والعاجلة والإيواء والتي انتظرها السكان ل3 أعوام. وفي هذا السياق فإن الأرقام كبيرة وضخمة جدا للخسائر والضحايا خلال هذه الحرب، حيث قتل أكثر من 74,000 فلسطيني وأصيب أكثر من 175,000 آخرين، ومن إجمالي الضحايا أكثر من 52% هم من الأطفال والنساء وكبار السن وفقا لما أكدته وزارة الصحة. ورغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار منذ حوالي عام، لا تزال إسرائيل تقصف غزة بشكل يومي، حيث قتل منذ توقيع هذا الاتفاق أكثر من 1,460 شخص وأصيب زهاء 5,000 آخرين، هذا علاوة على وجود عدد من المفقودين. ويواصل الجيش الإسرائيلي إغلاق المعابر في غزة والضفة الغربية أيضا بالتزامن مع ذكرى هجوم 7 أكتوبر.
2: عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة. وبعد 3 سنوات على 7 أكتوبر، بقيت لحظات بعينها عالقة في ذاكرة الغزيين، يستحضرونها كلما عادوا بذاكرتهم إلى ذلك اليوم، ويقولون إنهم رغم مرور السنوات لم يتمكنوا من تجاوزها أو نسيانها. نستمع لبعض المواطنين من غزة.
8: ده يوم عصيب، يوم حزين، بدأت تتغير المسارات حتى هذه اللحظة، تدمرت كل البلد بعد ذلك،
9: تدمرنا، عشنا بخيام، يعني فقدنا أولادنا، فقدنا كل شيء، بيتي راح، أولادي راحوا، فقدت كتير من عيلتي، يعني بصراحة كان إشي مش طبيعي لا يوصف، ولازال الفكر عندي شغال إنه عنا إحنا يا الشعب الفلسطيني الانتصار. إشي مش رايح عن بالي هو لحظة 7 أكتوبر، هي هذه لحظة 7 أكتوبر لحتى الآن أنا مش نسياها.
10: الموقف اللي بقدرش أنساه لحتى الآن من 3 سنوات بالضبط، كانوا خواتي 3 بيستنونا عشان نيجي ننسى عندهم، وللأسف المكان اللي كانوا فيه كلهم نزل عليهم، قبل ما نوصل لهم صار قصف نزل البيت على خواتي 3 و3 من زوجات خواتي في أولادهم وبناتهم، استشهدوا. هذا أكثر موقف ما بقدر أنساه بحياتي كلها، ويعني 7 أكتوبر جدد الأحزان إلنا، بتجدد الأوجاع، بتجدد المصايب. يعني اليوم بالضبط اليوم 3 سنوات إلي أنا مودع شقيقاتي في أول يوم من الحرب.
2: مواطنون من قطاع غزة.
11: حمل تطبيق
12: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
11: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
2: أفادت محافظة القدس بأن القوات الإسرائيلية قامت بتنفيذ حملة واسعة منذ ساعات الفجر تخللتها مداهمات واعتقالات وتحقيقات ميدانية بتزامن مع اقتحام محيط منزل السجين قدر سمارة في بلدة بيدو وإجبار السكان على إخلاء المنطقة المحيطة به. وفي نابلس اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة المدينة ترافقها جرافات وشرعت في هدم نصب تذكاري لقتلى فلسطينيين. إلى ذلك قتل فلسطيني وأصيب آخرون خلال هجوم شنه مستوطنون اليوم على قاطفي الزيتون في بلدة برقة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. مزيد من التفاصيل مع مراسلتنا من رام الله إيمان عريقات.
13: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الفلسطيني علي البزاري متأثرا بإصابته الحرجة جراء اعتداء مشترك من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي عليه في قرية برقة الواقعة شمال مدينة نابلس، فيما أصيب كذلك عدد آخر من الفلسطينيين من المزارعين خلال موسم حصاد أشجار الزيتون، كذلك في سهل رامين شرق مدينة طولكرم، حيث كان هناك كذلك عدد من الإصابات إن كان بالرصاص الحي أو كذلك بالضرب المبرح من قبل المستوطنين على المزارعين صباح اليوم. كل هذه التطورات تأتي بينما كذلك شهدت بلدة المغير شمال شرق مدينة رام الله على إحراق مجموعة من المستوطنين لمركبة تعود لنشطاء وصحفيين أجانب كانوا يتواجدون ليلا في هذه القرية وفق تأكيدهم. كذلك شهدت بلدة بدو الواقع شمال غرب القدس على تفجير منزل الفلسطيني قدري سمارة والذي كان قد أصيب واعتقل خلال الشهر الماضي بعد اتهامه من قبل السلطات الإسرائيلية بتنفيذ عملية إطلاق نار أسفرت في حينه عن مقتل مستوطن إسرائيلي. قالت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة وشرع بإخلاء منزل عائلة سمارة والمنازل المجاورة له تمهيدا لهدمه، وكذلك كان هناك مداهمة لعدد من المنازل بالإضافة إلى حملة من الاعتقالات والتحقيقات الميدانية مع فرض طوق عسكري على البلدة وشن كذلك حملات دهم واعتقالات في عدد من القرى الواقعة شمال غرب مدينة القدس، كل ذلك بينما لا تزال الضفة الغربية المحتلة تشهد على إغلاق عسكري شامل بالتزامن مع الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في قطاع غزة.
2: إيمان عريقات مراسلة بي بي سي في رام الله. وكما استمعنا كان مزارعون في نابلس بالضفة الغربية قد تعرضوا لهجوم شنه مستوطنون على أراضيهم أسفر عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فيما قال شهود عيان إن المستوطنين منعوا طواقم الإسعاف من الوصول لعدد من المصابين. وقد استمعنا لعدد من شهود العيان.
14: اليوم اللي صار كارثي انه يعني الناس يعني راحت تواجد في مناطق عمق مناطق الف، يعني هذه مناطق عمرنا ما حسبنا انه يوصل الها المستوطنين اراضيهم وقطفوا المحصول الزيتون اللي لهم. طبعا هجموا عليهم والاهالي اللي موجودين يعني في كبار سن وفي شباب وفي حتى اطفال رفضوا يطلعوا من ارضهم، هذا ارضنا، فظلهم مصرين انه متشبتوا لهم بارضهم. طبعا اطلقوا عليهم الرصاص بشكل مكثف.
4: كنا بالارض حوالي الساعه 10 دشوا المستوطنين اعداد كبيره وبلشوا يضربوا حجار بالأول، يطلقوا النار، ممنوع تقطفوا الزيتون، ممنوع تتواجدوا في المنطقة. طبعا احنا كنا لهم هاي أرض أرضنا وهاي مناطق ألف وما لكم مش عنا ولا إشي. طبعا هم فيش تفاهم معهم، بلشوا يطلقوا النار عشوائي.
15: أدى هذا الكلام إلى الفعل الشنيع، أدى إلى استشهاد الشاب علي حسن بزاري صلاح من برقة ابن 44 عام. في ناس كثير كانوا بهذا وتدخلوا ولكن كانت الهجوم عنيف وهددوا الآخرين ولاحقتنا أكثر من 20 سيارة كان معهم.
2: شهود عيان من نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعة الآن تشير إلى 3:14 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار التي أعدتها اليوم آية حسام، تقرأها دينا ناجي.
16: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط. في الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في غزة، سقوط أكثر من 74 ألف قتيل على مدى 3 سنوات، نصفهم من النساء والأطفال وكبار السن بحسب وزارة الصحة بالقطاع. إسرائيل تحيي عدة فعاليات لإحياء ذكرى هجمات 7 أكتوبر تشرين الأول في عدة مواقع، منها موقع مهرجان نوفا الموسيقي حيث قتل المئات وأخذ آخرون رهائن. هجوم مستوطنين على دير نظام قرب رام الله مما ألحق أضراراً بمنازل وممتلكات للمواطنين، وإطلاق نار على مزارعين في برقة شمال غرب نابلس أثناء قطف ثمار الزيتون. شاهد عيان.
14: طبعاً هجموا عليهم بطريقة همجية، والأهالي اللي موجودين يعني في كبار سن وفي شباب وفي حتى أطفال رفضوا أن يطلعوا من أرضهم، هذا أرضنا، فظلهم مصرين أنهم تشبتوا منهم بأرضهم، أطلقوا عليهم الرصاص بشكل مكثف.
17: بي بي سي
18: أخبار الشرق الأوسط.
16: جماعة أنصار الله الحوثية تستهدف مطارين في الرياض وعدن بعد أقل من ساعة من إعلان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تتبع منصة إطلاق صواريخ في سماء العاصمة صنعاء، فيما أعلنت المملكة توقف الرحلات الجوية في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في جدة. الصحفية اليمنية آفاق الحاج.
19: تبنى الحوثيون هذا الهجوم الذي قالوا إنه استهدف إمدادات سعودية وصلت معسكر بدر المحاذي للمطار، فيما السلطات الأمنية في عدن قالت إن أحد هذه الصواريخ سقط بالقرب من مدرج المطار.
16: تصعيد عسكري ضد الحوثيين ضمن عملية فجر اليمن بالتزامن مع استمرار العمليات في مأرب والساحل الغربي. السعودية تحرز لقب كأس الخليج لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخها بعد تمكنها من هزيمة الإمارات في المباراة النهائية في مدينة جدة.
2: والآن مستمعينا الكرام إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
18: يوميات الشرق الأوسط.
2: ومعنا في جولة اليوم من فريق البرنامج زميلتي هند سليم. مرحبا بك هند.
20: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي بي بي سي.
2: من أين ستبدأين هذه الجولة؟
20: من العراق، حيث انتشرت فيديوهات حول معاناة عددا من الطلبة العراقيين. تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لطالب عراقي يشتكي لمحافظ نينوى عبد القادر الدخيل من رداءة الكتب المدرسية التي تسلمها الطلبة مع بدء العام الدراسي، ويقول إن الكتب ممزقة. كذلك انتشر فيديو للتلاميذ في منطقة الشامية بمحافظة الديوانية يضطرون لعبور جدول مياه يوميا للوصول إلى مدارسهم. ظهر بالفيديو أهالي الأطفال يحملونهم على ظهورهم حتى يعبروا بهم المياه إلى الجهة الأخرى من الجدول. دعنا نستمع إليهم.
21: مدرسة ما عندنا احنا طبعا، فنروح لكم هذا الطريق. شوفونا، شوف صور الطريق وصور الطلاب. هاي الأطفال هسه شنو ذنبه؟ هسه هذا الطفل لو ما هذا كبير يعبره، من اللي يعبره؟
2: يبدو أن المحطة التالية هي السودان، أليس كذلك؟
20: صحيح. انتشر فيديو لفرحة مزارع بحصاد محصول القطن في مشروع الجزيرة رغم مشاكل الري. كان المزارع يجلس على جبل من القطن الأبيض سعيدا بمحصول القطن أو الذهب الأبيض كما يطلق عليه. دعنا نستمع إليه.
22: الله أكبر، خلاص أنا الفيديو أمشيله خلاص.
2: نعم هند، من أين سيكون ختام هذه الجولة؟
20: من لبنان. انتشرت فيديوهات وصور لاستقبال منتخب لبنان للناشئين في مطار بيروت بعد فوزه ببطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم في الأردن.
2: يبدو الموسيقى مصرية فيما أحسب، ولكن كيف تفاعل مستخدمو وسائل التواصل مع هذا الفوز للمنتخب اللبناني؟
20: أعرب عدد منهم عن سعادتهم بفوز المنتخب مقدمين التهنئة للشعب اللبناني.
2: نعم، شكرا جزيلا لك هند سليم. ختام هذه الجولة. في اليمن تتواصل التطورات الميدانية على وقع تبادل الإعلانات بشأن الهجمات الصاروخية، إذ أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه شمال الرياض وآخر باتجاه خميس مشيط، بينما أعلنت جماعة أنصار الله استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي. إلى ذلك قالت وزارة النقل اليمنية إن جماعة الحوثي هجمت مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة ملغومة، فيما اشتد القتال بين الجماعة المتحالفة مع إيران والقوات الحكومية المدعومة من السعودية. آخر التطورات الميدانية مع الصحفية اليمنية آفاق الحاج.
19: في في الواقع تتخذ التطورات في اليمن منحا تصاعديا متسارعا، أحدثها ما شهدته العاصمة المؤقتة عدن مقر الحكومة المعترف بها دوليا من استهداف لمطارها الدولي بصاروخين باليستيين، إذ تبنى الحوثيون هذا الهجوم الذي قالوا إنه استهدف إمدادات سعودية وصلت معسكر بدر المحاذي للمطار. فيما السلطات الأمنية في عدن قالت إن أحد هذه الصواريخ سقط بالقرب من مدرج المطار قبيل دقائق معدودة من هبوط إحدى الرحلات القادمة والتي غيرت بطبيعة الحال مسارها إلى مطار جدة. السلطات في عدن أكدت عدم تسجيل أي خسائر بشرية وأعلنت اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للتعامل مع تداعيات هذا الهجوم. هذا التصعيد الداخلي رافقه تصعيد خارجي خلال 24 ساعة الماضية، إذ أعلن المتحدث العسكري للحوثيين عن تنفيذ ضربات مكثفة طالت العمق السعودي شملت استهداف مطاري الملك خالد بالرياض وأبها الدولي وقاعدة خميس مشيط إلى جانب معسكرات في نجران وعسير. وأشار بيان الجماعة إلى أن هذه الهجمات أدت إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى بينهم جنود وضباط سعوديون وتدمير مخازن أسلحة. أما على الأرض وفي جبهات القتال وتحديدا في محافظة تعز، فقد أطلقت القوات الحكومية اليمنية عملية عسكرية لتحرير مديرية الوزعية جنوب محافظة تعز والمطلة على باب المندب. استطاعت القوات الحكومية بالفعل السيطرة على مواقع استراتيجية مطلة على منطقة المنصورة في هذه المديرية. هذا التقدم ما يرافقه احتدام كبير للمواجهات في جبهات الصلو وجبل حبشي وسط محاولات مستميتة من الحوثيين للسيطرة على الريف الجنوبي الغربي لتعز.
2: كانت هذه الصحفية اليمنية آفاق الحاج، وقد أشارت إلى استهداف مطار عدن الدولي، ورصدنا شهادات عدد من المواطنين في محيط المطار تحدثوا إلينا عن لحظات الهجوم كما تابعوها.
0: 5 طائرات كانت مسيرة تحوم وتم التصدي لها بالمضادات الأرضية. المسافرين تم إخراجهم من المطار بسرعة مع العمال والموظفين والكل، بقت بعض الأجهزة الأمنية.
5: تسببت الضربة في حالة هلع شديد للمدنيين السكان القريبين من المطار. احنا عارفين مطار عدن ملاصق جدا له الأحياء السكنية، فتسبب بهلع شديد وخوف شديد، وفي بعض بيوت تنافل التراب فوقهم. الاستهداف مطار مدني يعق بالمسافرين بالموظفين، يعني مش مكان عسكري. مطار عدن يومين رحلات مدنية وطائرات مدنية وركاب ومسافرين، ده طالع وده نازل.
1: لا وجود لخسائر بشرية، لكن في الحقيقة هناك أضرار مادية، لا سيما أن الصاروخين سقطا في داخل المطار وتقريبا في المدارج. هناك أضرار مادية داخل المطار.
2: مواطنون يمنيون في محيط مطار عدن. ونعود إلى قطاع غزة مع مرور 3 أعوام على الحرب في القطاع، حيث تتواصل تداعياتها الإنسانية فيما يظل الأطفال في صدارة الخسائر. في التقرير التالي ترصد مروى جمال شهادات لأسر فقدت أطفالها إلى جانب أحدث البيانات الأممية حول الوضع الإنساني في القطاع.
20: 3 أعوام من الحرب في غزة تركت وراءها آلاف الأطفال بين قتيل وجريح ومريض، فيما حرم آخرون من العلاج أو ظلوا ينتظرون فرصا للإجلاء الطبي. ووفق أحدث بيانات يونسف، قتل ما لا يقل عن 21,000 طفل في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، وأصيب نحو 45,000 حتى نهاية يونيو حزيران الماضي، في حصيلة تعكس حجم الخسائر التي لحقت بأطفال القطاع خلال سنوات الحرب. رانيا أبو عنزة تحكي عن توأمها اللذين رزقت بهما بعد انتظارها دون إنجاب لإحدى 10 سنة ليولد التوأم ويموت في الحرب.
17: كنت مبسوطة وبنفس الوقت خايفة، يعني كان قصة حرب ما حرب. صار عمرها 4 شهور استهدفوا بيتنا، فقدت أولاده وكل عيلته، يعني لهم 3 سنين حتى عيد ميلادهم عندهم قرب 11 سنة يعني انتظار، وربنا أخذهم يعني شعور حزين. عيد ميلادهم قرب، كان حين تسرعوهم 3 سنين بيحكوا ماما بمشوا حوالي

0: كنان بعد 19 سنة تقريبا كانت في محاولات سابقة للزراعة 3 مرات وما زبطت، كان لازم انه ناخذ كتير من العلاجات عشان نحافظ على انه يجي طفل سليم. كنا بنستناه الصحيح على شوق وعطش، كانت امه بتاخذ ابر، كنا عاملين له بوكسة من 750 إبر اللي اخذتها أمه في أثناء الحمل وما بعد وما قبل الحمل، عشان لما يكبر كنا مخططين نقول له شوف قديش يعني المعاناة اللي احنا شفناها عشان انت إجي على الدنيا.
1: لم تنشر المنظمات الأممية رقما منفصلا لعدد الأطفال الذين توفوا بعد حصولهم على تحويلات طبية وتعذر إجلائهم، لكن منظمة الصحة العالمية أفادت بأن أكثر من 1000 مريض في غزة توفوا أثناء انتظار الإجلاء الطبي حتى 28 من نوفمبر تشرين الثاني لعام 2025، بينما أكدت يونسف أن أطفالا كانوا من بين من ماتوا أثناء انتظار الإجلاء من دون تحديد عددهم، من بين هؤلاء طفل أبي أحمد.
2: مش عارف الواحد إيش، ما ظلش حتى إن الواحد يحكي، يعني الواحد يعني بستنى على أمل إنه يشوف إنه الآخر مع الحرب ومع سوء التغذية والمجاعات اللي صارت مع النزوح مع السموم المستوريخ، يعني أجل ولد هيك الاثنين، والولد اللي عندي لقيت يعني نقول له عملية قبل كم شهر ولسه يعني بده علاجات وما تحويل طبي واستنى السفر، ورغم يعني إغلاق المعابر كان زمان سفرت أنا، ولكن الوضع سيء جدا.
1: وتحذر يونسف من أن آثار الحرب لن تنتهي بانتهاء القتال، إذ تؤكد أن نحو 1 مليون طفل في غزة تعرضوا لتجارب صادمة ستستمر عواقبها مدى الحياة، ليبقى مستقبل هؤلاء الأطفال مرهوناً بقدرتهم على استعادة الأمان والتعليم والرعاية التي حرموا منها خلال سنوات الحرب. مروى جمال، يوميات الشرق الأوسط، BBC.
3: وبعد 3 أعوام كاملة من اندلاع الحرب في غزة، تجد نساء كثيرات أنفسهن أمام مسؤوليات لم يخترنها بعد أن فقدن أزواجهن وأصبحن المعيل الوحيد لأطفالهن. وبين أعباء تأمين لقمة العيش ورعاية الأبناء، تحاول هؤلاء السيدات مواجهة واقع قاس والتمسك بحياة أثقلت الحرب تفاصيلها. نستمع.
4: أصعب شيء كان في حياتي اليوم اللي مفترض يكون أجمل يوم في أيام حياتي استقبال المولودة، هو نفس اليوم اللي فقدت فيه يحيى. أنا كنت في المشفى، يحيى كان معي من الأول، شاف بنته، حملها، أدني لها، كان فرحان فيها كتير. طلع يحيى من المشفى عشان يجيب حلو يحلي أصدقائه بدهم يحتفلوا بميلاد سنه، لكن للأسف يحيى راح وما رجع. ما كنت بعرف إنه خروج يحيى راح يكون آخر مرة أشوفه فيها. صحيت من العملية شفت آخر صورة إلو هو مسك إيدي، وما كنت بعرف وقتها إنه راح تكون آخر لمسة وآخر وداع بيني وبين يحيى.
5: بنعيش حياة كتير صعبة، يعني الواحد شوف لما إنه طلع وفقد رجل الدار حياة صعبة كتير، يعني عارف شنو الواحد إنه مش متعود إنه يطلع على السوق، يطلع على أي مكان يلاقي طلبات الباقي العيلة. يعني مريت ثلاث يعني صرتها أبدأ أتخطى إني أطلع أشتري وأسوي وأعمل. يعني قبل كانت بنتي الكبيرة هي اللي شوية بتقول لا يا ماما بدنا نقف، بدنا نقف، بدنا نقف، وربنا الحمد لله مصبرنا، يعني الحمد لله.
6: فقدت في الحرب في 2/7/2025، عندي 5 أولاد، ما فيش عندنا مدخل، مصدر دخل خالص، حياتنا تقريبا شبه معدومة، وضعنا مأساوي كتير، نقعد أسابيع بدون أكل. ما هو أنا المسؤولية، أنا هجيت الأم والأبو في البيت بعد ما أبوهم استشهد، صرت أنا اللي أتعب أعاني، أنا كمان مريضة وبيتي راح في أول الحرب، يعني شبه غرفة صغيرة اللي بتقوينا وبتنز مية عنا بالشتاء، نستنى رحمة ربنا لما حدا يطلع لنا طريق غذائي أو حدا من أهل الخير يعطينا 100 شيكل 250 شيكل.
3: سيدات فقدن أزواجهن في قطاع غزة ليصبحن المعيل لأسرهن، ومعهن نصل إلى ختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط. تقبلوا في الختام تحيات فريق العمل: الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد مروى جمال، الإخراج نغم إسماعيل، ومهندس الصوت طارق يحيى. وهذه تحياتي محمد عبد الجواد، في أمان الله.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: مستمعينا الكرام من موسكو إلى بيروت، تحية جديدة. اليوم الحلقة بلا مقدمة لأنه معنا من أحلى الصبايا اللبنانيات يلي هن مستقرين بموسكو وعايشين هون، وقصتهم حلوة ملفتة للنظر كتير، لأنه على الرغم من عمرها الصغير داليا مروة قدرت تثبت حالها بمجالات كتيرة بموسكو، وعم تلفت نظر الكل بجمالها لأنه فاتت من عالم مختلف كتير على عالم الموديلينج. داليا هاي.
5: هاي، ثانك يو رامي.
4: ثانك يو لألك لأنه لبيت الدعوة. بعرف كتير مشغولة، بس عبالنا نوصل قصتك اليوم، لأنه المنبر تبعنا هذا البلاتفورم بيوصل خبرات وناس عاشوا بروسيا وكيف قطعوا اكسبيرينس بهذا البلد. وانت حدا بعده صغير بالعمر وبعدك صبية، بس you made your way through all المشاكل والأوبستاكل والصعوبات عن جد لتقدر تثبت حالك. خبريني أول شي داليا، كيف بتحكي روسي هالقد بطلاقة وانت منك روسية أصلا أبدا؟
5: هلا الفكرة إنه أنا خلقت بموسكو، هذا أول شيء. إنه أنا كرمال أهلي كانوا عم يدرسوا بجامعة الصداقة بموسكو، عاشوا فترة وبهالفترة أنا خلقت هون. فرحت على الكيندرغاردن، درست بالمدرسة أول 4 years in school، وكرمال هذا الشيء كنت عم أحكي مع الأولاد، كانوا I had friends يعني بيحكوا روسي، ومنهم تعلمت أحكي بالروسي مثلهم. وكان عنا قاعدة كتير مهمة بالبيت، إنه ماما وبابا قرروا إنه بالبيت بنحكي بس عربي وأوتسايد بنحكي بس روسي، كرمال نتعود نحكي عربي بالبيت ونقدر نحكي روسي مع الأولاد يلي already ما عندهم أكسنت، ونتعلم نحكي معهم ومثلهم يعني بطلاقة باللغة الروسية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: يعني بيك إجا على اتحاد السوفيتي من قبل، درس وتخصص هون،
5: صح،
4: وكمان بحب هاي البلد كتير مثل ما خبرتيني. هلا هلا مستقرين بلبنان،
5: صح.
4: خبرينا انت حدا خلق هون وصبية هيك لبنانية، يعني you look different اصلا، you're not blonde ومبينة تفكلي حدا شرقي،
5: صح.
4: كيف بتقيم الحياة هون بموسكو من خلال خبرتك انت وصداقاتك مع كتير ناس روس كمان؟ شو بيعرفوا عن لبنان؟ شو بيسمعوا عن لبنان؟ وكيف انت بتوصلي لهم صورة لبنان كمان لقلهم؟
5: صراحة كتير بحب الحياة بموسكو، يعني كتير كومفتبل، أنه بحس حالي مرتاحة، بحس حالي أنه عايشة بأمان، ما بحس أنه في شي دينجر حوالي. فكرة لبنان بحب أنه فرجيها مثل نحن كل اللبنانية، بنحب تفرجي أنه عنا الأكل طيب، عنا الكالتشر كتير حلوة، بنحب نتعرف، بنحب نحكي. بحس أنه نحن إجمالاً كلبنانية we are very extroverted، إجمالاً أكترية اللبنانية اللي بعرفون كتير بحبوا يتعرفوا ويحكوا، وبحب فرجي أنه لبنان هو عالم، أنه العالم كله بلبنان بتحب تتعرف. We have music, we have good food. يعني this is what I like to show.
4: قدي بلدنا صغير داليا، بس قديش نحنا كلنا اللي برا،
5: صح،
4: literally منحس حالنا كأنه عنا المشن اليومية أنه نخبر الناس عن هذا،
5: صح،
4: البلد،
5: صح.
4: حتى في رفقاتي روسيات، الروسيات in general بيروحوا توريزم أكتر صوب مصر، تركيا إذا بدهم بحر، صرت عم خبرهم لا في محل اسمه بيروت،
5: exactly.
4: لازم تروحوا على بيروت وبحر بيروت وجبال والبترون، أو بفرجيهم صور عن لبنان وعم ينصدموا بشكل كتير كبير. خبريني أكتر عن هذه النقطة، لأنه مش كل الروس بيعرفوا عن لبنان كمان أصلا. سو كيف بتحس الروس بيتفاعل لما أنت تحكي لهم عن لبنان وعن بيروت وهيك؟
5: حس العالم تستغرب بالأول، لأنه بس أحكي معهم روسي بفكروني أنه يمكن أنا أصلي أرمني، يمكن أصلي أذربيجاني، لأنه صح أنه شكلي شرقي، بس ما حدا ممكن يفكر أنه هاي بنت عربية عايشة بموسكو وخلص، يعني كل حياتها بموسكو، وهي من بلد هالقد صغيرة مثل لبنان. العالم إجمالاً ما كتير بتعرف عن لبنان بالأساس، فبحاول أنه to let them know about this culture، وبحاول أنه خبر أنه لا لازم تجو، لازم تجو، لازم تشوفوا، لازم تتعرفوا، هيدا العالم عن جد كلياً غير. صح أنه لبنان كتير صغير، بس عن جد عالم It's so different. بحس إنه الروس لازم يشوفوها، لازم يشوفوا كيف our culture، لازم يشوفوا قد إحنا منحب الحياة، مع إنه في عنا كتير إشي عم بتصير ببلدنا دايما، يعني ولا مرة بيكون في عنا شيء أنا متحس حالنا peaceful، بس بدل بحس إنه الروس they have to see this culture. فبحب إنه فرجيهم عليها من هالناحية، بفرجيهم صور، فرجيهم عن my experience. أنا خلصت مدرسة بلبنان، مدرسة بموسكو، so بحب فرجيهم إنه كيف أنا كنت بالمدرسة بلبنان، كيف كانت المدرسة، قد بتختلف عن الحياة هون بروسيا، تيشوفوا ويحسوا بالفرق كمان.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: طيب كيف بتحس بالفرق أنت بين حدا بحب موسكو وبحب بيروت بنفس الوقت؟ بتحس حالك أكتر بتلاقي حالك وأتراكتد للكولتشر الروسية بكل معانيها وللطقس الروسي والناس الروس، أو بتحس حالك أكتر أنتو لا أنا مقسمة بين هيدول المحلين يلي عن جد بحبون كتير، لأنه أجان أنت حدا ما يعني ما في طرف روسي، يعني أمك وبيك اثنيناتهم لبنانيين، بس بحسك يعني بحس فيك شيء من هون قد ما فيك شيء من تحت.
5: Very true. That's very true. لأنه عشت يعني أنا هلا عمري 22 سنة، 10 سنين عشتهم بروسيا، ورجعت بس فتحت عيوني وبلشت إنه شوف العالم الحوالية وقتها بهالفترة نحن رحنا على لبنان، فمثل كأنه عن جد صار في عندي إنه two worlds، هي العالم الروسي والعالم اللبناني. بس أكيد من ناحية الطقس ما بختار روسيا. طقسها كتير بكأف صراحة، يعني بس يكون في winter برشا I try not to stay here، إذا عندي فرصة إنه أطلع من روسيا بس يكون في شتوية ما رح تلاقيني هون. كتير بحاول إنه ما أكون هون، لأنه عن جد يعني مثل كأنه بتقلب البلد صراحة. however الصيفية بموسكو كتير بحبها، صيفية بلبنان كتير بحبها، لكن ما في كتير قارن الكولتشرز لأنه they are so different، ما في حتى إنه حطهم on the same plate، they are that different، عرفتي؟ بس الاثنين بيعنوله، وبحس إنه الاثنين كتير إنه أسسوا شخصيتي، يعني المنتاليتي اللبنيز والمنتاليتي الروسيان وكل هالأخبار عندي كلهم اختلطوا وكونوني أنا كشخص، وخلص هيك
4: يعني الشخص في يكون belonging أو بينتمي لثقافتين لبلدين.
5: أكيد
4: وبأي شخصية بتطلع، أي ستيل بيطلع، يعني أي منتاليتي بتطلع بين ثقافة هالقد حامية وسريعة مثل الثقافة اللبنانية وبين ثقافة رايقة بتاخد وقتها وشوي باردة مثل الثقافة الروسية. يعني أنت اليوم كيف فيك توصفي حالك وشخصيتك؟
5: في اشياء عندي 100% بدلهم على الستيريوتيبيكال لبنيز.
4: مثل شو مثلا؟
5: عصبيتي مثلا، انا في عصب، فرجي كتير بايدي، بعبر بايدي، انا شخص كتير بعبر اجمالا عن الايموشنز، يعني انا مثلا اذا كان عندي احساس بحب عبر. الروس بتحسيهم ابرد، منه شيء خطا، منه شيء انه غلط، بس انه هن هيك ابرد بكتير صراحه. فمن هيدا الناحيه لا 100% لبنيز. في عندي اشياء ثانيه انه بحس حالي انه يمكن I'm more on the Russian side، يمكن mentality wise، انه كيف بشوف الاشياء، كيف بشوف الخبره بالحياه بالصداقه، يمكن شوي بتختلف عندي من هالناحيه. بس بحس انه عندي كل شيء اختلط اجمالا. يعني يمكن ما في عندي شيء انه 100% هون 100% هون، غير فكرة بس إنه التعبير الإيموشنز يا سيدي عندي 100% كلبنيس.
4: هيدا مبينة أصلاً كتير واضحة.
5: كتير بحب عبر.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: بتعبري لدرجة إنه لترلي عيونك بيحكوا أنت وعم تشتغلي شغل المودلينج. أنا مش من زمان بعرفك داليا، تعرفنا على بعض لأنه قدمنا سوا حفل إطلاق النادي اللبناني في موسكو، هاي المبادرة يلي قاموا فيها شباب لبنانيين كرمال يجمعوا اللبنانيين أكتر، وكرمال يكون في نشاطات بين اللبنانيين وهيك، وكرمال يكون في جسر بريدج بين موسكو وبين بيروت. تعرفنا على بعض بحفل إطلاق هيدا النادي لأنه أنت كنت عم تحكي بالروسي وأنا بالعربي. وخبرتيني انك مبينه اصلا انه بتوحي، وبس شفتي قلت الصبيه موديل اكيد لها شيء علاقه بالكاميرا لانه منا مجامله قد ما هي عن جد فاكت فيري اتراكتيف، وعيونك عن جد بيحكوا للكاميرا. وصرت هلا بس شوف يور ستوريز على الانستغرام كامبينز لمحلات معينه تياب او ميك اب او غيره، بقول يا الله داليا، هاي داليا، انه هاي الداليا اللبنانيه الفيت اللبنانيه اللي بعرف. خبريني عن هذا العالم شوي، خبريني عن عالم الموديلينج بموسكو، كيف صبية لبنانية قدرت تشق طريقة هي منا طالعة لا من ايجنسي رسمية ولا مدعومة من حدا، وهي منا تبكل البنت الروسية مثلا، شو اللي صار وكيف بلشت وين صرنا هلأ؟
5: ليك حابة بلش بس بالفكرة انه هيدا دايما كان حلمة من أنا وبالمدرسة، كان حلمي أن أكون موديل، وكنت يعني أحضر فيديوز، يعني هيك بتلاقينا يمكن بالصف السابع كنت أحضر فيديوز فيكتوريا سيكريت مودلز وقول واو أنا ما أحلاهم وهيك كل هالأخبار. ودايما كنت فكر أن يمكن هذا الشيء كتير بعيد عني، لأنه our culture كنت حس أنه يمكن ما بتسمح لي انه فوت بهيدا العالم الموديلينج، لانه هيدا اندستري في كتير رومرز عنه، وفي كتير رومرز هنا عن جد صحيحين، يعني في كتير اشياء شوي بتخوف بهالاندستري.
4: صحيح. مهنة الصحافة على فكرة داليا، أول ما قررت أدرس صحافة كمان أهلي كان عندهم نفس نوع ردة الفعل أو الخوف، أنه هاي المهنة بيقولوا بدك تكوني 1-2-3 أو 1-2-3 لتوصل فيها، بس I insisted أنه لا، هيدا حلمي بتمسك فيه وبقدر أوصل.
5: أكيد أكيد أكيد، يعني الواحد إذا عنده شيء قرار أنه بده يعمله، شيء الواحد عباله يعمله it's definitely gonna work. الواحد أهم شيء ما ينسى the traditions والlimits يلي قادر يحطهم. يعني أنا من أول ما بلشت، أنا كيف بلشت؟ بس جيت على موسكو قلت why not، ولا قلت why not.
4: أهلك دعموك فيها؟
5: أهلي دعموني لأنه وثقوا فيها.
4: ما خافوا أنه داليا بموسكو لحالة موديلينج؟
5: خافوا بس they supported me. يعني أنا كنت حاسة عليهم أنا خايفين، بس أنا كان عندي فكرة ببالي أنه أنا إذا هيدا الشيء بدي أعمله لازم أعمله، وما خلي أهلي أنه يندموا أنهم شجعوني، لأنه كانوا خايفين. بعرف أنه كانوا خايفين.
4: شو كان البلان بي؟ أنت شو كان لازم تشتغلي بالأصل مثلا إذا مش موديلينج؟ لا عن جد
5: I swear ما بعرف. ما كان عندي a second plan. خلاص كنت حطيتها ببالي وقلت خلاص إنه this is what I'm gonna do. ولقيت agency وقدمت، ووقتها كنت كتير خايفانة، أخذت خي معي على الأوفيس أول مرة التقيت معهم، أخذت خي معي على الأوفيس، ومن لحظتها دغري قلت لهم إنه في عندي إنه كذا كذا كذا، ما بتصور هيك، في عندي specific limits ما في أتخطيهم، خلاص هيدا my culture، إنه إذا أنتوا قابلين تشتغلوا معي لازم تقبلوا على الليمتس اللي أنا حطيتهم، وخلص. وهيك فينا الشغل والحمد لله، يعني الكل تفهم، ولا مرة كان عندي مشكل on set إنه لا وأنت كيف ما بتقبلي وأنت موديل we have to know.
4: شي مرة قالوا لك لازم لا تعملي هيك أو تبيني هيك أو تكوني أضعف أو تكوني أنصح؟ شي مرة سمعتي هيك comments؟
5: مرق علي مرة اتصلوا بالأوفيس براند، ما رح أقول اسمه بس
4: لا
5: براند ما فيه سمي، براند اتصل بالأوفيس تبع الأجنسي وقالوا لهم أنه داليا لازم تضعف. مرقت علي وصراحة استصعبت شوي لأنه كان عمري 18 وقتها، وكنت بعدني أنا بس عم بلش بهيدا الجيرني، وأكيد أنه زعلت شوي واستصعبت للفكرة، بس فهمت أنه أنا مش لازم أعذب حالي بهيدا الباث، يعني مش لازم أنه أعذب حالي تأضعف، فيي أهتم بجسمي وأهتم بحالي وأعمل سبورتس، ما قلب للجيم، بكره للجيم لمية، بكره شيء اسمه جيم، بعرفك بتحبي، أنا بكره
4: قلتي لي
5: هيدا الشيء، قلتي لي قلتي لي. يعني يمكن it's gonna sound funny بس بحب البيلاتيز عن جد.
4: لا it's not يعني ما في ستيريوتيب. أنا ليك أنا حدا كصحفية لأنه عم بحكي بالحياة، ما بحس أنه في شيء لازم أنا إذا سمعت عنه ستيريوتيب أو هيك أو كذا، لا باخد فكرة I have to ask، I have to شوف الشخص شو تجربته الشخصية بهذا الموضوع، بعدين بحكم أقول طلع عن جد ستيريوتيب ولا لا. ما خص هيدي بهاي أبدا. بس أنه موضوع الضعف والمقاييس والقصص اللي تنفرض على أي صبية بتدخل على هذا المجال وهذا العالم، لأنه الصحافة كمان تعرف تي في وفي أمور وفي مخاوف دايما منفكر فيها، ونصير نقول يا الله بكرة بدنا نكبر، يا الله عم نكبر، كيف معقول تصير هالقصة وهذا البروسس كله. بس بحس ليتلي داليا صار في تصالح أكتر مع هذا الموضوع ومع هذا القصص، يعني البروسس الأيجينج أو أنه كيف المرأة بتكبر صح بالعمر وهيك. حتى بروسيا خلينا نحكي شغلة كتير مهمة، مفهوم الجمال بهذا البلد مختلف كليا عن بلاد تانية.
5: For sure.
4: ما في تبكل أوه هالبنت هيك مقاييسها هيك حلوة. أنا هيك بحس من خلال أصدقائي وصديقاتي الروس يلي كل وحدة أكيد different وشي, بس ما بتحس إنه في عقدة معايير أو واحد بلس واحد إيكوال اتنين لازم أعمل هيك لكون حلوة. بحس هون في هيك فضاء أوسع, حرية أكتر بهذا الموضوع. صح. ليه؟ طيب شو رأيك السبب؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: بحس إنه يمكن إذا بالإندستري اللي قلنا specifically الموديلينج, لأنه هي الفكرة بهيدا الإندستري إنه we have to be different. ما في فايدة إنه كلنا نكون copy paste, ما رح نستفيد شيء. فبحس إنه هيدا الشيء يمكن بيأثر حتى على البيبل يلي ما لهم علاقة بالإندستري. يعني إحنا مثلاً بس نفتح ويب سايت عم نشتري ثياب, عم نشوف عالم بيختلف عن بعض, عم نشوف جمال بيختلف. أنا كبنت عربية يمكن عم مثل البنات يلي السمر, بنات الشرقية, في مثلاً حدا بتكون البنت مثلاً شقرة عيونها زرق, بنات الجنجر, بنات يمكن ما تكون كتير ضعيفة,
4: وكلهم حلوين كتير,
5: كلهم حلوين.
4: yes.
5: فنحن بس نفتح السوشيال ميديا ونشوف هيدا الشيء ونتعود إنه لا, الجمال مش لازم يكون يعني كوبي بيست, إنه شيء أخذناه وعملناه نحنا, وإذا ما كنا عنسق هيدا الشيء نحنا غلط. فبحس نحنا بس نتعلم من هيدا الشيء ونشوف هيدا الشيء أكتر وأكتر, ولأنه هلأ بالإندستري هيدا الشيء عم بزيد, عم بصير في كتير diversity. بحس كرمال هيدا الشيء هون العالم عم تتعود إنه لا, we can all be different.
4: يعني أنت ما بتحس حالك إنه محكمة بشيء معين أو بلوك معين أو بوزن معين أو شي مرة صار موقف بخلال شغلك كمودل؟ وانت باي ذا واي انه لازم اذكر انك بتمثلي كتير براندات يعني وشركات كتير مهمه بموسكو, شي مره صار شي موقف زعجك خليك تقولي انا خلاص بدي اترك منا لالي مثلا, او انا كتير تعبت, او اي فيل فيري هيك بريشر كتير كبير علي
5: صراحه, لا.
4: او اي دونت فيل سيف؟
5: لا, never happened to me صراحه, لانه اول شيء اي ورك وذ ان ايجنسي اي تراست ذم كتير. يعني انا الايجنسي اللي الي من اول ما بلشنا اور باث دغري انه كرمال حطيت لهم الحدود وقلت لهم انه انا هيك ما بتصور, دائما بعرف انه انا في حدا في دافع عني, دائما بعرف انه اذا انا
4: احترموا هذا الشيء,
5: احترموا هذا الشيء ووافقوا وقالوا لي انه اوكي ما بدك اتس فاين, اكيد انا بتفهم انه انا من ناحيه يمكن عم اخسر كامبينز وعم اخسر يمكن
4: تزعلي من هالقصه.
5: لا لا, بخبرك قصه انه مره صار معي في براند اسمه باليو, إذا بتعرفيه هو براند, they have swimwear. وحكوني وكان على أساس ما نعمل شوت بالمالديف, بس it's swimwear, وقلت لهم لا ورفضت وما انقهرت, قلت أنه لا, أنه أنا بالنهاية عم مثل, أنا غير أنه الفكرة أنه my culture وكل هالأخبار, أنا مرات بفكر أنا بالمستقبل رح يكون عندي ولاد, رح يكون عندي family, بقول انه ما انا حابه انه حط حالي بموقف يجوا الولاد مثلا يفرجونا الصوره يقولوا لي ماما انا كيفك تصورت.
4: ميري ماتشور على فكره مع هاي الطريقه بالتفكير,
5: حابه اقول انه انا ما بشوف هذا الشيء غلط, ما بشوف انه هذا الشيء غلط اذا بنت بتتصور بتياب وهي بتلاقيها مناسبه وما فيها شيء,
4: اذا هي مرتاحه exactly. اذا هي مرتاحه مع الحدود اللي هي حطتها لحالها ولشغلها,
5: ما في هذا الشيء غلط. هذا الشيء ما بمثلني انا شخصيا. وكرمال اهلي
4: هيدا نقطة مهمة, ما يتوتروا, ما يتضايقوا, ما يخافوا عليك, خاصة أنه أنت مستقرة هون لحالك مع أختك.
5: صح صح,
4: وأهلك ببيروت, سو لازم عن جد يضل بالهم دايما مطمن عليك أنك أنت بعالم حتى لو اسمه عالم الموديلينج. عليك أنا بخاف بس أقول عالم الموديلينج, أنا عندي بنت بحس إذا قالت لي بدها تكون موديل أكيد بدعمه هيك, بس شي بنقز
5: أكيد.
4: فأهلك عن جد عندهم كل الجرأة والقوة أنه أخذوا هيك قرار بدعمك وأنت بعيدة عنهم, ما نكون حتى بنفس المدينة. حكيت عن نقطة مهمة داليا, السوشيال ميديا يلي هي عالم جدا كمان فضاء جدا واسع وخطير, وقت بيكون أخطر من الوكالات الأجنسيز أو محلات معينة وبراندات معينة. كيف تتعاملي مع السوشيال ميديا داليا كبنت لبنانية مستقرة هون أجان بتجمع الجوين؟ لأنه أنا بس شفتك أصلا حسيت قلتلك أنت هيك هون وهونيك, وهذا شيء كتير مريح فيك لأنك ما كأنه بتحط نوع من الحدود أو الضغط على الشخص كيف لازم يتواصل معك.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: 100% ما عندي منه. من ناحية السوشيال ميديا حابة, هلأ أنا بعدني بس عم بلش بالسوشيال ميديا, يعني من قبل ما كنت نزل كتير, هلأ عم بلش نزل لأنه حابة, عن جد عندي فكرة أنه حابة مثل يمكن البنات اللبنانية بروسيا وبريت روسيا. بروسيا حابة فرجة أنه نحنا في عالم كتير عندهم فكرة أنه نحنا كعرب جمالا, أنه يمكن بفكروا أنه يمكن حتى ما فينا نلبس نص كام. الروس عندهم هالفكرة أنه نحن كعرب ما فينا نلبس نص كام أو ما فينا نلبس حفر أو ما فينا نلبس شورت أو ما فينا نلبس تنورة. ما في صح وغلط بهالموضوع موضوع الثياب، بس حابة أفرجي أنه نحن عنا جمال وعنا أناقة وفينا نكون very feminine، وحابة أفرجي أنه we are very open to it. وعنا حابة أفرجي هذا الجمال اللبناني والكاركتير اللبناني. I wanna show it to people. فهلأ يعني من ناحية the Russian side عم نزل على social media تفرج العالم أنه how our culture is. بحب حتى أفرجي لبنان on social media، مش بس كأنه account يعني داليا مروي and that's it. حابة أفرجي بلدي، حابة أفرجي رفقاتي، حابة أفرجي هيك أنه small part of my life. ما بدي أعمل overshare، ما بدي خبر كل شيء عن حياتي، بس أنه حابة هيك فرجي شوي. هلأ social media من ناحية اللبناني أو من ناحية الجهة العربية كمان حابة فرجي أنه نحن we can post، فينا ننزل صور، فينا ننزل تيك توكس. حتى مرة بحب ننزل تيك توك، أنا بحب ننزل فيديوهات وكل هالأخبار. بحب فرجي أنه it's completely fine. Social media is not that dangerous إذا أنت you don't let it get to you. إذا أنت ما بتقعد 24 hours عم بتقارني حالك بعالم تانية، لأنه عن جد I have to say this is a very common saying، يعني it's very basic، بس عن جد social media is fake. عن جد it's so fake. حتى بس نكون عم نصور تياب، مثلا بكون بيعطونا قميص بتلاقيه من قدام قدي حلو، ومن ورا بيكونوا رابطينه شي ثلاث مرات كرمال يكون جاي على قد علي. عرفتي؟ أمرار مثلا بيصوروني بفتح الصورة بلاقي كلها فوتوشوب. It's not real. فهيدا الفكرة أنه كتير مهمة أنه فيك تنزل سوشيال ميديا وفيك تفرجي كتير إشياء على السوشيال ميديا، بس لازم العالم يلي عم تحضر غيره دايما تتذكر ودايما تعرف انه مش كل شيء هو صح ومش كل شيء اتس ريل. فهيدي فكره كثير مهمه، وحتى انا بس افتح سوشيال ميديا بجرب ما ادي كثير وقت عليها، بنزل وبطلع.
4: طيب لما قلتي انه بتفرجي ثرو سوشيال ميديا، بتحب تفرجي هون شو لبنان او شو هو الجمال اللبناني العربي، انه في كثير افكار خاطئه عند الروس عنا نحن. طيب شو بتفرجي اللبنانيين عن موسكو، او اتليست بس تنزلي على لبنان داليا، شو تخبر الناس تحت عن روسيا البلد كمان يلي انت خلقت فيها ويلي كتير بيعني لك؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: روسيا في قصة فيها انه العالم كتير بتاخد فكرة غلط عن روسيا من وراء الأفلام اللي بتحضرها، من وراء الميديا اللي بتشوفها، والعالم كتير يعني ماخد فكرة عن روسيا أنه هي عبارة يمكن عن بيرز وتلاج وفودكا وبلالايكا ويلا ويلا ما في شيء. بس هي عن جد موسكو بتجنن. دايما بخبرهم أول شيء أنه موسكو كتير أمنة. موسكو أنا بحسها من أكتر المدن اللي أنا كنت فيها اللي حسيت بأمان. ما بخاف أمشي بالليل لحالي، ما بخاف أظهر، ما بخاف كزدر.
4: ده هذا الشيء بيطمن أهلك أنه هلا بعاد، بس أنت بمدينة عن جد كتير آمنة.
5: كتير آمنة صراحة. يعني بس كنت مثلا بباريس كنت أبكي، كنت أبكي لأنه كنت خايفانة، كنت خاف أمشي لحالي، كنت خاف أطلع بالمدينة. أما هون تطلع في كاميرات everywhere، في العالم بتساعد. كتير خاطئة عند العالم بالمجتمع، يمكن مش ضروري بس العربي، المجتمع كليا لما له علاقة بالروس، عالم ماخذ فكرة كتير خطأ عن روسيا، إنه يمكن بفكروها إنه ما فيها شيء. يمكن هلأ ماخذين فكرة عن aggression حاليا because of what's happening. ف صراحة يعني بحب فرجيهم أنه it's very safe, it's very beautiful, it's not as expensive as
4: تزعلي بس تسمع هذه الأفكار؟ بتحسي أنه هذا كمان بلدك مثل ما لبنان بلدك؟
5: صراحة لا، بدي صارحك.
4: لا you have to be honest.
5: بدي صارحك، لا ما بحس روسيا بلدي مثل لبنان. لبنان بيعني لي أكتر للصراحة، بس روسيا عطتني المستقبل اللي يمكن أنا ما كان فيه أحصل عليه بلبنان. كمان هذا الشيء أنا لازم أقوله، لو كفيت حياتي بلبنان يمكن ما قدرت ما كنت قدرت يمكن أوصل للشيء اللي وصلت له هون بالموديلينج. هيدا كمان I have to admit it. فروسيا بتعني لي من ناحية أنه عطتني لغة، أول شيء لغة مهمة، بحب أنه بعرف أحكي روسي، بفتخر بهذا الشيء. عطتني منتاليتي أنه في قارن بين لبنان وبين روسيا، وعطتني هيدا الفترة اللي أنا عم أسس حالي فيها هلأ، ويمكن أقدر أسس مستقبلي فيها. فمن هيدا الناحية بتعني لي كتير، بس بالنهاية لبنان هو بلدي وأهلي اتنيتهم من لبنان. This is also a very important factor صراحة.
4: بتفكري تضلي تستقري هون تبني لبعدين هون؟
5: لا
4: ما. تشتاقي ترجعي على لبنان؟
5: كتير، مع أنه كتير بحب موسكو. بتعرفيني قد بحب موسكو رمية، بس ما بحس أنه في أسس عائلة هون. أول شيء فكرة الطقس
4: غير قصة العائلة ككاريير عم نحكي، كشغل كمهنة. بتحسي حالك فيك تتطوري أكتر وتضلي هون بعد؟
5: كمهنة إيه. بس هيدا المهنة إلى حدود كمان. هيدا المهنة المشكلة فيها إنه it's unstable. يوم عندك شغل يوم ما عندك شغل. أنا ما عندي رجيم معين بحياتي، ما عندي روتين، ما عندي سكادجو ولا معين أنه أنا والله Monday, Tuesday, Wednesday I work and then Friday I rest. No. حسب أمتى بيكون في شغل وقتها بشتغل. فالمشكلة بهيدا المهنة specifically أنه ما عندك stability. يمكن أنا بعد سنة ما أشتغل، يمكن بعد سنة أشتغل دبل عن هلأ. You never know. فبهيدا الفكرة specifically ما في جاوبك على السؤال لأنه ما بعرف. فأنا بفكر بروسيا من ناحية أنه أسس عائلة، لا ما بحس أنه في أسس عائلة هون. من وراء الطقس، من وراء المدارس، يمكن من
4: كيف يعني المدارس بأي نقطة؟
5: من أحسن experiences كان عندي هو المدرسة بلبنان، وكتير حابة إنه أولادي بالمستقبل يكون عندهم هالإكسبرينس.
4: مع إنه هلا لأنه عم نحكي عن قصة المدرسة أو الاستقرار، لأنه أنا حدا استقر هون كمان على صعيد العائلة وعندي بنت اللي هي بتتعلم بمدرسة حكومية روسية، وبس انزل خبر بلبنان اكسبيرينس مدرسه لبنان غير، لانه نحن كبرنا فيها وعشنا فيها داليا. بس when you have kids، لما يصير عندك اولاد وتشوفي هذا البلد كيف بيعامل الطفل عن جد وكيف عامل الاستقرار والامان فيه كتير مهم، بتصير تفكري بمنطق اكثر من العاطفه والقلب. يعني بس انا قلت للناس اللي بعرفها بلبنان انه لا، بنت بمدرسه حكوميه public russian school، اوف عن جد في مدارس حكوميه قد منيحه ورواق. قلت لهم بتنصدموا قد ايه المستوى منيح وقد ايه كل شيء بيطمن الاهل لاقصى الحدود، ان كان من السنه اللي بيفوت فيها الولد على الحضانه على الجيتسكي ساد الجاردوري او حتى لايام المدرسه لبعدين. الاهل حرفيا بيسلموا بهذا الموضوع وما بيفكروا لا بالضغوطات المجتمعيه ولا النفسيه ولا المعنويه ولا الماديه حتى، لانه هي مدرسه حكوميه روسيه. فبكره بس يصير عندك اولاد بعدين
5: نحكي بالموضوع.
4: لكن ايه ما بتعرفي عن جد ما بتعرفي بهذا الموضوع بين هون أو بين هونيك. دايماً نحن ما بنفقع من الجو اللبناني والدفع والعائلة، أكيد طبعاً هذا الشيء فينا وبدمنا ومستحيل نقدر أصلاً نتعود بلا. بس كمان العامل اللي حكيت عنه كتير مهم، عامل الاستقرار. قد هذا العامل بيأثر هيك على النفسية وعلى الحياة وعلى تأسيس المستقبل، وأنت بعدك عم بتأسسي مستقبلك.
5: صح. هلا هيدي الفكره انه انا بحس بروسيا في اكثر opportunities لواحد ياسس حاله. ف مثل ما قلت بالمستقبل بنشوف كيف راح يكون الوضع. however انه من ناحيه انه مثلا الاولاد، من ناحيه انه الاستقرار، اكيد بتفهم انه الفكره انه بروسيا في opportunity اكبر بكثير. بلبنان يمكن ما في هالأوبرتونيتي مثل هون. however حتى من ناحية الأولاد أنه حابة أنه أولادي يكبروا بالجو اللبناني. ما عندي أولاد، ما بعرف هلا.
4: لا ما فينا نحكم بكير
5: ما فينا نحكي. حابة أنه يكون عندهم هيدا الإكسبرينس اللي أنا كان عندي. حابة أنه يقدروا يتعرفوا على الجو اللبناني ويعيشوا بالجو اللبناني مثل ما أنا عشت فيه بهيدي الفترة الصغيرة. وأنا كمان بس كان عمري 10 سنين وقتا نحن نقلنا من روسيا على لبنان، فقدرت أنه قارن المدرسة بين روسيا وبين لبنان. وعن جد بتفهمك، صراحة بتفهمك من ناحية المدارس الروسية قد بيتعبوا على الأولاد. بس ما بعرف، يمكن ما أقدر جاوبك على السؤال هلا. لوقتها منشوف.
4: ما ضروري هلا تجاوب على السؤال او تكون جاهزه لاي سؤال، لانه الحياه كثير بتعلمنا كل يوم قصص جديده داليا.
5: كل شيء بيتغير
4: 100%. بدي اقول لك ثانك يو كثير على هالقعده، ما حسيت بالوقت.
5: ثانك يو سو ماتش. ثانك يو اليك وثانك يو على الدعوه، وكثير انبسطت صراحه. ثانك يو كثير رميان.
4: بتمنى لك كل التوفيق، هيك انك تضوي اكثر واكثر. كل ما اشوفك بدعايه او بمحل جديد كأنه عم شوف يعني حالي عشوائي. ما بحبك.
5: Thank you so much.
4: من كل قلبي.
5: وأنا كتير بحبك.
4: قد ما نحن هون فخورين ببعضنا، نحن بموسكو كتير فخورين بتجارب بعضنا وبالباث يلي كل واحد منا هيك عمله. فمرسي كتير لقلك عن جد.
5: Thank you كتير حبيبتي. وبدي أقول شغلة، أنا كتير بفتخر كمان أنه بعرفك. You know this. بس حابة أقوله أنا وياك بس تعرفنا، بتعرفي حكيت ماما وتعرفت على مي وقد حبيتها.
4: وأنا خبرت أهلي، قلت لهم تعرفت على صبية بتاخد العائلة اسمها داليا مروة 1 2 3. فقالت للماما لبنانيات سبحان الله، فبتعرفي التحيز أنت. داليا مروة الموديل والصبية اللبنانية الخلقانة بموسكو. ثانك يو كتير.
5: ثانك يو كتير لك رميان، جد كتير انبسطت معك.
4: ثانك يو على هذا الانترفيو. مستمعينا شكرا لكم على حسن المتابعة، بنلتقى بحلقة جديدة.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
2: يومياً في 10 مساءً تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على رقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
7: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دوايها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.

0: شو يا جاد؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد عطول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: فوت شفل الوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكوا؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

بلبنان الحلم، الإعلامي فادي شهوان. هل سقطت الأحلام بوطن الكوابيس المتواصلة اللي عم يعيشها شعبه؟ وشو حقق هو من الأحلام المهنية والشخصية؟ لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

تغييرات المنهاج الجديد في حقلي التربية البدنية والرياضية والموسيقى مع منسق حقل الرياضة والصحة الدكتور طارق عساف ومنسق الحقل المعرفي في لجنة الموسيقى البروفيسور نداء أبو مراد. ضيفي شو رح ندرس في حلقته الأخيرة؟ الجمعة 11:30 صباحاً مع سلام اللحام عبر صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربة أقرب. سمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: أنا لبنان تلقف.
0: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منوب. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على اثنين. شكراً.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مساء الخير، نشرة أخبار لبنان اليوم والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جينا نجوان وسافيو بوصاب.

0: لبنان غارق في الرمال الإقليمية، والخارجية الأمريكية تنفي وصول 200 مليون دولار إلى حزب الله. أنباء عن ممانعة إسرائيل التفاوض السياسي مع لبنان حاليا، ونتنياهو يدرس عملية واسعة خلال أسابيع. الصدمة الكهربائية للحكومة على خط المعالجة، والجمعة موعد مفصلي. وفد نيابي إلى مجلس الأمن للمطالبة بإبقاء اليونيفل. 1,024,000 شخص في لبنان قد يواجهون أسوأ من أزمة غذائية. كنعان أجرينا تعديلات في لجنة المال لإزالة لبنان عن اللائحة الرمادية. الأشقر فنادق كبرى ستقفل أبوابها. أفخاي أدرعي إلى العمل التلفزيوني.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: ثلاث سنوات على 7 أكتوبر، 3 سنوات ولبنان يغرق في الرمال الإقليمية المتحركة من دون أن يجد حلاً لإشكالية سلاح حزب الله. الأمن المتدهور انعكس على الاقتصاد المنهار انهياراً إضافياً، وفيما ألهبت أسعار المحروقات ما تبقى من جيوب اللبناني جراء أزمة مضيق هرمز، كانت أزمة اعتكاف وزير الطاقة جو الصدي عن حضور جلسات الحكومة. الصدي جال اليوم على رئيسي الجمهورية والحكومة من دون التوصل إلى حل في هذا الصدد بعد. وفيما ما تزال أمريكا وإسرائيل على سلاحهما في مواجهة إيران، استوجب خبر أوردته وكالة رويترز هذا المساء عن وصول 200 مليون دولار لحزب الله من طهران لتوزيعها على النازحين ردا رسميا أمريكيا، علما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبحسب مصادر أوروبية يدرس خيارات عدة، ومنها خيار فتح جبهة لبنان خلال الأسابيع المقبلة لاستخدامها انتخابيا قبيل الاستحقاق في 27 من الجاري. وقبل الدخول في تفاصيل نشرة لبنان اليوم، نشير إلى ما نقلته The Atlantic عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، فقد أشارت المجلة هذا المساء إلى أن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضربات ضد أهداف إيرانية، وقالت إن الرئيس ترامب يدرس خطة لضرب إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. إلى ذلك قال ترامب هذه الليلة: أجريت اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن الجانب الآخر دفع ثمنا باهظا لما قام به في 7 أكتوبر. إذن في تفاصيل نشرة لبنان اليوم، علق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت على تقرير رويترز بشأن إرسال إيران أموالاً لحزب الله، وقال: لدى حزب الله كل الدوافع لترويج روايات كهذه عبر مصادر مجهولة، وبإمكانه أن يدعي ما يشاء، لكن الأموال غير موجودة. وأضاف: لقد تلقى حزب الله ضربات مدمرة وتسبب بمعاناة مئات الآلاف من اللبنانيين، وهو يحاول الآن حفظ ماء وجهه عبر روايات كاذبة، موضحا أن صادرات إيران النفطية تخضع للحصار وعملتها في انهيار متسارع. وتابع: ستواصل الولايات المتحدة خنق مصادر تمويل حزب الله عبر العقوبات بالتوازي مع دعم قدرة الحكومة اللبنانية الشرعية على إعادة إعمار الجنوب. وختم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قائلا: لم يجلب حزب الله للبنان وللناس الذين يدعي تمثيلهم سوى البؤس، فقد أشعل حربا نيابة عن طهران متسببا بأضرار بمليارات الدولارات، وحتى لو كان مبلغ الطرد هذا حقيقيا فلن يكون كافيا، وفي ظل إدارة الرئيس ترامب لن يتمكن حزب الله أبدا من استعادة قوته. وكان مصدران مطلعان أفادا رويترز بأن حزب الله تلقى 200 مليون دولار من طهران لمساعدة النازحين، وذلك في أول مساعدة كبيرة يقدمها الحزب لأنصاره. وقال المصدران إن حزب الله تلقى المبلغ الشهر الماضي رغم تشديد الولايات المتحدة قبضتها على إيران. وأفاد مصدر رويترز بأن الأموال ترسل عبر وسطاء يتقاضون 4 أمثال الرسوم المعتادة بسبب ارتفاع المخاطر، علما أن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو كان اتهم من أثينا القيادة الإيرانية بإنفاق الأموال على الإرهاب والتسليح ودعم حزب الله وحماس والحوثيين. في موضوع التفاوض مع إسرائيل وقبيل الانتخابات الإسرائيلية في 27 الجاري، لم يتسلم لبنان رسميا دعوة للمشاركة في اجتماع تامبا في فلوريدا، والمزمع عقده بين 20 و22 من تشرين الجاري بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي، لكنه أجاز وفق المعلومات للسفيرة ندى معوض المشاركة، مع التأكيد على مطالب الالتزام بوقف النار وتسليم موقع علي الطاهر للجيش اللبناني والعودة إلى المناطق التجريبية. قناة الجديد لفتت هذه الليلة إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يؤكد حضوره الاجتماع حتى الساعة وحتى على المستوى العسكري، وأفادت عن رسائل وصلت إلى لبنان تفيد بأن إسرائيل لا تريد مشاركة الوفد السياسي في الاجتماع، لذلك ما يزال حضور هذا الوفد غير مؤكد أيضا. وأشارت القناة إلى أن الجيش اللبناني يحضر عرضا لما يمكن أن يقدمه في حال انعقاد اجتماع تامبا، ويفترض أن يتناول كيفية انتشاره في عدد من المناطق جنوب الليطان وشماله من محيط أشقيف وصولا إلى علي الطاهر شمالا، وفي المناطق التي ما تزال تتعرض للقصف جنوبا. على خط ثان، كشفت صحيفة النهار نقلا عن مصادر عن تحضيرات لزيارة وفد نيابي مجلس الأمن بهدف تأكيد التمسك بقوات اليونيفيل، وتأتي التحضيرات للزيارة بعد تسلم رئيس المجلس النيابي نبيه بري مذكرة موقعة من 86 نائبا تدعو إلى التمسك بالقوات الدولية. وسط هذه الأجواء، كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية مطلعة لإيرمن نيوز أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يدرس شن عملية عسكرية واسعة في خلال الأسابيع القليلة المقبلة لاستغلالها كورقة انتخابية تعيد ترميم شعبيته وتغطي على الإخفاق الأمني في أحداث 7 أكتوبر. المصادر أوضحت أن فتح جبهة لبنان يتصدر خيارات نتنياهو لحشد أصوات الناخبين ولا سيما في مستوطنات الشمال، ضامنا بذلك التكتل الذي يتيح له تشكيل الحكومة، ويأتي ذلك في ظل قيود فرضها الرئيس الأمريكي وتمنع تنفيذ ضربات ضد إيران قد تجر واشنطن لمواجهة غير مرغوبة. وفي الميدانيات، سجل بعد ظهر اليوم تحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية فوق بيروت وجبل لبنان وكسروان. وفي التطورات، جنوبا أغار الطيران الإسرائيلي مساء على النبطي الفوق كفر تبنيت وادي سلوقي وأطراف عيترون، وأفيد عن تفجير في كونين. هذا واستمر القصف المدفعي على كفر تبنيت، وسجل قصف مدفعي ثقيل على سهل الميري وبين بلدتي الميري والمجدية، وأيضا على المنطقة الواقعة بين المجدي ووادي خنسة، وأفيد كذلك عن قصف مدفعي من مرابط الجيش الإسرائيلي في تلال طير حرفة والبياضة على المنصوري، وتعرضت الخيام لقصف مدفعي أيضا. في موضوع الأمن الغذائي في جنوب لبنان، أعلنت منظمة الفاو أنها تواجه فجوات تمويلية حادة في عدد من الدول ومنها لبنان، وقالت يتوقع أن يواجه 1,024,000 شخص في لبنان انعدام الأمن الغذائي بمستوى الأزمة أو أسوأ من الأزمة، والمنظمة بحاجة إلى 38 مليون دولار لدعم 35,000 مزارع وأسرة ريفية متضررة من الصراع. الفاو تابعت التوقعات تدل على أن ما بين 55 و65% من السكان في قضاء بنت جبيل أو في أقضية بنت جبيل مرجعيون النبطي وصور سيواجهون انعدام الأمن الغذائي بمستوى الأزمة أو أسوأ، مشيرة إلى تضرر أكثر من 22% من الأراضي الزراعية في لبنان، في حين يتعذر الوصول إلى ما يقارب من 50% من الأراضي الزراعية في محافظتي الجنوب والنبطي. وفي المواقف السياسية، أكد رئيس الحكومة نواف سلام في حفل افتتاح معرض بين سطور الدستور لمناسبة مرور 100 عام على إقرار الدستور اللبناني، أكد سلام أن لا معنى لسيادة الشعب إذا تعددت مصادر السلطة.
1: الطائف لم يفصل الإصلاح السياسي عن استعادة الدولة لسلطتها وعن حل الميليشيات وحصر القوة الشرعية في مؤسساتها، وهذه ليست مسألة أمنية فحسب، إنها مسألة دستورية في جوهرها، إذ لا معنى لسيادة الشعب إذا تعددت مصادر السلطة خارج المؤسسات التي تمثله، ولا معنى لدولة القانون إذا لم يصل القانون على الجميع، ولا تكتمل سيادة الدولة إذا كانت قرارات سيادية مثل قرارات الحرب والسلم والأمن الوطني تتخذ خارج مؤسساتها الدستورية. إذا كنا فعلا متمسكين بالطائف فعلينا أولا أن نطبقه بكامل بنوده، ولا يجوز أن يستخدم كل فريق ما يناسبه منه ثم يتجاهل ما يتوجب عليه من التزام. وعلينا ثانيا أن نعمل على تصحيح ما تم تشويهه من بنود الطائف عند التطبيق.
0: كذلك رأى النائب فؤاد مخزومي أن تعافي لبنان يبدأ باستعادة سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصريات السلاح، كما أن الإصلاحات واستعادة الثقة بالمؤسسات تشكلان أساساً لأي دعم دولي. مخزومي وبعد لقائه سفير بلغاريا في لبنان شدد على أهمية دور بلغاريا في دعم لبنان. في ظل أزمة اعتكاف وزير الطاقة جو الصدي عن حضور جلسات الحكومة، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد ظهر غد لبحث جملة من المواضيع الأمنية والحياتية، ومنها إنشاء جهاز أمني للدفاع عن مطار بيروت وتركيب كاميرات في مطار القليعات والموافقة على دفتر شروط ومشروع عقد لتخمين أصول وزارة الاتصالات. ويناقش المجلس طلب وزارة الداخلية توزيع مساعدات استثنائية على البلديات واتحادات البلديات والقرى المجاورة لمكب إسرار في عكار. واليوم تكثفت الاتصالات لحل قضية اعتكاف الصدي، واطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من وزير الطاقة على الأجواء التي دفعته إلى أعلان اعتكافه. مصادر مطلعة أوضحت لإذاعتنا أنه حتى الساعة لن يشارك الوزير الصدي في جلسة مجلس الوزراء غدا في قصر بعبدة إذا لم يتم التوصل من خلال الاتصالات مع المعنيين إلى حلحلة الملف، إلا أن المصادر شددت في الوقت عينه على أن الوزير الصدي سيواصل مهامه في الوزارة، فالاعتكاف لا يعني الاستقالة. الصدي زار بعد الظهر رئيس الحكومة نواف سلام، وجرى التداول في سبل زيادة التغذية الكهربائية، وبوجه خاص في الخطوات العملية التي من شأنها تأمين زيادة تدريجية في ساعات التغذية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وأفيد بأن البحث في هذا الملف سيستكمل خلال اجتماع خاص يعقد يوم الجمعة، كما جرى التوافق على المشاريع المقترحة لمعالجة مشكلة الكهرباء بصورة مستدامة على المدى المتوسط. في موقف له من الوضع المعيشي المتأزم، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال لقائه وفدا من اتحاد بلديات منطقة البترون، أكد أن محاولات تسييس الوضع الاقتصادي وتضخيمه هو لأهداف سياسية، لافتا إلى أن الكلام عن ارتفاع في سعر صرف الدولار وحصول أزمات مماثلة لما حصل في العام 2019 يهدف إلى خلق بلبلة وتهميش محاولات لبنان للنهوض. الوضع المالي حضر أيضا في ساحة النجم، حيث أعلن النائب إبراهيم كنعان بعد انعقاد لجنة المال أنه عندما أحيل موضوع الفجوة المالية أعيد النظر به بسبب الملاحظات التي يتضمنها، وهو اليوم برسم الحكومة وصندوق النقد. ولفت إلى أن اللجنة بحثت اليوم في موضوع وضع فاتف لبنان على اللائحة الرمادية.
2: وحصل تقييم من فترة لإعادة النظر بوضعه، يا بيروح أسود يعني بصير بلاك ليستد، يا أما بينظروا بعمليا رفعوا عن هاللائحة الرمادية اللي عم تأثر علينا على كل المستويات الاقتصادية والمالية وإلى آخره. اللي صار اليوم أنه نحن عملنا قراءة مبدئية لكل التعديلات المطلوبة من الفاتف، يلي هي المؤسسة الدولية اللي بتعنى بعملية التشريعات ومكافحة الإرهاب وتبييض الأموال.
0: اقتصاديا أيضا حذر رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيير الأشقر من تداعيات الارتفاع الكبير في الكلفة التشغيلية للفنادق في بيروت، كاشفا عن رغبة لدى عدد من أصحابها في إقفال مؤسساتهم مؤقتا في ظل تراجع الحركة التشغيلية وإلى حين اتضاح المشهد. الأشقر أوضح في بيان أن هذه المعطيات برزت خلال اجتماع عقده مع أكثر من 15 مديراً لفنادق عالمية عاملة في العاصمة بيروت من فئتي 5 و4 نجوم. ودعا الأشقر الدولة إلى العمل على معالجة الأعباء من ارتفاع كلفة الكهرباء والمحروقات والضرائب والرسوم. تصل إلى بيروت اليوم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية كايا كالاس في زيارة تستمر حتى مساء غد. تلتقي كالاس أو غدا وتجري كالاس غدا لقاءات مع الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية، وتعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الوزير يوسف رجي عند 1:15 من بعد الظهر. هذا وتشمل زيارة المسؤولة الأوروبية المشاركة في مراسم تسليم معدات مقدمة في إطار آلية السلام الأوروبية وجولة في مرفأ بيروت. طالب تكتل الاعتدال الوطني بعد اجتماعه الأسبوعي المجلس الدستوري بالإسراع في إصدار قراره المتعلق بالعفو العام. نفذت حملة صرخة وجع أم وقفة احتجاجية اليوم أمام وزارة الداخلية، شاركت فيها أمهات لبنانيات وأولادهن للمطالبة بحق الأم اللبنانية بإعطاء جنسيتها لأولادها. أمنياً أوقفت مفرزة الاستقصاء في قوى الأمن الداخلي في الجنوب الأشخاص الذين أطلقوا النار صباحاً على مقهى في سهل الصباغ في صيدا، وفيما يجري التحقيق معهم تبين أن سبب إطلاق النار إشكال سابق. أعلن الأمن العام أنه بعد انتشار فيديو بتاريخ 4/10/2026 يظهر قيام شخص باقتحام حافلة تابعة للنقل المشترك والتهجم على سائقها المسن وكيل الشتائم له وتهديده، أوقف مكتب المعلومات في المديرية العامة للأمن العام المعتدي بتاريخ اليوم، وبوشرت التحقيقات معه بإشراف القضاء المختص. في حال الطرق بسبب أعمال حفر على جسر سليم إسلام، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي منع مرور السير على خط الالتفاف عند آخر شارع الجارودي للسير المتجه من طلعة مطاحن لبنان باتجاه نزلة سليم إسلام، كما سيمنع مرور السير على خط الالتفاف للسير القادم من بنك لبنان والمهجر باتجاه كنيسة مار الياس، وذلك ابتداء من اليوم وحتى 10 من الجاري. بعد 21 عاما أمضاها متحدثا باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، ينتقل أفيخاي أدرعي إلى العمل التلفزيوني بانضمامه إلى القناة 12 الإسرائيلية معلقا على الشؤون العربية وفق ما ذكرت صحيفة معاريف. الصحيفة أشارت إلى أن أدرعي وهو عقيد في الاحتياط سيشارك ضمن مهمته الجديدة في نشرات الأخبار والبرامج التلفزيونية في أول تجربة إعلامية له بعد انتهاء خدمته. وإلى الأحوال الجوية، يبقى الجو غدا مستقرا وقليل السحب، أما درجات الحرارة فتتراوح ساحلا بين 21 و29 درجة. وفي الختام تذكير بالعناوين: لبنان غارق في الرمال الإقليمية، والخارجية الأمريكية تنفي وصول 200 مليون دولار إلى حزب الله. أنباء عن ممانعة إسرائيل التفاوض السياسي مع لبنان حاليا، ونتنياهو يدرس عملية واسعة خلال أسابيع. الصدمة الكهربائية للحكومة على خط المعالجة، والجمعة موعد مفصلي. وفد نيابي إلى مجلس الأمن للمطالبة بإبقاء اليونيفيل. 1,024,000 شخص في لبنان قد يواجهون أسوأ من أزمة غذائية. كنعان أجرينا تعديلات في لجنة المال لإزالة لبنان عن اللائحة الرمادية. الأشقر فنادق كبرى ستقفل أبوابها. أفيخاي أدرعي إلى العمل التلفزيوني. وإلى هنا ونأتي إلى ختام نشرة لبنان اليوم، قدمناها من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.

التأمين وقدرة المواطن، ما جديد الخدمات؟ مؤسس ومدير سوان جروب هولدينج، رئيس مجلس إدارة شركة روك ميتشويل إنشورنس جوزيف عقيقي في موقف مسؤول، الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان.

البروفيسور فؤاد زمكحول في القانون versus السياسة. الفساد الآن 10 أضعاف ما كان عليه في السنوات السابقة، وواقعياً أموال المودعين لم تعد موجودة. التركيبة الاقتصادية وأركان اقتصادنا كانت وهماً. حماية الاستثمار غائبة في لبنان رغم أنها أولوية المستثمر قبل الأرباح. القانون versus السياسة، الخميس 11:30 صباحاً مع المحامية حنان جواد، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: مساء الخير، العرض الأخير للأخبار من صوتي كل لبنان. في ظل اعتكاف وزير الطاقة جو الصدي عن المشاركة في جلسات الحكومة، ينعقد مجلس الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس في قصر بعبدة، ويتصدر جدول الأعمال حزمة واسعة من الملفات الأمنية والإدارية والمالية. في التطورات جنوبا، أغار الطيران الإسرائيلي مساء أمس على النبطي الفوق وكفر تبنيت ووادي سلوقي وأطراف عيترون، وأفيد عن تفجير في بلدة كونين. هذا واستمر القصف المدفعي على كفر تبنيت وعدد من المناطق. أفادت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي بإطلاق صاروخ اعتراض نحو هدف كاذب تم رصده في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنه لم يتم تفعيل الإنذارات وفقا للسياسة المتبعة. أشارت رابطة متعاقدي الإدارات العامة إلى أنه نظرا لعدم تناسب بدل النقل مع الكلفة الفعلية للوصول إلى مراكز العمل بسبب الارتفاع المستمر في سعر المحروقات، فإنها تعلن الإضراب يوم الجمعة باعتباره إقفالا قصريا وحثا للسلطة على رفع بدل النقل، وطالبت بالإسراع في بث الاقتراحات المتعلقة بزيادة الحد الأدنى لتعويض الصرف المتعاقدين الذين لم يستفيدوا من أحكام القانون رقم 49. نقلت The Atlantic عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية القول أن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضربات ضد أهداف إيرانية، وأضافت أن ترامب يدرس خطة لضرب إيران، فهو يريد إظهار تقدم بشأن إيران وسعر البنزين قبل الانتخابات النصفية. ترامب قال هذه الليلة: أجريت اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن الجانب الآخر دفع ثمنا باهظا لما قام به في 7 أكتوبر. ترامب أشار إلى أن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة، مؤكدا أن طهران في وضع صعب وأنها لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق. أكدت وزارة الإعلام السورية وقوف سوريا بحزم إلى جانب السعودية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها، وقالت إن سياستنا تقوم على الاستقرار والسلام والتعاون لا على فتح جبهات جديدة. وكانت رويترز نقلت عن مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري القول إن دمشق تدرس بعناية تقديم مساعدة عسكرية للسعودية. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المشاورات مع سلطنة عمان كانت ناجحة وتم الاتفاق على إحداثيات الممرات الآمنة، وقال: توصلنا إلى تفاهم حول كيفية طرح الاتفاق بشأن الممرات في هرمز، وسيعرض قريبا على الهيئة الدولية المعنية. وإلى هنا ونأتي إلى ختام العرض الأخير للأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.